0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب. وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7,000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر. وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم. وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر

0: هوزا 12,000 مخدومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
1: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى، من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
2: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
1: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
3: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
1: فسألني واحد من الشيوخ:
4: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
1: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
4: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: الناس في شنو؟ ودي يا إيفا في شنو؟ ناس كتير منكم حيقولوا لي كده، لكن أنا الليلة جاياكم بالتقيل. صحتنا مهمة في وقت الحرب. أيوة صحتنا مهمة في وقت الحرب، لازم نحافظ على صحتنا. ومستشفيات كتيرة جدا طلعت برا الخدمة، فلو مرضنا حنمشي وين؟ لازم نحافظ على صحتنا بالإمكانيات الموجودة عندنا. تاني كمان لازم تحافظ على صحتك في وقت الضرب، عشان لو انت داير تجري وصحيا ما جاهز هتعمل ده كيف. هنكون جوا الحلقة دي بنتكلم عن كيف نحافظ على صحتنا وقت الحرب، وكمان برضو في حاجات بتحصل معانا غصبا عننا وقت الحرب وممكن ما نكون قادرين نلحق الوحدات الصحية او ما في تدخل طبي فنعالج الموضوع ده كيف. خلوني ارحب بضيفتنا الجميلة جدا دكتورة سالي. مرحب.
1: زيك يا إيبا، كويسة؟
0: نشكر ربنا
1: الحمد لله.

0: في وقت الحرب، لكن برضو بنشكر ربنا في كل وقت حتى في وقت الحرب.
1: بنقول أول حاجة ربنا يصلح الحال وتجيف الحرب، لأنه يعني ربنا ما بيحب الحرب
0: أكيد أكيد،
1: وربنا بيحب الإنسان وما عايز له التعب والبهدلة والقتل والبهدلة. ربنا يرحم السودان كل الوطن العربي ويرفع عننا.
0: أمين.
1: أول حاجة طبعا يعني من الحاجات يعني المزعجة في وقت الحرب الأكل، إنه كيف يعني الأسرة أو الأم
0: ما يوفر أصلا
1: يوفروا كيف موضوع الأكل، يعني الناس محتاجة تسيرفايف إنها تعيش. أنت عشان تعيش عايز تاكل، يعني يعني الواحد في الحرب دي يصحى الليلة هيقدر يوفر أكل كيف. يعني في وقت الحرب ده دايما دايما الحاجات المتاحة بسيطة. يعني الأسواق طبعا معظمها تدمر، ما في بضاعات يعني استيراد وتصدير، ده كله ما في. فأنت كمواطن وسط الحرب دي عندك الحاجات المحلية والحاجة اللي بتديها لك الأرض، يعني يعني ممكن تزرع أو يكون في زراعة جنبك، في شوية حيوانات، كم غنماية، كم شوية بهايم، والموية اللي هي مثلا في الآبار أو الوديان أو النيل، الحاجات المتاحة. يلا بالنسبة للدقيق والعيش، يعني يمكن الناس بتتصرف بالباقي الموجود أو حاجات بسيطة بتي أو في مزارع قريبة بتزرع يعني فيها الفتريتة أو الدخن أو الحاجات دي، الشيء المتاح. ما أنت هتحاول أنك أنت توفر وجبة ليك ولأولادك بالشيء المتاح. ما في لحمة ما مشكلة، في بقوليات، البقوليات دي بديل لللحمة وللبروتين.
0: أيوة، في كتير جدا من التكايا والحاجات اللي بيعملوها الشباب كده، مطابخ بيوفروا فيها وجبة عدس، وجبة بليلة.
1: أيوة. والمفروض إنه المنظمات العالمية بتوصل بطريقة ما، يعني في إغاثة بتصل للناس اللي هي في الأماكن بتاعت الحرب دي. الإغاثة طبعا ممكن يكون في زيت، في سكر، في عدس، في فول، في رز، المتاح ده كله كويس كله كويس، لازم هناكل عشان نقدر نعيش. الحيوانات الموجودة يعني الحمام مثلا، الجداد، المطلوق ساي، الطيور عموما، يعني أنت لو مسكت لك أي حاجة طايرة وضبحتها أكلتها ما أعتقد أنه في مشكلة. بعد كده الماعز، الغنم، الغرفان، الأشياء الموجودة، يعني أنت بتقدر تطبخ تأكل وكل ما في مشكلة. يعني الخضروات على حسب المتاح طبعا، يعني يعني أنا قلبي معاكم، يعني أنا قلبي مع كل أم بتحاول إنها هي توفر وجبة لعيالها.
0: بعض الأماكن ممكن تبقى فيها خضروات يعني ما كتيرة، زي الطماطم وكده، شايفة في كام بوكسي نزلوا في الخرطوم
1: دي غالبا وخداش. بتكون من مزارع قريبة.
0: أيوة. أيوة بس جنب النيل. كميات يعني ما في كميات من الخضروات، لكن يعني زي ما انت قلتي المنظمات بتصرف للناس حاجات، وفي كمان مناطق ما ننسى يا دكتورة انه اصلا المنظمات ما قادرة تخش فيها زي المناطق في دارفور، لكن كويس جدا وجبة العدس، وجبة البليلة اللي بيقدموها عليك الشباب، لو في تكية جنبك، لو في مطبخ خير جنبك، حاول اوصل شيل الوجبة دي، ممكن تساعدك يعني ممكن تدعمك. ما تستهين بالعدس، يعني احنا في الوقت ده يمكن أنا واحدة من الناس مليت في فترة من الفترات في الحياة دي أكل العدس، يعني شفت إنه أنا حكون عيانة تاني لو أكلت عدس. مرات إحنا نفسيا كده انطباعنا بيبقى على الحاجة اللي أكلناها كتير ولا دي بس المتوفرة اللي عندنا هسي، انطباعنا عنها بيبقى دي ما بتضيف لي صحيا، لكن بيبقى يعني صحيا بيبقى العكس في كده، العدس كويس جدا.
1: العدس كويس أي، لكن زي ما قلت هي برضو مسألة نفسية، يعني مرات واحد بيفكر انه ده ما اكل يا حليل، ايام زمان كنا بناكل ده وناكل ده وناكل ده، لكن دي الحاجة المتاحة حسة يعني هنعمل شنو. يعني ممكن الناس تفكر ان هي تزرع حوالينا لو في يعني غنماية يعني حاولوا يولدوا عشان تجيب حاجات يعني غنماية صغيرة ويشربوا اللبن بتاع الغنماية. يعني الناس بتتصرف. أنا بعرف الشعب السوداني ده أكتر شعب
0: مدبر
1: بيعرف يتصرف. يعني عندنا very high adaptive يعني abilities, يعني بنقدر إننا نتصرف في أي ظروف. أنت بص لنفسك من قبل الحرب وشوف أنت كنت بتمشي أمورك كيف. فيعني في النهاية يعني ربنا معاكم وإن شاء الله بتتحلى. إن شاء الله
0: إن شاء الله بتتحلى, إن شاء الله تتحلى, وإن شاء الله نرجع لبيوتنا ونرجع لمزارعنا ونرجع لمشاغلنا المختلفة. في الحرب ده يعني في حتة مهمة جدا نفسي أتكلم عنها بالذات هسي بعد مثلا منطقة تبقى آمنة لو وقفت الحرب في منطقة بتبدأ النفايات مكدسة, مواسير مكسرة في الأحيام يهراكدة جسس. كيف نتعامل مع كل الفوضى دي؟
1: أول حاجة طبعا بالنسبة لموضوع الجسس ده موضوع كبير جدا, ويعني المفروض أنه أول ما الواحد يشوف أي حاجة زي كده أنت ما تمسك بيدك ولا تجي جنبها, بتنادي الناس المختصين, في ناس الطب الشرعي, في ناس الهلال الأحمر, بيجوا بتخلصوا من الحاجات دي بيحطوها هم بيلبسوا كويس وبيحطوها في أكياس وبيكفلوها كويس عشان الحاجات دي يعني كلها مرض. ما تمسك حاجة, ما تهبش أي حاجة. حتى الأشجار يعني في ناس كثيرة بيوتها لما مشت أو صوروا لهم الصور بتاعتها مليانة شجر, الشجر ده ما تحاول تقعد تهبش فيه وبراك. لازم تكون لابس جزمة لأنه ممكن يكون في دبايب, عقارب, مصائب, ممكن تكون في دانات حاجات ما تفجرت. فتخلي بالك يعني دي ما حاجة آمنة أنك تتمشي وتخش بعزمك كده وتحاول تهبش ولا تنظف. ناس تكون مع بعض وبالراحة بالراحة وعصاية تزحزح الحاجات عشان تشوف كويس, ما يكون في حاجة خطر ممكن تأذيك. بالنسبة للنفايات طبعا تخلي بالك ما تتجرح عشان يعني ما كويس, يعني ما فيش مستشفيات لنظافة الجروح وكده, وممكن تكون حاجات كلها contaminated أو معدية يكون فيها أمراض فيروسات أو بكتيريا. اتعامل مع الحاجات بحرص. بالنسبة للمياه الراكدة دي طبعا احنا كلنا بنعرف درسنا زمان في الابتدائي انك انت تردمة اي موية راكنة اردمة, رشها بزيت رايع عشان البعوض وعشان الأمراض التانية. كويس. أتكلم عن الموية, شراب الموية أو الموية للحمام, يعني النظافة الشخصية. أنا ما بعرف الوضع كيف هناك, هل في موية وصلت ما وصلت, وصلت كل الناس, وصلت جزء من الناس.
0: في حتات أصلاً نفسها ما فيها مواسير, زي مثلاً الناس في المعسكرات يعني في دارفور الناس بتقعد في معسكرات فبيمشوا الوادي ولا بيمشوا يجيبوا مويه من مسافات يعني مسافات بعيده فما في مويه اصلا. في ناس في مراكز بتاعت ايواء برا الخرطوم برا مدني في الولايات الامنه, قاعدين في مدارس, قاعدين في جوامع, قاعدين في كنائس, قاعدين في في في حتت مثلا بيبقى في ماسوره واحده في المحل دي بتاعت مويه, فبيبقى الكل داير مويه فممكن يتحصل على مويه الشراب.
1: أيوة يبقى هو ما سؤال يعني المياه إحنا المويه إحنا عايزينها لشنو؟ المويه عايزين الحاجتين, نشرب والنظافة اللي هي نستحمى, نغسل الهدوم, نغسل الخضار, نسوي الأكل. إحنا عايزين المويه للحاجتين. الأهم لما أنت تجي مثلا في وضع الحرب أنت عايز مويه عشان تشرب.
0: أيوه.
1: خلاص ما في مويه عشان تستحمى ولا تغسل هدومك ولا كده, خلاص انت ما هتموت, لكن هتموت لو ما شربت مويه. كويس. فيبقى اول حاجه لازم نوفر مويه الشراب. مويه الشراب الافضل اننا نغليها, بالذات لو هي جايه ما معقمه او جايبه من بير ولا جايبه من وادي ولا جايبه من النيل ساكت, الافضل ان هي تتعقم. التعقيم يا تغلية يا لو لقيت طريقة بتاعت شب الشاب ده بيروق المويه, بيشيل كل اللوايق والوساخه اللي فيها, بينزلها بتفضل مويه نظيفه ممكن تتشرب. نقول انها ممكن تتشرب. وبعدين بعد ما تجهز المياه وتنظفها يعني بالطرق البسيطه دي, غطيها, ما تخليها مكشوفه للضبان وللاتربه وللاوساخ. كويس. ولما تيجي تشرب منها يعني يستحسن انه ما تدخل الكوز فيها,
0: تكوب
1: يعني يكون في حاجه معون واحد تشيل بالمويه تكوب في الكوبايه اللي انت هتشرب فيها. ما كل زول بنفس الكوز ويتغطس في المويه كده, انت بتلوث مويه الشراب دي. اي حاجه واحده بس الناس تتفق انها هي تعبي بيها, بعد كده كل واحد يشرب في الكوز برا. لكن كوز ما تحطه في خشمك وتجي تاني ترجعه في مويه الشراب. ده بنقول الامراض وبلوث المويه. بالنسبه للنظافه, لقينا مويه نستحمى بيها تمام, لقينا مويه نغسل بيها تمام. ما لقينا يعني خلاص ممكن نشيل مويه في فوطه ونمسح بيها الجسم.
0: ايوه نمسح بيها جسمنا. او حتى في بعض المنظمات بتوزع ويبس او مناديل مبلله ممكن تعمل بيها, بنعمل بيها يدينا قبل الاكل. او حتى لو لقينا طريقه انه يكون في كحول او اي حاجه معقمه لليدين, في بعض المنظمات بتوزع معقمات للايدي في بعض المناطق اللي ما فيها مويه خالص. كل الحاجات دي ممكن تكون مفيده في اننا نحن نعقم يدينا. دي تعرف في جزئيه معينه جدا, يعني في حته مهمه جدا حابه يعني انتقل لها بالنقاش الطيب معك ده, انه احنا في الفترة تحت الحرب دي بنضطر نستخدم متعلقات الاخرين الشخصية. يعني مثلا دائرة ضفر, جارتي في جنبي في مركز الايواء عندها ضفارة ضفرت اصابعها, فاقول لك اديني الضفارة حقتك دي اقعد انا برضو اضفر اصابعي.
1: يعني وطبعا دي عادة ما صحية. الحاجات الشخصية دي اللي هي الموس والضفارة, فرشة الأسنان, المسواك, ده كل واحد مفروض عنده حاجته براو. كويس. يعني المسواك أو الفرشة, فرشة الأسنان دي كل واحد فرشته براو. ما يستخدم مع
0: حتى لو اتغلت الفرشة دي اتعقمت اتغلت, لا ما بينفع برضو.
1: لا ما بينفع. ما بينفع فرشة الأسنان. لا الضفارة يعني خلاص, يعني ما هينفع كل واحد يجيب واحدة. خلاص آخرنا أسرة واحدة في ضفارة واحدة. خلاص دي يعني انا ممكن ابلعها. كويس. لا لانه الحاجات الشخصيه دي كل واحد براو,
0: وكون متاكده انه الزول اللي انا بستخدمها معاه ما عنده مرض زي الايدزي مثلا, الامراض اللي بتنتقل بالدم.
1: بالظبط
0: كده. الملابس الداخليه او الملابس بصوره عامه, لما تجيني ملابس مستخدمه لازم اعرضها اقلها للشمس مثلا. بالزبط. عشان برضو ممكن تنقل لي امراض جلديه, تنقل لي امراض يعني منقوله جنسيا ممكن زي الحاجات الداخليه دي. في برضو يعني النقاش نقلنا لجزء كده صعب شوية, انتشار الإيدز في الأوقات زي كده. يعني كمية من الناس مضروبة بيتم إخلاؤهم بوسيلة واحدة, جثث مع ناس مجرحين, فالدماء بتختلط مع بعض.
1: بالضبط كده. دي مشكلة, ويعني للأسف يعني في حالات كثيرة يعني حصل لها موضوع الإيدز ده بسبب كده. يعني انت لما تلقى جثة في الشارع او واحد مات يعني وقع في الشارع جنبك, احنا طبعا السودانيين شهمين يعني. أيوة. نجري نشيل ونرفع وكده. اعمل حسابك يعني لو في دم وانت مجروح, يعني حاول انك انت ما تتعامل مع الشخص ده. يا اما البس لك كيس او شيله بالهدوم, يعني ما يحصل اختلاط بتاع الجروح والدم ده. الدنيا ما تتغمس كده.
0: ممكن انا اكون مضروبه في يدي ضربه خفيفه. أيوة. لكن داك مضروب اصابه خطره, فانا اجيب الجرحه الصغيره في يدي ويكون عنده ايدز
1: ولا عنده انا عندي ايدز. ايوه. وبعدين يعني نخلي بالنا شديد معلش. وبعدين ما بس الايدز بتنقل بموضوع الدم ده, عندنا اليرقان بي, يرقان بي وسي برضو بتنقل بالدم كده. كويس. فنخلي بالنا. أنا ما بعرف المستشفيات حاسة, حتى المستشفيات الشغالة دي قادرين يكشفوا على الدم, إنه يكون الدم نظيف ما فيه إيدز ما فيه ويرقان.
0: طبعا يعني في الوقت الصعب ده دكتورة يعني في بعض المراكز الصحية بعض المستشفيات بهم منهم ينقذوا المريض اللي بينزف وبيفقد في الوقت ده كمية من الدم، فبالتالي أي حد يتبرع بالدم هو ذاته المعامل يعني طلعت برا الخدمة، فطبعاً حيضطروا يعلقوا له الدم. لكن يعني ممكن تنصح الناس نصيحة بعد ما أنا استخدموا لي الدم اللي ما عدى على المعمل ده وانقذت حياتي في الوقت ده. يعني احنا برضو يعني الدكاترة لهم حق في الحتة دي، انا لو ما اديت الزول ده الكيس بتاع الدم الجاني ده فحي يعني مع النزيف الحاصل له ده حيموت، فانا احسن اديه كيس الدم لو عنده ايدز بعد كده الزول اللي اداني الدم ده، فيما بعد ممكن الزول ده يبقى عنده فرصة للحياة ويتعالج من الحاجة دي، فهم ممكن يكون فكروا كده. لكن نصيحة للناس اللي بيستخدموا ليهم الدم ده اللي ما عدى على المعمل، بعد ما أنا أقوم أول حاجة أعملها مفروض أمشي الوحدة الصحية، أول وحدة صحية تقابلني فيها فحص أمشي أفحص أعمل تشيك على
1: تمشي تفحص عشان تتطمن عشان تتطمن، ولو لا سمح الله حصل يعني أنه طلع في إصابة جات من الدم الما مفحوص ده يعني ضرر أخف من ضرر أو يسموها بلا أخف من بلا حاجة زي كده يعني المهم يعني مغلص ده أنقذوا لك حياتك أداك فرصة تاني للحياة، لكن للأسف هي تكون معها الإصابة بال
0: فممكن تتناول الأدوية بتحت الإيدز، يعني الموضوع ما خطير ممكن تتناول الأدوية وما دي آخر حاجة، فما تيأس إنه أنت اتنقل لك دم ملوث، لانه برضو في ناس بترفض استخدام الدم ده عشان هم خايفين، وده بيبقى سبب للموت المباشر. يعني واحد مصاب وعايزين يقولوا له دم فبقول لك ده دم منو جبتوه من وين وانا ما عايزه، فبيبدا شنو يتقاوى مع الطواقم الطبيه في انه ما عايز الدم ده لحد ما وقت النقاش ده هو لسه بيكون بينزف فبيموت من النزيف، فدي مشكله. فبرضو يا دكتورة واحدة من الحاجات الصعبة جدا صعبة جدا وقت الحرب مسألة الاغتصاب، يعني البنت اللي بتتعرض للاغتصاب نفسيا منكسرة، صحيا معرضة للخطر خطر الإصابة بالإيدز، ممكن يجي طفل من الـ من الـ من الـ من الموضوع ده ومن الجريمة اللي بتحصل دي، ممكن تنقل لها أمراض منقولة، مستشفيات هستي ما في عشان نعرض عليها، نعمل شنو؟
1: طيب بالنسبة للاغتصاب أول حاجة أنت يعني كضحية ده ما خطأك، أنت ملكي ذنب، يعني الحصل ده ما غلطتك كويس، حاجة صعبة لكن هي ما غلطتك، بنعمل كل اللي بنقدر عليه وعشان نمنع الخطورة أو المضاعفات بتحت الاغتصاب. أول حاجة عشان نمنع الأمراض المنقولة جنسيا دي المفروض إنك تتوجهي لأقرب وحدة صحية في أدوية بتتاخد كوقاية، وقاية من الفيروسات وقاية من الالتهابات اللي في أمراض التهابات بتتنقل برضو عن طريق الاغتصاب والحاجات زي هي. الأمراض اللي هي زي ما قلت الإيدز ده الـ HIV ده بيتنقل عن طريق الاغتصاب، ممكن الكبد الوبائي B و C، في الزهري وفي السيلان، وفي حاجة اسمها الهيربس دي زي بثور كده بس بتجي يعني بتظهر بعدين، دي حاجة مؤلمة وصعبة برضه بتتنقل عن طريق اللي هو حاجات زي الاغتصاب. تمشي الوحدة الصحية أقرب وحدة صحية وتشوفي موضوع الوقاية ده. أي حالة بتاعت اغتصاب عندها بروتوكول معين بتاع وقاية. تمام. بالنسبة لو ما لقيتي وحدة صحية،
0: ما في وحدة صحية
1: تقومي بسرعة تستحمي وتشطفي كويس، تشطفي جوة تشطيف عميق،
0: تعملي
1: طوالي
0: أيوة بالموية
1: والصابون بالموية الخل، لو في خل ولا ليمون تشطف في بيه ومرة ما هتعمل لك حاجة. أنا عارفة الوحدة يعني لما تتعرض لحاجة زي كده ممكن يكون مغمى عليها تعبانة مجرحة متألمة، معلش أضغط على نفسك وقومي أعمل الحاجة دي.
0: وبرضو ده للناس اللي ممكن يكونوا جنبها أو يكونوا معها أو أيوة أهلها صح. أو ما هو هسي بيقى الحاجة دي بتتم في وضح النهار يعني الأهل ذاتهم بيبقوا شايفين لو أنت براك الشجع
1: قومي أيوة. يا ماما قومي شطفي بيتك قومي حميها نظفيها يعني شيل اللي بتقدري عليه يعني ما تسيبيها كده يعني أنا عارفة ده حاجة صعبة وأنت ممكن تكوني بتبكي وممكن تكوني بتكوركي وممكن الناس لكن في لحظة طوالي بس معلش شيليها وحميها ونظفيها ولو في يعني صيدلية جنبك جيبي لها مضاد حيوي
0: أو لو
1: ده لو وحدة صحية هيدوك البروتوكول كله هيدوك كل الأدوية اللي هي بتحتها لو اجزخانة جنبك بس أمشي جيبي لها مضادات حيوية ومعاه فلاجيل عشان تحميها من الالتهابات طبعا موضوع التشطيف وكده ولو في مانع حمل اديها
0: على طول
1: من على الموجود طول المتوفر من الموجود البيت. المتوفر احنا بنتكلم عن اننا نتصرف كيف بالمتاح الاجزخانة امشي جيبي مانع حمل امشي جيبي مضاد حيوي واديها او امشي الوحدة الصحية دوك البروتوكول بتاع منظمة الصحة العالمية وتحميها خليها تشطفيها خليها تقوم تشطف تستحمى
0: طيب لو ما جنبيك زخانة خالص أهم حاجة الحمام والقصول المهبلي إنه نحن نكون بنغسل بالموية
1: موية يعني وخل موية وليمون
0: موية وليمون موية وخل موية وصابون حتى لو كانت مؤلمة اتحملي الألم يعني في اللحظة دي أحسن مما يبقى ألم لقدام دكتور يعني الحاجات في مرات بيقول لك في حاجات مشروبات بلدية وحاجات بيشربوها في الأوقات زي كده ما عارف يقول لك أشربي ادوها حرجل ادوها ما عارف شنو حاجات كده المهم الناس بتتناغلها فأنا غايته رأيي يعني رأي شخصي كونته إنه أنا أحسن أجرب أي حاجة قالوها لي أحسن أجربها
1: في الحالة دي
0: حتى أيوة. لو ما كانت فعالة
1: في الحالة دي أيوة في الحالة دي ما المتاح هلا جاتك واحدة قلت لك يا أخي شربيها حرجل شربيها مش عارف إيه طوالي شربيها ما في مشكلة شربيها قرفة شربيها موية سخنة عمل لها أي حاجة بس اسمعي الكلام في لحظات الطوالي
0: أيوة في الوقت ده
1: يعني هي طبعا الاغتصاب ده يعني إحنا بنخاف من الحمل مشكلة لو حصل خلينا ناس واقعيين خلاص الحمل ده بيبي ربنا حطاه في في في بطنه خلاص دي نفس حيه ده روح ما بنقدر وما ينفع نتخلص منه
0: ايوه لانه في ناس بتحاول تتخلص عن من الحاجه دي وفي غياب الوحدات الصحيه وغياب يعني التسقيف الطبي وكده بيحاولوا يعملوا ده بوسائل بدائية حتى يعني يضربوها على بطنها يضربوها على ظهرها يطلعوها في محل في شجرة ولا في محل مرتفع وقول لها يعني نطي
1: ما تعملوا الحاجات دي
0: يحاولوا
1: لا الحاجات دي ده قتل ده قتل
0: أضف لأنه هي يعني صحيا هي الحاجة دي ما كويسة يعني هي حتى ممكن تتعرض لنزيف ممكن ده يودي بحياته يعني ممكن
1: صح
0: وهم بيحاولوا الإجهاض ده ممكن تضربوها في بطونه ممكن يعني
1: هي ذاتها انفجر الرحم جوه
0: انفجر في الرحم اول ضربه دي تصادف البنكرياس او تصادف اي حاجه في بطنها من جوه
1: أيوة. صح مظبوط كده كلامك صح كلام الدعم النفسي في لحظه الاغتصاب دي مهم اذا في ناس متخصصين في في الحته اسالوهم يساعدوكم ما في يعني ده حاجة وحصلت هنحاول نفكر الخطوة البعدية شنو أول حاجة أنت كضحية ما عيب أنك أنت تبكي وزي ما قلتك في الأول ده ما غلطتك أنت ما مسؤولة ما في حد يأخذك في حد يقول لك عشان أنت بت أو عشان أنت عملتي ولا سويتي أنت ما غلطانة في حاجة تمام هو وحش هو مغتصب هو إنسان ما كويس لو بتقدري تبكي أبكي يعني أنا مرات بشوف والأمهات نفس الحاجة الأم اللي بتشوف بيتها حصل لها حاجة زي كده أو هي ذات الأم يعني مرات يعني الأم وبيتها بيحصل لهم كده ما في مانع إنه الوحدة تفرغ الطاقة السلبية دي إنها تبكي تكورك تطلع الغضب بتاعها ده بأي طريقة. كويس، ما تكتمي في نفسك. كويس، يعني حاولوا انه يعني الحاجة دي لو بقت خلاص بقت حاجة في المنطقة، سيبي المكان وامشي. سيب المكان وامشي
0: بالضبط كده. طبعا هي لو بقت قادرة يعني تسيب الحتة ده الأأمن يعني من كل النواحي، بتكون إمنة كل شر. يعني
1: لو في شباب في في المكان يعملوا لجان شعبية يحموا الحتة، يعني لو في إمكانية. أنا يعني واحد بيناقش كل
0: يا ريت لو نقدر نحمي بناتنا ونحمي أمهاتنا ونحمي بلدنا، ويا ريت لو نقدر نوقف الحرب، يا ريت لو يعني يرجع السودان زي ما كان السودان اللي بنحلم به ويومات. يعني الجزء اللي كان يتحقق من الحلم، يا ريت لو بقى السودان سليم. أكيد حاجات كثيرة جدا في الوقت ده صعبة جدا يعني، والحلقة تقيلة جدا أكيد، يعني زي ما الحاجات دي تقيلة عليكم برضو، إحنا بجد يعني عاصرين نفسنا أنا ودكتورة سالي إن نكون بنتكلم عن الاغتصاب، إننا نكون بنتكلم عن الإيدز، ونكون بنتكلم عن حاجات موجعة جدا. لكن نصايح خليها دايما في بالك، خليها دايما في بالك أنت كأم، رغم الحريب رغم الوجع رغم كل حاجة، بس لازم تحافظي على صحتك سليمة. الأمهات اللي بيردعوا في الوقت بتاع الحرب ده، النظافة الشخصية مهمة جدا، حبة موية في منديل، حبة موية في قطعة، وأمسح الثدي قبل ما تدي ويرضع، لأنه بتكون عليها وانت ماشى العرق بينزل عليها وبيولد البكتيريا وحاجات تانية كتير يا دكتورة. يعني الأمهات اللي بيردعوا في وقت الحرب ده وهي شايلة شافيعة وماشى والشمس والتعب والإرهاق، وصلت محل يعني متكأ كده تقعد فيه شوية، جابوا لهم شوية موية شوية أكل أكلت، فدارت ردي على الشافع، فلازم تنظف الثدي حتى لو بيقطع.
1: طيب بس أستاذنك يا إيفا، في حاجة مهمة برضو يعني إحنا خايفين منها تحصل، أو في بوادر يعني ربنا يحمينا، الأوبئة، الكوليرا، والإسهالات المائية الثانية، مثلا الملاريا، ملاريا رجعة تاني، الحمى الضنك، السل، الحاجات دي متوقعة إنها هي تحصل بعد الحرب أو تحصل مع الحروب. كويس، بالنسبة للكوليرا أو الإسهالات المائية، خلينا الموية تكون اللي بنشربها يعني تكون آمنة، ننظفها بالطرق اللي احنا تكلمنا عليها في الأول. تمام، الفضلات بتحت البني آدمين، يعني لما تمشي الحم يعني تفضي بطنك وكده في حفرة، غطي البراز، ما تخلي حاجة مكشوفة. تمام، أو الحفرة اللي بتتعمل غطيها خلاص، عشان الذباب ما ينقل الميكروبات يجيب لنا في الأكل وفي الموية. ده بالنسبة للكوليرا والإسهالات، حمى الضنك والملاريا، الحاجات اللي بتنقل بالبعوض دي، نغطي المياه الراكدة، نحاول ننوم بالناموسية. ما في ناموسية، لو في توب خفيف يا ماما اعمليه زي الناموسية. يعني المناطق بتكون موبوءة بالناموس والبعوض.
0: أيوة،
1: يعني حاجة بتكون بزيادة، يعني ممكن لدرجة الواحد ما ينوم، كل شوية تاني تعضيه بعوضة، فاعملوا ناموسية ونوموا تحت العنقريب كده متغطيين عشان البعوض، لأن البعوض بينقل الملاريا وبينقل حمى الضنك، وفي الحمى الصفرة كمان كلها برضه، دي حاجات تجي بالبعوض. فنخلي بالنا برضو في موضوع الأوبئة مع الحرب، ونحاول نحمي أسرنا وبيوتنا بالحاجة المتاحة. برضه احنا نتكلم الحاجة المتاحة.
0: في جزئية يعني في جزئية مهمة جدا يعني لفت نظرنا لها يا دكتورة، كتر خيرك.
2: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن 12 لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
1: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبع، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كروسوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن الرسول بولس وهو بيكلم ناس كروسوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطي، الخطية أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعملوا زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملى الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم. طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتاخد اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمه.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: المستمعين الأعزاء صباح الخير، وأسعد الله أوقاتكم بصحة والعافية. أهلا بكم في صباح جديد، أهلا بكم دائما في راديو سمر. تحية لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا داخل السودان وخارج السودان، أهلا بكم في صباح جديد، وأصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا وصباح بقدرة الله وبعلم الله وبحكمته وبعظمته، فلابد نمجده ونسبحه ونديه المجد اللي بيستحقه، لأنه مكتوب من أجل مراحمه وإحساناته إننا لن نفنى. يعني في مراحم كثيرة جدا وإحسانات كثيرة جدا جدا ربنا بيدينا لها كل يوم في كل صباح جديد وفي كل بداية جديدة، دائما هي من الله. اليوم بيبتدي من الله وبربنا وبينتهي بربنا، لأنه ده كله لهم. في صباح جديد أتمنى لك الخير، أتمنى لك التوفيق، أتمنى لك أنه دائما يومك سعيد وإنت بتبداه بخطط واثقة، تبداه بثبات.

0: تبدأه بإيمان وشكر، وكمان أهم شيء الرضا، إنك أنت تكون راضي وإنك تكون جاهز ومستعد بالانطلاق بتاعتك في صباح بلدنا. ما بتجي زي ما أنت دائما بنقول، خليها تجي زي ما تجي، بتجي بعدين أنت تندم وتزعل وتتضايق وما ترحب بأي حاجة. إذن في هذا الصباح الجميل خلوني أرحب بضيف الحلقة اللي حيرافقنا واللي حيكون معانا وحيشاركنا، ولأول مرة يعني أنا ألتقي به، أو لأول مرة أنا أكون معه في حلقة يعني وش لوش كده، وشرف لي وامتياز إنه يكون معي الأستاذ أندراوس، وأنا مبسوط جدا جدا يا أندرو كوكو جمبيل. يعني ده شرف عظيم على فكرة إنه لين نلتقي في صباح ولأول مرة، ودي تاني مرة لك في راديو سمر.
1: شكرا أستاذ حيسم من الكلمات الرائعة والجميلة، الصباح الخير عليك وصباح الخير على كل مشاهدي راديو سمر الأحباء في كل مكان. مبسوط الصباح ده إن الله يدينا وقت طيب نحن نكون مع بعض، وأتمنى أنه أكون خفيف الظل عليكم ونستمتع بأوقات مع بعض. صباح الخير للناس اللي في أماكن تانية، نحركم سعيد في بلدان تانية، ومساء الخير للناس اللي برضو في بلدان تانية لأن التوقيتات ما مزبوطة مع بعض، لكن اللي بيشاهدونا الآن والله يدينا وقت نقضي وقت طيب مع بعض.
0: أكيد دي ضيافة أو يعني ترحيب وسلامات من ضيفنا العزيز أستاذ أندرو، يعني هتعرف عليه أكتر وهنخش معه في الغريق من خلال الحلقة بتاعتنا. ونرحب بكل الضيوف اللي بيلبوا الدعوة بتاعتنا دايما في صباح بلدنا. أسمحوا لي أذكركم المستمعين الكرام برقم التواصل 0539 76 56 35 9. بالرقم ده ممكن تتواصل معنا عبر الواتساب والفايبر، وإحنا مبسوطين جدا إن نلتقي بيك وإنت بتسألنا وبتكتب لنا وبتشاركنا صباحك. ممكن كمان تحمل تطبيق راديو سمر وتشاركنا التفاصيل الجميلة وكل المحتوى اللي بينزل في راديو سمر. حملتنا وإحنا بدينا أكيد بحملة ظريفة، حملة جميلة، حملة رائعة جدا جدا في الشهر ده كيف نعيش، حاجات كثيرة جدا جدا وأسئلة كثيرة زي ما إحنا تكلمنا في حلقة أمس، أول أمس مع الصديق العزيز الأستاذ جاكسون البيرو، ومبارح الزميلات إنجي وترنيم كانوا في حلقة، على فكرة حلقة كانت جميلة جدا جدا ورائعة جدا جدا. وإحنا يعني في الفترة دي حنتكلم معاكم في كيف نعيش في جوانب حياتية مهمة جدا جدا، بحث يتكلم عن المبادئ ويتكلم عن أحلام الشباب وكلام يعني كبير، فنتمنى إنكم أنتم ترافقون إنكم تكونوا معانا في الحملة دي. أخبار متنوعة داخل البلد وخارج البلد، ويعني حتى فيها اللي بيطمن وفيها اللي بتحزن وفيها اللي بيتسعد الناس، وأيضا سعيدين جدا جدا يعني في الأيام الجاية أو في الأسبوع الجاي بعودة الدوريات الغالية في العالم، ونحن مبسوطين جدا بأنه الشباب، ومبسوطين جدا يعني كل الناس اللي بتتابع الدوريات المختلفة، الأغلى الدوري الإنجليزي يليه الدوري الإسباني، بعد كده الدوري الألماني الإيطالي وبعض الدوريات المختلفة. فنتمنى للجميع، هو بيتهيأ يا أندرو بأنه يستقبلوا يعني وجوه جديدة، مدربين جداد، يعني حتى لعيبة جديدة، ففي تهيؤ كده ورسمة كده كل زول بتخيلها للفريق بتاعه بيشجعه. فواحدة من الحاجات المهمة يعني أو الجميلة بأنه الناس متشوقة منتظرة على أنه ملت من القعاد في البيوت وزيجت بعد كأس العالم وما جاء حسب توقعات ناس كثيرة.
1: والحياة طبعا زي ما عارف أستاذ حيسم، كل واحد يعني بيتوقع بكرة أنه يبقى أفضل، يبقى أحسن، يكسر الروتين. عشان كده الحياة يعني ناس بتلاقيها بتتفاعل وبتحب أنه تسمع كل جديد كل صباح، يعني ما ينفع نحن نسمع الأخبار بتاع مبارح ويتكرر معنا بكرة وبعده، لكن يعني طول حياتنا ونحن مستنين نسمع بكرة خبر جديد، نسمع تغير جديد، أمل جديد، تغيير جديد في حياتنا، فده مهم جدا لحياتنا.
0: أنا حتى على الصعيد السياسي أخبار متنوعة، والاقتصاد أخبار متنوعة، وما زالت درجة الحرارة مرتفعة جدا جدا، وكثير من الناس والأطباء بيحذروا إنه الناس خلوا بالكم وإنت طالع وإنت مارق، وأهم شيء إنك تكون شارب موية كويس يعني سوائل وحاجات زي دي،
1: أيوة عشان تحافظ على درجة حرارة جسمك وكذا.
0: حتى يعني بيتكلموا في الملابس، يعني إذا توفرت إنك أنت ما تكون لابس الألوان الغامقة
1: بيمتص الحرارة، لازم تلبس حاجات بيضة ولا بيعكس الحرارة لبرا وبيخليك أنت يعني مرتاح شوية.
0: أكيد. وهما حاجة دائما يا أندرو إن إحنا بنحاول ننبه بعضنا البعض في كل صباح وإنت طالع، حاول إنه تكون يعني حامل الأوراق الثبوتية بتاعتك، وبتحترم القانون وبتمشي حسب ما هو موضوع، وهم شيء إنه كمان تذكر يعني وتكون عندك انضباط والتزام يعني تجاه كل المسؤوليات اللي عليك حتى في شغلك.
1: بالضبط كده. يعني إحنا حياتنا دائما محتاجين إحنا نلتزم، والالتزام ده مهم في حياتنا. يعني كل ما انت طالع لازم تاخد بالك، لازم يعني تخلي بالك من حاجات كثيره في حياتك، لانه ده بيساعدك. يعني والوضع طبعا في مصر اليومين ديل يعني صعب شويه، زي ما انت قلت احنا قاعدين نحذر الناس لازم تمشي وانت مكتمل كل الوثائق بتاعك، حفاظا على يعني سلامتك، دخولك وخروجك لازم يبقى بطريقه صحيحه عشان ما تتعرض لاي مضايقات او مساءلات، فده بكون يعني.
0: ونصلي كمان من أجل الأوضاع في جبال النوبة، نصلي من أجل المنطقة بصورة عامة، إنه ربنا يغير الأحوال يعني حتى في الداخل أو حتى في المركز الخرطوم وبعض الولايات المختلفة، إنه الأمور تتغير رغم إنه في مبادرات كثيرة فشلت وفي خطوات كثيرة بعد ما تم إجراء، لكن يعني ما كانت فيها التوفيق على إنه الناس تصلح والناس تتفق معا.
1: يعني نشكر الناس اللي هم يعني قدموا مبادرات وبدوا في طريقة بتاعت الصلح، إنه يكون في سلام بين الناس، بالذات منطقتنا الحبيبة جبال النوبة، يعني منطقة فيها تحديات كبيرة جدا، فده فعلا محتاج لصوم وصلاة، ومحتاج برضو لركب ساجدة، ومحتاج أيضا إنه نحن كأبناء المنطقة نتكاتف، يعني يكون في وحدة بيناتنا، وده اللي بيساعدنا إنه نحن يعني يكون في سلام، في استقرار، في نماء. يعني ما نقول إنه ما في تحديات بيدخل في الوسط، لكن بصوت الحكمة إحنا محتاجين يعني نعقل صوت الحكمة عشان إحنا نقدر يعني نعيش في سلام، في وئام، في استقرار. رغم إن السودان كله ما مستقر الآن، لكن لو كل منطقة أو كل شعب موجود في مكان بدأ يصلح، البلد هيصلح. يعني البداية بيبدأ من المجتمع اللي عايش أو المنطقة الصغيرة اللي أنت موجود فيه، تحاول تصلح المكان ده، وبطريقة أو بأخرى المجتمع كله بيتصلح والبلد كله بيتصلح.
0: يا رب إن شاء الله كده الأمور تتحسن وتبقى أجمل. إذن في هذا الصباح دعوة لكم تنضموا لنا وتشاركونا الموضوع، تشاركونا الحلقة الصباحية، وبالذات في حملتنا، الحملة اللي بتتكلم عن كيف نعيش. ولكن خلونا نطرح سؤال حلقتنا، كيف نعيش المسؤولية قبل المطالبة بالحقوق. احنا عايزين نقول حاجة مهمة جدا من خلال الحلقة، انه المجتمع بيتغير لما كل زول يبدأ بنفسه. ما في مجتمع بيتغير يعني بالمجموعة او بالجماعة، لكن بتتغير لما كل زول، لانه هو الأساس، هو البداية، هي المفترض النقطة بتاعت التحرك على انه المجتمع يتغير. احنا دارين نشوف انه هل بنقدر نزرع روح المسؤولية داخل الأسرة والمجتمع ولا لا؟ هل بنقدر نزرع روح المسؤولية داخل الأسرة والمجتمع؟ والأهم في الموضوع ونقطة مهمة في الحلقة بتاعتنا، إنه رغم حلقة يعني رجالية ويعني دعوة للستات، دعوة للأخوات، دعوة للأمهات، على إنه يعني يتكلموا يشاركونا، لكن يعني حتى وانتم بتنتقدوا الرجل أو حتى بتتكلموا في آدم، يعني لابد يكون في كلام بيبني، كلام بيساعد في انه هو يمضي قدم يعني في مسؤولية، حتى في عودة تغيير فكرته واستراتيجيته في بيته، لانه الحلقة دي يعني بتتكلم بصورة يعني مهمة جدا، حاجة عامة، لكن يعني كآدم دي الحلقة المهمة، على انه الرجل الحقيقي يبني ما يهدم. الرجل الحقيقي قالوا بيبني وما بيهدم. يعني احنا هنتكلم في الإطار ده، هنتكلم في الحلقة دي، وكثير من الآيات بتتكلم، وكثير من النقاط المهمة جدا والرسائل المهمة جدا، ودي نقطة في غاية الأهمية. عشان كده تعالوا كده معانا من الصباح وتكونوا معانا وتشاركونا نقاط الحلقة. أنت قبل ما تطالب بحقوقك هل قمت بمسؤوليتك؟ ده سؤال في غاية الأهمية جدا جدا. أنت قبل ما تطالب بحقك أو بحقوقك هل قمت بمسؤوليتك؟ قبل ما تقول الحكومة مقصرة، قبل ما تقول الدولة مقصرة، المجتمع مقصر، الناس ما بتساعد، الأسئلة دي كتير مرات بنقول يعني بنلوم بنرمي اللوم على إنه الحكومة مقصرة، الناس مقصرين، المجتمع مقصر، الزول الفلاني ما وقف معاي. مرات كتيرة لما تحصل مشكلة تكون في حتة بنقول الكلام ده بنلوم الأسرة ما قدرتني أو ما قدروني. عشان كده عايزين نسأل أسئلة مهمة جدا. أسأل نفسك أول، هل نسأل نفوسنا أول، أنا عملت العلي؟ هل أنت عملت العليك؟ هل أنت عملت العليك؟ والمطلوب منك قبل ما تطالب بحقوقك هل أنت قاعد تشارك المجتمع؟ قاعد تشارك في الدولة بواجباتك؟ قاعد تلتزم بالقانون؟ قاعد تحترم القانون؟ هل قاعد تسند؟ هل قاعد تقيف مع الأسرة؟ هل قاعد؟ لأنه مرات نحن بنكون أسرع ناس في المطالبة بالحقوق، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. وفي ناس بتكون بتلوم بعضها في إنه ما قامين بأداء الواجب. داير احترام احترم، داير أمان كون أمين، داير أولادك يكونوا مسؤولين كون قدوة، ودي ما في مفر منها. داير مجتمع نظيف ما ترمي الوساخة في الشارع وتقول البلد وسخانة. داير الناس تساعد بعض، انت ابدأ بالمساعدة. المسؤولية ما كلمة كبيرة، المسؤولية ما كلمة كبيرة، المسؤولية انك تعمل الصح حتى لما ما في زول شايفك. انت بتتكلم عن النظافة ابقى نظيف، بنتكلم عن الالتزام ابقى ملتزم، بتتكلم عن الاحترام ابقى زول محترم. داير الناس يحترموك احترمهم، داير الناس توفي بالوعود اوفي بالوعد بتاعك. المسؤولية إنك تعمل الصح حتى لو ما في زول شايفك، حتى لو ما في زول شايفك. والرجولة ما معناها صوت عالي، ما في رجولة صوت عالي، الرجولة مواقف. وقالوا وكثير قلناها ونطقوها كثير، قالوا الراجل بيمسكوه من كلمته، بيمسكوه من لسانه. الرجولة ما معناها صوت عالي ولا سيطرة ولا إنك تكون دائما صاحب القرار، دي ما هي الرجولة. الرجولة الحقيقية إنك تكون زول، إنك تكون زول الناس تقدر تعتمد عليك، تكون زول الناس كلها وتقدر تعتمد عليك. أبوك يعتمد عليك، أمك تعتمد عليك، زوجتك تعتمد عليك، أولادك يتعلموا منك، وصاحبك يلقى ظهر وقت الشدة. وعشان كده رسالتنا الليلة الرجل الحقيقي يبني ما بيهدم. والكتاب المقدس واضح قال يطلب كل واحد منفعة، منفعة غيره لا منفعة نفسه. يعني الحياة ما كلها أنا، وده حقي، دي مصلحتي، دي احتياجاتي، في مساحة اسمها الآخر، في مساحة اسمها الآخر. عشان كده كيف نعيش المسؤولية قبل المطالبة بالحقوق؟ أستاذ أندرو، حلقة مسؤولية، حلقة كلام واضح، وإحنا عندنا فكرة وعندنا رسالة واضحة. وربنا أكيد خلق الرجل آدم يعني بكر الخليقة، ودي حاجة مهمة جدا جدا، وخطاه في مسؤولية وخطاه في حتة صعبة جدا وحمل فيها الكثير جدا جدا فيها. وإحنا جايين نتكلم في النقطة دي، جايين نبتدي الحلقة، وأكيد دي واحدة من الحاجات المهمة.
1: طيب شكرا يا حسام من أجل تناولك الموضوع المهم في المجتمع بتاعنا. وذكرت حاجة مهم جدا أنه آدم هو بكر الخليقة. فالله لما خلق آدم وخطه في جنة آدم أداه شنو؟ مسؤولية أنه يحرس الجنة ويعمله، يعني نعم. من ما هو خطه أداه على طول شنو؟ مسؤولية.
0: نعم.
1: فالمسؤولية زي ما أنت ذكرت حاسي هو ما حاجة كبيرة، لكن هي شنو؟ التزام، يعني حاجة بسيطة. نحن لو التزمنا نحن بنقدر نوصل للحتة شنو المفروض نحن نوصل له. والمسؤولية هي أنه نحن نتحمل الـ الـ الـ القرارات أو الاختيارات بتاعنا، بعد كده النتائج بتاعه نحن شنو؟ يعني نكون مسؤولين منه. مثلا يعني لو ذكرت حسي انه يعني زي بيقول المجتمع فاسد والحكومه مش عارف ايه وكده، ففي قصه بيقول انه يعني الصديق برضو بيشتكي نفس الشكوى، فصديقه قال له يا اخي انت ممكن اجيب في المرايه كده واشوف الشخص اللي في المرايه ده هو المحتاج يتغير. يعني لو انت ما حتقدر تغير كل العالم، لكن لو غيرت الشخص اللي انت شايفه في المرايه ده انك شنو بطريقه او باخرى انه بيحصل طبعا في تغيير. ليه؟ لانه انت بتتحمل مسؤوليه نفسك، تتحمل مسؤوليه نتائجك او قراراتك اللي انت بتتخذه. انت لازم تكون مسؤول منه، لما تكون مسؤول من قراراتك تبدا بنفسك بطريقه او باخرى المجتمع بيتغير والاسره بيتغير وكده.
0: فاحنا مشكلتنا سريعين في اللوم، لكن لو نظرنا لنفسنا، لو رجعنا لنفسنا بنلقى حاجات كثيرة جدا جدا في في في الطرف الآخر قبل ما نطلبها. وده اللي احنا بنتمنى انه نعالجه ونقف قدامه، زي ما احنا بنتكلم دارين نكون قدوة، دارين نكون يعني ما يسمى رجولة، لكن ما فهم، ما خشب، ما صوت عالي، ما قرارات، لكن مواقف حقيقية بتبدأ بالثبات، بتبدأ من الموقف، بتبدأ من الكلمة اللي قاعد تطلع من خشمك.
1: طبعا يا حسام، أن الإنسان في طبيعته دايما بيخوض نفسه في حتة الصح والناس غلط. يعني حتى لو حصل أي تحدي بالنسبة له بيحس أنه الناس ظلموه، الناس ما وقفوا معه، الناس يعني بيحاول يلوم الناس، يلوم الناس، يلوم الناس. ليه؟ لأنه اللوم بالنسبة لنا ساحل.
0: بالزبط.
1: يعني ساحل أنك تلوم شخص بدل ما ترجع لنفسك وتواجه نفسك وتعالج الأخطاء الموجودة في نفسك. لكن رمي اللوم شنو؟ هو ساحل. قد يكون في جزء من الكلام اللي انت بتقول انه انت ظلموك او انت
0: قصروا في حقك،
1: اخذوا من حقك، لكن يعني بمعنى او بآخر انت محتاج انك ترجع لنفسك وتعالج. في مثل شهير جدا بيقول كونك انت بتشاور لزول بأصبعك يدك واحد كده في اربع اصابع راجع لك. يعني انت محتاج يعني بدل ما انت اصبع واحد للناس معناته الاربع اصابع عندك اربع تحديات جواك او اربع مشكله جواك انت محتاج تعالجه، بدل ما شنو تشاور لمشكله الشخص الواحد وترمي اللوم.
0: بالضبط.
1: فالانسان محتاج انه هو يعني يكون مسؤول، يرجع لنفسه او يعالج الضعف والتحديات اللي في نفسه، بعد كده شنو يواجه الناس الثانية. واللوم طبعا حاجة يعني سهل.
0: الحتة دي كمان ظهرت يا أستاذ أندرو وفي الخليقة نفسها، يعني في المسؤولية اللي كلفت لآدم، وبعد كده ربنا خطاه في امتحان، والامتحان ده يعني كشف لنا إنه الإنسان ده هو مع الله هناك في جنة عدن، وفي الحاجة دي داري لوم رغم التقصير. المرة اللي أنت جبتها لي
1: حبيل وخاين لما سألوه قال
0: أنا أيوة حارس، أنا يا أخي
1: أنا ما حارس لا أخوي، يعني رب اللوم شنو لحتة تاني. فده مهم جدا، يعني عشان أنت بدل ما تلوم شخص تاني، الكتاب بيقول أنت شيل الخشب اللي فينك أول، بعد كده عشان تقدر تشوف القش اللي فين أخوك تقدر شنو يعني تطلع له.
0: حتى يا أندرو، يعني إحنا ما نجي نتكلم في الحتة داخل حتى الأسرة اليوم، وما أكثر المشاكل يمكن تكون هي بتعج في الأسر، ويعني مش الزوج والزوجة، يعني حتى الأخوان فيما بينهم.
1: بالضبط كده.
0: وغير الزوجة والزوج، يعني حتى في التقصير كل طرف الاثنين، يعني كل الاثنين. لكن مرات كثيرة الحمل بيقع على الرجل، لأنه يعني الحتة ممكن تكون ما هي الأدوار المقسمة الصحيحة، على إنه أنت لك دور وأنا لي دور. يعني حتى في أبسط الحاجات، ما هو بس الرجل اللي بيعطي، يعني هل كمان أنت بتبادري بالحاجة دي؟ أنت برضو نفس الحاجة، إنه هو بيجيب، هل أنت بتدي؟ هل أنت قاعد تعطي؟ يعني ما العطاء بتاع يعني الشغل العام الحاجة في البيت، لكن في هدايا صغيرة، في حاجات صغيرة، هل أنت من الناس اللي بتعطي أم لا؟ لكن لما نيجي نتكلم حتى في داخل الأسرة، الأخوان في البيت كل زول بيلوم الثاني، زي ما حصل لمرثا ومريم. يعني على فكرة وإحنا دارنا سلسلة الفكرة، حنلقى الكتاب المقدس
1: مليان
0: بيسوقنا، بيخطنا في إنه الكلمة المقدسة هي سبقت كل حاجة قبل ما أنتوا تعملوا الحاجة. ففي يعني حاجات كثيرة يعني بنتوضع فيها، في إنه يعني الكلام سبق وأتكلم في الحتة دي، يعني اللوم بتاع الأخوات في البيت مرثا ومريم،
1: هو ده طبعا يعني غريزة الإنسان من القلق، يعني إنسان في طبعه لوام، يعني ما بيقدر يعالج المشكلة الجواه، وبيحاول شنو يرمي اللوم للآخر زي ما سبقنا من الأول وقلنا هذا محوة ومارسة، ومرات بيكون فعلا رمى اللوم عشان هو ما قادر يعمل حاجة وما قادر يجيب جديد.
0: نعم.
1: يعني بيكون في تحدي إنه هو يغير يتغير هو، لكن لا لازم يرمي اللوم عشان يحرب من تغيير نفسه ومن المسؤولية.
0: نعم.
1: فالإنسان يعني محتاج هو يواجه نفسه في الأول، وبعد كده شنو يلوم الآخرين أو يتكلم مع الآخرين. فمرات يعني في مثل بيقول إنه نحن كل الصياح الموجود في العالم أو كل المشاكل الموجودة في العالم حسي ليه؟ لأنه الإنسان ما قادر يكفل نفسه جوا، يواجه نفسه، يطلع تحدياته مع نفسه عشان هو يرتاح، لكن بيكون مشهون طول الوقت، أول ما يطلع برا بيلوم الناس، وبعد كده يكون يعني بيرمي اللوم على الناس، في تقصير من تجاهه وحاجات زي كده. فلكن مواجهة النفس مهم جدا، بيساعد الإنسان أنه يتغير ويكون مسؤول. يعني هو لو فشل في حياته يعني هو مسؤول من القرار اللي هو اللي اتخذه، لو نجح هو مسؤول أنه هو يفرح ويحتفل ويشارك الناس. فالمسؤولية يعني حاجة مهمة جدا، بيخلي الإنسان يفحص نفسه ويعرف نفسه ويرتب نفسه وكيف يكمل في الحياة.
0: هل بتخلينا كمان نكشف حقيقة شخصيتنا وقدرتنا على المسؤولية؟
1: أكيد.
0: ولا لا؟
1: أكيد. يعني الشخص المسؤول يعني في الحياة يقول لك خليك رجل مسؤول. يعني أكيد في فرق بين الشخص المسؤول والشخص الغير المسؤول، لأنه الشخص المسؤول هو عارف مفروض يعمل شنو وبيعمل في الوقت المفروض شنو مناسب يعمل فيه. والشخص الغير مسؤول هو عارف مفروض يعمل شنو لكن ما بيعمل الحاجة ده، وبيرمي اللوم شنو للآخرين ولا الله ولا الحكومة ولا كله.
0: لو جينا لحتى يعني مرات كثير احنا بنتكلم على انه نشبه دول بدولنا ونتكلم في الحتة دي، فلما نجي نتكلم عن الدولة يعني مثلا الدولة دي نظيفة وجميلة وما فيها ولا وساخة في الشارع ولا الحاجة دي، هل ده بيقول على انه الانسان ده طالع من جوا البيت، من خشم بيته نظيف، من داخل أوضته نظيف، من داخل سريره مرتب منظم؟
1: هو طبعا السؤال ده فيه شقين. يعني ممكن نقول في مجتمعات يعني اتعلمت انه من البيت تنظم وترتب ويعني تكون منظمة في حياتها ومسؤولة في حياتها، والبعض في قوانين في الدول وفي نظم وفي لوائح بيتخطى. فالإنسان الموجود في هذا الكيان وفي هذا البلد محتاج يحافظ على هذا البلد وفقا لهذا النظام ووفقا لهذا اللوائح. فمن خلال اللوائح والنظم بتلقى البلد ممكن بيتقدم ويمشي لقدام، وبيكون في حاجات متبعة. حتى لو انت اخرقت هذا اللوائح او القانون بيكون في شنو عقاب بالنسبة لك، وبيكون في جزاء.
0: قبل ما يردعك القانون وقبل ما يعني يسيرك القانون، هل مطلوب في البداية انك تكون مسؤول وتكون قدوة وتكون يعني صورة للآخرين، مثال آخرين يعتزوا به؟
1: هو ده من البدء الله خط الإنسان أنه يكون كيان منظم ومحترم زي ما خلق الإنسان على شبهه على صورته. فالله إله منظم وإله يعني بيحب الترتيب، لأنه لما خلق العالم خلقه بالترتيب، يوم الأول يوم الثاني يوم الثالث، وكان كل حاجة في وجه ربنا شنو حسن. فخلق الإنسان يعني يعيش بنفس الكيفية، كل حاجة يكون حسن، شكله فكره تصرفه يعني بيئة اللي هو عايش فيه لازم يكون منظم يكون مرتب، يعني مسؤولية زي ما قلنا في الأول، أدى آدم الجنة وعشان يحفظه ويحرسه ويعمله. فالإنسان في دوره هو محتاج يكون مسؤول قبل القانون واللوائح.
0: يعني لما نتكلم أو لما نجي نقرأ سفر التكوين في بداية الخليقة، لما كان بيتكلم كان الأرض خاربة، ما بمعنى أنه يعني ما كانت مرتبة عند الله، لكن هي يعني كان كل شيء يمكن يكون في مكان. لكن عشان يوري آدم، عشان يوري الإنسان، لما أنت تجي تعرف التسلسل ده، أنه يعني كل شيء أداه توقيته، يعني نظم كل أمر وخلى كل شيء بتوقيته. 200 تنوم، 200 تصحى، 200 بيكون في خريف، 200 بيكون في ربيع، 200 بيكون في ثمار، 200 بتكون يعني
1: جفاف،
0: فكل شيء كان موضوع. فدايرك يقول لي آدم يعني زي ما سلمتك لها جميلة,
1: أيوة,
0: زي ما سلمتك لها مرتبة,
1: أيوة,
0: فيعني يعني كمل فيها
1: فيها, أيوة,
0: ما اجتهد انت بنفسك. يعني انا ما حديك كل حاجة, زي ما اداك مطلق الحرية بانك انت الليلة بتعمل كل
1: تبدع.
0: حاجة تبدع, اداك الفرصة وثق فيك انت كإنسان, ربنا بيثق فينا جدا,
1: أكيد.
0: اداك الدور على انه يا انسان بعد كده ابدع اخلق انت. لكن فشل آدم
1: فشل آدم, وبعد كده نحن برضو فشلنا, لكن طبعا قاعدين نسعى انه نحن يعني نكون ناس مسؤولة ونقدر ندير حياتنا بطريقة كويس, لأن المسؤولية فعلا مهمة. لو ما في مسؤولية في حياة الشخص بكون حياته فوضوي, حياته عشوائي, وبيأثر على نفسه ولا الآخرين, ما هو لوحده, لكن التأثير بيمتد. يعني هو بكون عشوائي, أي مجتمع بيمشي فيه وأي مكان بيمشي فيه يعني بيظهر انه هو شكل ما منظم وما مرتب, ويكون فيه حياة العشوائية, وبعدين ده بيفسد المجتمع اللي هو موجود فيه عدم مسؤوليته.
0: هل إحنا أسرع في أنه نطالب بالحقوق وإحنا ما قدر المسؤولية؟ المستمعين الكرام, هل أنت من الناس اللي بتطالب بالحقوق قبل ما أنك أنت تكون يعني قدوة, أنك تكون شخص قادر أو كفء للمسؤولية بتاعتك ولا لا؟ الناس مقصرة بتلوم الحكومة, مقصرة مجتمع, مقصر الناس ما بتساعدك. هل بتقوم بدورك في دولتك؟ هل بتقوم بدورك في الاحترام لقانون المتبع والموضوع والمنظومة في هذه الدولة ولا لا؟ مرات كثيرة بنشوف على إنه إحنا ما قاعدين نحترم الحقيقة دي, وإحنا ما قاعدين نساعد, ما قاعدين نقيف مع الناس, وبنطالب على إنه الناس يقيفوا معنا. بنلوم, بنقول الزول الفلاني ما وقف معي, الزولة الفلانية ما وقفت معايا, الأسرة ما قدرتني. هل فعلا الأسرة ما قدرتك؟ عشان كده عايزين نسأل نفسنا, أنا عملت العلي؟ هل أنت عملت الشيء عليك ولا لا؟ ممكن تكون عملته أكتر, ممكن تكون أبدعته أكتر, لكن ده ما حيضيع مهما كان. لو أنت زرعت الجميل وين ما زرعته بيجي وقت أنت بتزرع هذا الجميل,
1: أيوة, تحصد النتيجة
0: والكتاب المقدس نرجع تاني للدليل بتاعنا بيقول كل ما يزرعه الإنسان
1: يحصد,
0: يهو أيضا يحصد. يعني أنت حتزرع, ربنا ما بيظلمك,
1: بالضبط كده,
0: هل أنت حتزرعه حتحصده. فمستحيل أنك أنت تكون ما قمت بالواجب وأنت بتطالب بالواجب عشان يردوا لك. الموضوع ما أنه يردوا لك الجميل وكده, لكن هل أنا عملت العلي؟ كأم هل أنت عملت عليك؟ كأب أنت عملت عليك؟ كرجل شرطة ورجل قانون وعارف القانون, هل أنت بتقوم بالشيء الصحيح؟ لو أنت أستاذ بتسمعنا, قمت بالعليك وبالطالب بالحقوق ولا لا؟ شنو أنت مقصر فيه ودائر الناس يدوك له؟ عشان كده المستمعين الكرام يعني دائر يحترموك لابد تكون محترم, دائر الناس يحترمك أبقى محترم. فما ممكن أنت ما محترم دائر الناس يحترمك. وكمان في حاجات كثيرة, دائر أولادك يكونوا مسؤولين, كن قدوة. دي نقطة حساسة جدا جدا يا أستاذ أندرو. لو في أب بيسمعنا, لو في أخ بيسمعنا, يعني المسؤولية ما بتجي بالعافية, أو أنت دائر أولادك يبقوا زيك ما حتجي بالعافية. فانت شوف اللي انت قاعد تعمله قدام اولادك, شوف اللي انت قاعد تعمله قدام بناتك, الاسلوب بتاعك وطريقتك والمفاهيم اللي انت بتتعامل بيها. اذا انت كنت ام يعني وما قام بكل شيء عليك, ودار يعني الاولاد يكون عكس, هم بينشوا من وين ولا بيشربوا من وين ولا فالموضوع ده ما صعب.
1: وطبعا موضوع حسن بتاع الوالدين ده مهم جدا, بتاع الابوين, الاب والام. يعني احنا بنتكلم عن القياده برا وبنتكلم عن القدوه الحسنه وكده, لكن احنا كاولياء امور يعني بيكون في تقصير كبير جدا في البيت. فالاب والام هم كتاب مقروء للابناء, يعني كتاب مقروء وواضح. الابناء ممكن هم ما تعلمهم درس, ما تديهم محاضره, لكن حياتك بيعكس شنو؟
0: صورتك
1: أو صورة الله في البيت. يعني الله وكلك على العيال دي عشان أنت تعلمهم وينشئوا في المستقبل يكونوا شنو؟ ناس قدوة زي ما انت بتحب انه يكونوا في قيادة رشيدة. لازم تعلم عيالك او تعكس لهم الصورة صحيحة عشان هم بكرة شنو يكونوا هم قادة في المستقبل. لكن لو انت ما بتعمل الحاجة صح فلا يجوز ولا يمكن ان الابناء هم يخطدوا بك او يعملوا الحاجة المفروض شنو انت يعني تعمله. فالعيال بيراقوا بشنو
0: تصرفات
1: والسلوكيات بتاع الوالدين. الاب بيتعامل مع الام بيته طريقه، الام بتتعامل مع الاب بيته طريقه، ده كفيل انه تدي ويا محاضره. يعني لو انت بتتعامل مع ابنائك او مع زوجتك بطريقه يعني ما جميله اوتوماتيك اتاكد انه العيال خلاص اخذوا الحته ده واتعشش في اسهانهم لقدام. فانت بتعامل زوجتك حلو بمعنى هما بيعرف انه الاب محترم ومسؤول ولو يعني تقدير لينا. ما عندك وقت في البيت بالنسبة للأبناء، يعني الأب هو محتاج يكون عنده وقت في البيت. الأب ممكن يكون الأب الحاضر الغايب، ممكن يكون موجود لكن بجسده لكن بذهنه وفكره هو شنو هو شارد.
0: إذن النقطة المهمة وإحنا يعني بنتكلم فيها كمان بيقولوا أو مقولة الرجولة الحقيقية إنك تكون زول الناس تقدر تعتمد عليك.
1: أيوة أيوة بالضبط كده. يعني الرجولة ما كونك أنت ذكر لكن أنت بتتحمل المسؤولية.
0: نعم.
1: يعني بتعرف تتعامل تدير علاقاتك مع الناس في أسرتك في مجتمعك في يعني تعرف تتعامل مع الناس. ده الرجولة. تعرف تنصف الحق، تعرف تقول كلمة حق، تعرف يعني تتعاون مع الناس، تعرف تتواصل جيد مع الناس، وتعرف تسدد الاحتياج وتقوم بدورك كرجل. يعني بدورك المعطى لك من الله كرجل تقوم به بالوجه الأكمل. يعني تعرف تعمل الصح وبتعمله في التوقيت الصحيح في الوقت الصحيح.
0: ما ما ما ما ما ما كلام إنه يعني أو الصورة اللي بتكون أو صعبة هذه الأيام أستاذ أندرو تغيرت الأدوار أو حتى في الناس اللي بدأت تحاول على إنه دايرة يعني تأخذ كل ما للأنثى يعني يعني تقلب الخطة بتاعت ربنا إنه كون إنه خلقك رجل ما في داعي إنك تقدر تقلب جانب آخر على إنك تتشبه بالمرأة. يعني دي واحد من الحاجات السيئة اللي قاعد تسيء الله
1: وطبعا
0: في إنه كون هو خالق الرجل بصفته بمسؤولياته بدوره.
1: وطبعا ده الانحرافات الأخلاقية اللي بقى موجودة في الوقت الحالي. يعني نحن نقول مثلا نحن في آخر الأيام هو في الأزمنة لأنه بقى يصحر حاجات يعني غريبة وعجيبة. يعني التحول ده يعني في بلدان بيسمح به حتى يعني مش الشخص نفسه بس هو بيطالب، لكن في دول بتجيف مع هذا الانحراف الإقلاقي. وده طبعا حاجة غير كتابي ومرفوض عند ربنا وعند المجتمعات السوية. لا يجوز إنه الإنسان يتحول من شخص إلى شخص آخر يعني أو يغير الصورة لله شنو خلق بوله أداوله. لأن الله لما خلقك قال شاف كل حاجة ده حسن وجميل. يعني انت كونه تجي تنفي كلام الله وتعكس كلام الله او
0: انت ما احكم منه،
1: انت ما احكم منه. ايوه هو شافك كده انت جميل وحسن. انت يعني درت تجمل اكتر توصل وين يا حسن.
0: يعني دي حاجه صعبه.
1: أيوه.
0: انا كنت بتكلم مع واحد من الشخصيات امبارح بتكلم معي بيقول لي على فكره هيثم انه طول ما العالم هو بيتطور قاعد يفشل.
1: بالضبط كده. ايوه
0: كل ما احنا ماشيين
1: لقدام
0: بقى
1: احنا راجعين لورا
0: يعني الرجل بيتكلم بصورة بيقول شوف اللي بيحدث في العالم. رغم أنه ربنا أدى الإنسان كل الصلاحيات أنك تدير هذا الكون، لكن ده بيدل على أنه فشلوا أنه الإنسان كأنه داري يخش في شؤون الله. يعني أنا قلت لو الإنسان بيحاول على أنه يتدخل في شؤون الله اللي يسموها الخط الأحمر، أنا بحس أنه ده خط أحمر.
1: يعني لو عينا كده للاي اي والحاجات اللي حاصل، يعني لو كتبت مثلا كده مصير الانسان لمده 50 سنه او 20 سنه مصير الانسان شنو، فهو ممكن يرد لك يقول لك الانسان ده هم هيبيدوه. يعني ده الحاجات الانسان اللي هم بيعملوه يعني يتطوروا ويمشوا لقدام ويسهلوا لنفسهم الحياه. والانسان فاكره بيسهل لنفسه الحياه لكن هو بيخد نفسه في حته يعني ما حيقدر يطلع منه. يعني لما تسأل
0: الاي اي الذكاء الاصطناعي
1: بديك يعني الردود بخليك انت كبشر تخاف. يعني كبشر تخاف انت اللي عملته وانت اللي عايزه يسحلك. لكن في الاول في الاخر بتحس ان انت في خطر كانسان. يعني حياتك محدد.
0: الدليل على ذلك قبل كم يوم أستاذ أندرو على إنه في خبر من الخبراء المسؤولين على موضوع الذكاء الاصطناعي بيقول على إنه خلوا بالكم أو خلونا نعمل مراقبة لصيقة جدا على إنه الأمور ما تنفلت من إيدينا.
1: وده المتوقع.
0: هما بيهددوا يعني مش بيهددوا يعني بينبهوا الناس على إنه خلونا نعمل ضبط على إنه الأمر ما ينفلد من إيدينا لأنه كأنه خلاص يعني هو مشى لحتة قد لا يستطيع التحكم فيه.
1: أيوة مشى لحتة بعيد يعني المعلومات كم المعلومات الموجود فيه يعني خطيرة وبعيد المدى زي ما بيقولوا. لكن الناس بيقول خلينا نحن نستخدمه بطريقة صحيحة بدل ما يجي بكرة بعد بكرة يكون يعني خطر بالنسبة لنا أو يكون ضد الفكرة الوضع من أجله. لكن كده كده الموضوع ماشي شنو في حتة خطرة وفي حتة شنو صعبة. فعلينا برضو كإنسان محتاج هو يتحمل مسؤولية القرار أو الحاجة اللي هو عمله ده مهم جدا.
0: أندرو تعال نأخذ نقطة تانية ونشوف المستمعين ونرجع للمتابعين نشوف رسائلهم. النقطة الأولى بتقول مسؤولية الرجل تجاه نفسه. ما ممكن تكون مسؤول عن الناس وإنت ما مسؤول ما قادر تكون مسؤول عن نفسك. كلام ده كيف؟
1: هو فعلا يعني أنت زي ما قبل ذكرنا قبل ما نحن نبدأ يعني في أي خطوة أو في أي لوم أو في أي حاجة الإنسان محتاج هو يكون مسؤول من نفسه من تصرفاته من قراراته من علاقاته من تحكمه في نفسه. ده مهم جدا. لو ما حصل للشخص الشخص ما يقدر شنو يكون مسؤول من الآخرين. بمعنى الأب الغير سوي لما يتزوج بيطلع لنا أسرة ماله
0: ما سوية
1: وما في حاجة اسمه زول سوي ذاته على الإطلاق. لكن بنقول يعني الزول القادر يتحكم أو يتسيطر في بعض الحاجات اللي ممكن يخليه هو صالح في المجتمع. يعني لازم الإنسان يكون هو جاهز كشخص كأب بعد كده عشان يشوف الشخصية الصالحة عشان بعد كده يقدر يكمله. يعني نحن مثلا نقول نحن دايرين بيت ناس وانت مود ناس. يعني انت دير بيت ناس وانت مود ناس. انت لازم تبقى ود ناس عشان لما تجيب بيت الناس تطلع أولاد دي لأولاد ناس.
0: يعني دي معادلة. أيوة. دي معادلة خطيرة هنا الصبح. أيوة. ودي حقيقة يعني
1: مهم جدا. يعني لازم أنت تكون قادر على مسؤولية نفسك تدير نفسك علاقاتك مجتمعك يعني نفسك تعمل كنترول لنفسك. بعد كده لما تكون أب بتقدر تطلع ناس شنو قدوة حسنة وناس يعني كويسين في الحياة.
0: يعني احنا بنزيد على الحاجه دي ضبط الغضب. يعني احنا محتاجين نكون ناس قادرين نضبط الغضب بتاعنا وعندنا التزام في الكلمه اللي بتطلع من خشومنا وعندنا قدره على اداره الوقت القروش بتاعتنا الجانب الايماني الاعتراف بالخطا تطوير النفس وما يعني دائما يعني انه نلوم الاخرين زي ما احنا تكلمنا النقطه دي. فهل بنقدر نعترف بالغلط نقول إحنا غلطانين؟ يعني ده واحدة من المسؤوليات الكبيرة. ليه إحنا كرجال بعض مرات أندرو يعني ما قدام المرأة أو ما قدام الأنثى لكن قدام نفسنا في الحتة بتاعتي إنه الاعتراف بالغلط إنه أنا غلطت. لكن ده لما يكون غلط وإنت بتتحمل مسؤوليته وإنت عارفه غلط. في غلط يعني إحنا بتتحمله لكن ما انت السبب بيجي على انك انت بتتنازل من اجل اصلاح او من اجل انه الامور تمشي. لكن الغلط اللي انا مقتنع انه انا سبب فيه. ليه دايما بنحاول على انه ندخل عنصر الحته الحساسه انه انا راجل؟
1: هو عشان التنشئة بتاعنا يا هيثم يعني لما نشأنا ونحن صغار يقول لك الراجل ما بيبكي، الراجل ما بيحزن، الراجل لازم يكون يعني قوي يعني يحتمل. لكن الراجل ده هو إنسان عنده مشاعر وعنده أحاسيس ويعني حتى البكاء يعتبر علاج. أول الاعتراف بالذنب يعتبر أول خطوة للإصلاح يعني عشان تصلح نفسك. فالحتة ده نشأت جوانا إحنا كرجال إنه نحنا يعني ما نحزن وما نعترف بالخطأ. أنت ما راجل يعني انت لو اعترفت بالخطا الناس يقول عليك شنو؟ بتكتم على نفسك كده. ايوه بتكتم على نفسك وبعدين يعني صورتك برضو انت كراجل في مجتمعك في في في مكان عملك في يعني انت زول عندك حيبه وزول محترم تغلط غلط زي ده عشان تيجي تقول ده بيقلل من شخصيتك وبيخليك وضعيتك تاني ما يكون. لازم انت تحاول تخبي تخبي وتستمر عشان تحافظ على صورتك. واحيانا بتروح ترمي اللوم لشخص معين بعد ما تنكشف مثلا يعني انت ما قدرت تعترف.
0: لكن لكن في في في الفاصل كده في الامر انه شنو ما في اعتراف.
1: ما في اعتراف. لما يحصل الحاجه تبقى واضحه بعد كده بتشير بالاصابع شنو للناس. هم كانوا السبب. هم كانوا بدل ما انت تحاول تصلح نفسك وتعترف بالخطا وتعالج الموضوع لا لكن بترمي اللوم وبرضه ما بتجيب نتيجه. وكثره اللوم للناس ما بيساعدك انت شنو انك انت تتغير لانه كانك بتقول للناس شنو انتوا السبب وانتوا بتجيبوا الحل. لكن لو قلت انا السبب وانا غلطان يعني
0: نجيب الحل
1: يعني ده مبدا كتابي يعني لو اعترفنا الله امين
0: امين وعادل.
1: ايوه هو امين وعادل بيغفر وبيدينا صفحه جديده احنا نمشي قدام. فكل ما احنا نعترف بالخطا بيساعدنا انه ناخذ خطوه لقدام. لكن لو ما اعترفنا بنكون قاعدين لسه في الخطا وخايفين انه ناخذ خطوه عشان الموضوع ما يصحر او ما يتكشف. فده مهم جدا.
0: يعني يعني انت يعني ده قبل ده قبل الخاص الداخلي قبل النقطه انت بينك وبين زوجتك او بينك وبين الانثى او بينك وبين المراه ده شيء ثاني. لكن في الصوره العامه ادونا لها كده بيصمتها انت حتقلل من شخصيتك كرجل.
1: ايوه
0: يعني يعني تتحملها كده. وفي ناس يعني خلاص لبست في راسهم كده انه دي ما في منها اي مفر حتى لو حامود.
1: ايوه
0: وفي ناس بتموت بالسير ده. في ناس بتموت بحته انه هم ما دارين يعترفوا الاعتراف الكامل انه يا اخي انا
1: حصل معي كده او اخطأت في كده
0: بالضبط
1: ما اصبت في كده.
0: في ناس بتوصل لدرجه انها تنتحر. في ناس لدرجه انها تقتل.
1: ايوه
0: وتموت على انه تقلل ما قام من الناس في الناس. وده قاعد يحصل وده عامل مشكلة كبيرة على فكرة في منابر الشخصيات بتاعتنا. احنا كرجل دارين نثبت ومهما كان الموضوع غير على انه يا أندرو انه قالوا لنا المرة دي مستحيل انك تضعف قدامها. هي مرة في النهاية انت كرجل يعني ما عندك اي مفر ما تضعف قدامها. حتى وانت وانت صغير بيشكلوك بيشكلوك على انك انت يا اخي انت ما راجل. الحته بتاعت المشاعر والاحاسيس كيف تبكي قدام مرتك يعني حتى في امك اللي ولدتك مرات كثيره دمعة واحده ما بتنزلها عشان انت راجل.
1: هو طبعا
0: اتجردت مره واحده.
1: يلا ده مفاهيم احنا يعني محتاجين نشتغل عليه نشتغل عليه في التنشئه بتاعنا. يعني الناس الجيل الحاضر والماشي لقدام لازم يشتغل على الحته ده. ليه؟ لانه في ثقافات وفي عادات وفي حاجات اتقرصت في الناس زمان. فلكن ما مرور الوقت وما تغير الأجيال وتغير حتى الناس يعني تعلمت وفهمت يعني لكل ذو دور بقنبو. لكن ده ما بيخصي الجانب الإنساني. يعني الإنسان كإنسان بغض النظر هي ست ولا راجل أنت برضو جواك يعني حاجات إنسانية. لو شفت حاجة محزن أنت بتتأسف. لو اتألمت بتبكي. لو فرحت يعني بتنبسط. يعني انت برضو انسان. لكن التنشئه او الحاجات اللي اتقرزت فينا ده اللي احنا محتاجين في المستقبل نشتغل عليه عشان نكون برضو يعني بنعلم العيال التعليم الصحيح عشان هم لما يبقوا قاده في المستقبل يعرف يوصلوا الرسائل بطريقه صحيحه.
0: يعني اذا خلي بالك يعني وانت بتجيف امام يعني مواجهه بينك وبين نفسك لكن بترجع
1: بتذاكر لورا
0: الذاكره لورا بيرجع الصوت لورا انك انت راجل.
1: انت راجل
0: تتحمل المسؤوليه. غلط ما غلط ما في اعتراف قدام. ففي يعني في معالجات. ما كل الناس اتشكلت ما كل الناس لكن في ناس تتربى على الحته. الحته الحساسه اللي احنا نسيناها الجانب الروحي اللي قال فيه الكتاب المقدس فاذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. حتعترف ولا ما حتعترف حتقول انا غلطان ولا ما غلطان انت حتقدم حساب. يعني انت حتقف قدام ربنا بكل اللي انت نكرته ما عملته ده او ما اعترفت به هتقدم عنه حساب. النقطه دي مفترض احنا نصحى ونفوق منها على انه احنا هنقدم حساب عسير جدا قدام ربنا وحنتحاسب وفي نتائج واحنا على الارض. احنا قاعدين نتحاسب بها. في ناس كثيرين يعني بنتائج أفعالهم السابقة وحاجاتهم عدم الاعتراف مرات
1: بيترتب حاجات تانية في مستقبله. وده مهم طبعا. يعني مرات إن عندنا ما فهمت أنه أنا اعترفت في السر أنه الله خلص معه وخلص الموضوع, لكن في مرات أخطاء أو آثام بيحدث مع الشخص بيكون الأثر بتاعه زي ما قلنا حسي واضح. محتاج أنت تعترف به عشان التأثير بتاعه يكون في المجتمع شنو أقل أو واضح لدى المجتمع. أنا أخطأت في 1 2 3 وده النتيجة بتاع الخطأ اللي أنا أخطأت به, وأنا من هنا مصر أكمل شنو بحياة جديدة وخطوة جديدة. لكن أنت كل ما يعني ما تعترف بيكون في نتائج مترتب عليك في حياتك المستقبلية. ممكن تكون قاعد وحاس إنه ما في زول فاهم حاجة, لكن أغلبية الناس هم عارفين وأنت ما عارف. يعني أنت بتبقى أضحوكة عند الناس وأنت ما فاهم إنه الناس عارفة الحاجات ده. لكن مسؤوليتك أنت كرجل, فعلا أنت كرجل, الرجل عنده دور مهم جدا يعني يتحمل الحاجات الصعبة التحديات الصعبة, لكن ما بيلقي جانبه الإنساني. لكن اعترافه ده بيسمه تحمل مسؤوليته عشان يساعده هو بشنو خطوة لقدام ويكون قدوة كمان للناس.
0: إذن في جملة قوية بتقول الرجل المسؤول ما بيفتش على شماعة يعلق فيها غلطه.
1: أيوة.
0: الرجل المسؤول ما بيفتش على شماعة يعلق فيها غلطه, بيفتش طريقة يصلح بها غلطه.
1: بالضبط كده
0: مقولة.
1: يعني أنت كراجل ما في حاجة بخليك إنك أنت يعني ترتكب حاجة معين وتدارى ورا حاجة معين وبعد كده أنت عايز شنو الناس التانية هي تشيل مسؤولية أو نتيجة أفعالك. أنت الراجل أنت اللي بتواجه, أنت اللي قائد, أنت اللي مفروض تكون شنو في المواجهة. فلما أنت تواجه أنت بتساعد نفسك في الأول وبعد كده بتساعد الآخرين إنه هم شنو يتقدموا معك لقدام.
0: يعني ما في مفر لانك انت ربيتي.
1: لا
0: اوجي اقول لك دي تربيتها.
1: لا
0: يعني اقول لك يا اخي تربيه امهات دي, اقول لك يا اخي ده يعني ما دي ما تربيتك انت اللي عملتي فيه كده. يعني ده ما رغم انه الموضوع ممكن يكون مرات كونسة.
1: ايوه
0: لكن ده جانب يعني من الجانب انه بتعلق الشماعه على
1: هو طبعا يا حسام حتة بتاعت اللوم زي بقول لك مثلا انت لو نشأت في أسرة يعتبر هي فقيرة مثلا يعني أسرة فقيرة وانت كبرت ده ما ذنبك انت وجدت في هذا الأسرة, لكن ذنبك انك انت تكمل فقير لحد آخر حياتك. يعني مثلا لو قال لك ده تربية مرة ده أم ربته ده أبو ربته, ما خلاص انت تربيت ونشأت على هذا التنشئة وانت كبرت, لكن القرار والمسؤولية عندك. هل أنت هتكمل بنفس التربية اللي هم بيطلقوا عليك إنه تربية أم وهو تربية يعني ما كويسة, ولا أنت مسؤول إنه تغير حياتك اللي هي اللي أفضل؟ فده المسؤولية هنا. يعني زي ما ذكرت قبل المسؤولية هو إنه الشخص يعرف ما يفعله ويفعله, ده المسؤولية. يعني أنت نشأت في حتة بيئة ما كويس كبرت, مسؤوليتك إنك أنت تكمل شنو في بيئة شنو أحسن في وضع أحسن, لأنه ما مسؤوليتك أنت كنت شنو اتربيت أو ما اخترت أنت تكون موجود في هذا البيئة لكن اتوجدت فيه, مسؤوليتك أنك تغير هذا البيئة.
0: إذن المستمعين الكرام ما زلنا معاكم في هذا الصباح الجميل وفي حلقة كيف نعيش المسؤولية قبل ما نطالب بالحقوق, ودي حاجة مهمة جدا كيف نعيش المسؤولية قبل ما المطالبة بالحقوق. وبدينا نقطة وبدينا نقاط كثيرة جدا جدا في الحلقة بتاعتنا مسؤولية الرجل تجاه نفسه. عايزين كده بالنقطة دي نقول بعض النقاط المهمة. ما توعد بحاجة ما بتقدر تعملها, ما توعد بحاجة ما بتقدر تعملها. ما تتخذ قرارات وانت غضبان, انت كرجل انت كشاب او انت كابن آدم ما تتخذ اي قرار وانت غضبان, لأن القرار ده بيدفعك ثمن غالي. ما تخلي فشلك يتحول لعدوان على الناس. الفشل بتاعك ما تخليه يتحول لعدوانية, إنك تكون أنت بتعادي الناس بسبب الفشل اللي أنت فشلته. وما تنتظر الناس تصلح حياتك, أبدأ بنفسك. ما تخلي الناس تصلح حياتك, أبدأ بنفسك. على فكرة الكلام ده مهم الكلام ده في غاية الأهمية، لأنه الزمن اللي إحنا فيه زمن تحدي، مش إثبات الرجولة لكن إثبات قدرتنا على تحمل المسؤولية.
1: والله نفسه ما بغير إنسان إلا الإنسان يبدأ يغير بنفسه.
0: نعم.
1: يعني الله مديك إرادة ومديك يعني كامل الحرية. أنت لو ما سالك باستقامة أو أنت حاسس في تحدي معين، أنت محتاج أنك تكون مسؤول أنك تغير هذا الظروف اللي أنت شايفه ما مناسب. أفضل من إرماء رمي اللوم للآخرين والحروب من مواجهة نفسك.
0: إذن ما محتاجين نقول زي ما قال آدم المرأة التي أنت أعطيتها لي، المرأة اللي قال عنها أنت اللي جبتها لي، أو كمان نجي لحتة حساسة جدا، أحارس أنا لأخي، ودي نقطة حساسة جدا جدا. إذن جملة قوية، خلينا نختم بها النقطة دي. الرجل المسؤول ما بفتش الشماعة يعلق عليها غلطه. الزول المسؤول، الإنسان المسؤول ما بيفتش على شماعة يعلق فيها غلطه، بيفتش طريقة يصلح بها غلطه. إذن المستمعين الكرام، دي نقطة حساسة جدا وفي غاية الأهمية، وحنجي لنقطة في غاية الأهمية، نقطة مهمة جدا، المسؤولية تجاه الأسرة، وده موضوع في غاية الأهمية. لكن خلونا نأخذ بعض الرسائل، خلونا نشوف المستمعين والمتابعين، الناس اللي صبحت عليه، الناس اللي بتتابعنا في هذا الصباح الجميل. ملاز أحمد، صباح الخير عليك يا ملاز، تحية طيبة، وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معانا في هذا الصباح الجميل. مدام نجلاء حافظ، صباح الخير عليك، تحية طيبة ومرحب بك في صباح بلدنا. مرحب بأم دليج دين، بيقول كلمات واقعية حقيقية عايشينها كل يوم من غير إدراك كفاية. ربنا يبارككم في الصباح الجميل. مرحب يا صديقنا العزيز ام دلي الدين، مرحب بك. والزميلة إيناس، صباح الخير، تحية طيبة ومرحب بك في هذا الصباح الجميل. مرحب بجمال والبلد، بيقول صباح الخير راديو سمر، مرحب بك يا صديقنا جمال وبلدنا. ملاز بترجع وبتكتب لنا بتقول بدلا من أن تكوني صوتا للوعي والجمع، تركت السياسة وتحولت إلى آثار النعرات والفتنة بين القبائل. كنا نلوم التيارات السياسية، فإذا بالفتنة تأتي من خلف الشاشات، ومنكم أنتم اللعب بالنار وتمزيق النسيج الاجتماعي، خط أحمر لا يمكن السكوت عليه. وبيقول أحذري لصالح من تخدمين هذه الفتنة، ومن نتحمل وذر تمزيق هذا الشعب. وعي الناس أكبر من عبثك، والتاريخ لا يرحم. يا ملاز، شكرا لكلامك، وكلام مهم، كلام مسؤول، لكن كمان علينا أنه كل كلمة إحنا بنكتبها كمان بنكون مسؤولين، بنفهم شنو هي رسالتها وقصدها. ميلاد، صباح الخير عليك وتحية طيبة، بيقول أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعي راديو سمر مع هيثم وضيفنا الفاضل مبشر أندراوس. بيقول نعم، المسؤولية تعني تحمل تعب الأفعال والالتزامات القانونية والأخلاقية، والمطالبة دائما لجبر الأضرار النفسية والمعنوية وتنفيذ الالتزامات القانونية سواء كانت الإلهية أو الإنسانية، وهذا ما نتمناه في وطننا الحبيب السودان. شكرا لك سيد شيخ منزول، تحية طيبة لك ومرحب بك في صباح بلدنا. عبود إدريس بيقول صباحكم نور يا أحبة هيثم وأندرو، مرحب بك يا صديقنا في هذا الصباح الجميل وتحية طيبة. وإحنا مبسوطين جدا جدا في رحلتنا الصباحية، وإحنا بنحييك جدا جدا، وإحنا مبسوطين لوجودك معانا في هذا الصباح الجميل. كمان صديقنا أويب بيقول يسعد صباحكم بكل خير وصحة وعافية، تحية طيبة. مرحب يا صديقنا جنبير، تحية طيبة لك. وبيقول أحد القيم الأخلاقية والاجتماعية الإنسانية الأساسية التي تساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، تعني المسؤولية، القدرة على اتخاذ القرارات وتحمل نتائجها سواء كانت إيجابية أو سلبية. تعتبر المسؤولية من الصفات التي تميز الأفراد الناجحين في حياتهم الشخصية والمهنية. وإحنا مبسوطين جدا جدا بوجودكم في هذا الصباح الجميل وإنتوا بتتابعونا وفي حلقة هذا الصباح ورحلتنا الجميلة في هذا الصباح الجميل. إذن تحية لكل من كتب، تحية لكل الناس اللي بتسمعنا وبتتابعنا في هذا الصباح الجميل. وذيما إحنا مكملين في مشوار حلقتنا أستاذ أندرو للموضوع اللي إحنا مهم جدا بنتكلم فيه عن المسؤولية. المسؤولية زي ما قلنا إحنا ما مجرد كلام.

0: عن نفسه في الأول، بعد كده مسؤول من المرأة ومسؤول من العيال. ودور الرجل وهو موجود في البيت ليس لتوفير بس الاحتياجات اليومية، الأكل والشرب وتسديد الاحتياجات الموجودة، لكن الرجل في البيت مهم جدا أنه يهتم، يعني اهتمامه بالعائلة، الرعاية للعائلة مهم جدا. ونمر اثنين يوفر لهم الحماية، يعني الأسرة، العيال والزوجة، هم يحسوا فعلا أن هم في حماية، في أمن، في أمان، ومرتاحين وهم موجودين يعني في البيت. ووجوده بتاع الحاضر القايب ده برضو مهم جدا، يعني ما يكون هو حاضر بالجسد لكن شارد الذهن أو مشغول بحاجات تانية. ويكون كمان عنده وقت مخصص بيكون موجود مع العائلة، حاضر بنفسه ومخصص لهم وقت معين، بس معهم، يعني يكون في وقت يعني بيقودوا مع بعض ويسمعوا تحدياتهم ويسمعوا مشاكلهم واحتياجاتهم، يعني ويشوف الآليات أو الطرق اللي هو بيساعد إن يقدر يساعدهم به. ده مهم جدا كوجود الرجل في البيت، يعني ده الدور بتاعه ووجوده مهم جدا، ما يكون موجود وغايب كرمز، لكن يعني كل الحاجات دي محتاج يكون هو بيعمله وبطريقة منتظمة عشان الأسرة شنو تكمل طريقة صحيح.
1: أولادك لو عملوا زيك بالضبط هل حتكون فخور بهم؟ يعني النقطة دي على فكرة حساسة جدا جدا، ودي يعني واحدة من النقاط اللي ممكن تكون محتاج الناس تفكر فيها. أولادك لو عملوا زيك بالضبط، أنت كأب بتعمل شنو؟ هل حتكون فخور بهم؟ فالسؤال ده شقين.
0: أكيد.
1: فلو أنت أبو هسي بتسمعنا، أولادك إذا قاموا باللي أنت قاعد تعمله هل حتكون فخور؟ فشنو أنت قاعد تعمله لأسرتك؟ شنو أنت قاعد تقوم به تجاه أسرتك؟ ففي أب قد يكون هو ناكر إنه أنا معلمتهم كده، في أب سما يعني إحنا خدتنا على إنه حيكون فخور بأولاده، هم ما قريبين منه، هم ما جنبه، لكن هم بيتحملوا مسؤولية بيوتهم، بيتحملوا المسؤولية اللي اتوضعت عليهم، اللي هم قرروا على إنهم يمشوا فيها، زي ما قال الكتاب المقدس يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. في أبو بيفتخر بهم، هم بيعملوا، بيرتكبوا في الشر، بيرتكبوا في الأفعال الفاضحة، بيرتكبوا في حاجات، هل هذا الأبو حيكون فخور بهم ولا حيكون كمان هارب من عدم تحمل المسؤولية؟
0: هو زي ما قلت يا حيسم إنه هو شقين. لو كان الأب ناجح أكيد هو حيكون فخور بأولاده. ليه؟ لأنه كل أب في الوقت الراهن بيتمنى يشوف أولاده يعني في أحسن صورة، بيقول أنا ما قدم لي أبوي لما أنا كنت صغير، لكن أتمنى أعمل الأفضل شنو مع الأولاد في المستقبل، يعني نفسه يشوف في دكاترة، في مهندسين، في قادة في المجتمع بيخدم المجتمع وكذا. أما الأب الثاني الحاضر الغايب اللي ما يهمه إنه الأولاد يطلعوا ناجين ما يطلعوا ناجين، فده أكيد برضو الأب يعني نقول مع هذا العكسية، في بعض ما ملتزمين لكن عايزين أولادهم يكونوا ملتزمين، يعني نفسه يشوف ولده ملتزم في المستقبل ناجح، لكن هو ما بيقدم له الحاجات أو الوسائل اللي بيخلوه هو ينجح. يعني أنت عايز ولدك ينجح، أنت المفروض شنو تقدم له كل الوسائل وكل الطرق اللي بيساعد انه شنو ينجح في المستقبل، لكن لا، انت بتكون بتقضي حياتك كله برا وما موجود في البيت، ما مهتم بكل حاجه، لكن عايزه هو شنو ينجح، فده طبعا ما بيحصل. الاب الناجح بيحافظ انه ولده ينجح، والاب الغير ناجح بيهمل او بيساعد انه العيال يطلعوا شنو ما ناجحين. لكن ما بنعمم ليه؟ لانه في ناس نشأت في اسر يعني حتى غير سوية لكن هم نجحوا. ليه؟ لأنه يتحملوا مسؤولية نفسهم، أصروا أو عزموا أنه يغيروا الوضعية اللي هم فيه،
1: يعني شافوا المعاناة،
0: أيوة،
1: عاشوا الظروف وشافوا قساوة أبوهم ومعاناة يمكن تكون العاشت بها أمهم، فقرروا على أنه ما يتبعوا سكة

0: أبوهم.
1: أيوة.
0: فده ده ده ده للتأكيد يعني ما حيكون فخور بهم. لكن النقطة الحساسة النقطة المهمة العادين نقول لكل المستمعين، الطفل بيتعلم من المشهد اللي بيشوفه كل يوم. الطفل طفل ذكي جدا بيشوف كل ما يتم فعله داخل الأسرة، وحتى مرات أحيانا الطفل قد يخفي نفسه عشان يشاهد ويشوف، وقد يكون يعني الفكرة بتاعته فكرة غريبة جدا جدا.
1: بالضبط كده.
0: فلو أنت لو أنت ما منتبه إنه طفلك بيراقبك، ولدك ده يعني هو يعني بينشأ وبيقوم على التربية اللي بيشوفها والكلام اللي بيقوله ليه أبوه أو بتقوله ليه أمه، هو بيتشكل بالبيئة الموجودة في البيت. أنا عندي بنت أختي صغيرة، فبقت تشوف خالاتها الميك اب يعني حتى التركيبة بتاعت الشعر وحتى الروج حتى كل شيء. في يوم من الأيام دخلت أوضتهم وخربت الدنيا بوشها وجو ضربوها. قلت لهم يا أخوانا أنتوا ده طفل اللي بيعملوا ده، هو شايفكم أنتوا مبسوطين وفرحانين وبتضحكوا وأنتوا قاعدين تعملوا، فهي افتكرت الحاجة دي يعني حلو. هي سمحة لأنه أنتوا بتضحكوا وبتتونسوا وجميل وكل شيء، لكن هو بيعمل في الحاجة دي بيتشكل بيقلدكم. يعني بتلبس الطرحة، بتلبس الطوب، ودارة تلبس الشبشب الأصغر منها. ليه؟ لأنه أنتوا قاعدين تلبسوا. الطفل بيتعلم من المشهد واللي بيعمله أبوه. لو الأب عصبي الطفل بيتعلم العصوب العصبية. لو الأب بيعتذر الطفل بيتعلم الاعتذار. لو الأب بيحترم أمه الطفل بيتعلم يحترم المرأة. لو الأب بيكذب الطفل حيتعلم الكذب.
1: عشان كده في البداية احنا قلنا الأب والأم الأبوين هم كتاب مقروء عند العيال. يعني أحسن هدية أو أغلى هدية نحن نقدم للعيال بتاعنا صورتنا، تعاملنا كأبوين. يعني لما نشوفونا احنا بنتعامل بأي صورة أو بأي شكلية أو بأي تصرف أو بأي سلوك، ده أغلى حاجة احنا ممكن نهدي لهم. فالحاجتين اللي احنا بنقدم لهم ده بيبقى يعني زي ما أنا ذكرت جبيل أفضل من محاضرات كثيرة أنت تدي لهم. يعني لا. سلوكك أفضل من تدي درس
0: هيد المدرسة.
1: أيوة
0: هيد المدرسة اللي بيطلع منها
1: تقول له عامل كذا وعامل كذا وعامل كذا، أنت عامل ده، وهو ما محتاج أنه يسمع منك. لو هو شافك هو شنو هيقلدك على طول وهيمشي بنفس المستوى لحد ما شنو لأنه هو شايف الأب والأم هم القدوة بالنسبة له قبل ما يشوفه في المدرسة، قبل ما يشوفه في كنيسة أو في أي مكان. لكن الأب والأم هم القادة الموجودين قدامه اللي بيتعامل ده هو الصح بالنسبة للطفل. يعني أي حاجة بالنسبة للطفل الأب بيعمله والأم ده الصح. لو أنت عملته غلط بالنسبة له ده الصح، الغلط اللي أنت عملته هو صح بالنسبة للطفل. فتكون حريص كأب أو كأم لازم تعمل الصح وتتحمل المسؤولية بتاع الحاجة اللي أنت بتعمله عشان الولد شنو.
0: يعني إذن ما تتفاجأ وما تستغرب وما تتصدم لأنه دي أفعالك.
1: بالضبط كده.
0: يعني هيجي من وين؟ إحنا بنقول التربية بعد ذاك بنقول التربية وبعد ذاك التعليم.
1: بالضبط كده.
0: فالتربية من هنا وبعد كده التعليم. لكن إحنا كسودانيين عندنا مقولة يعني قالوها أو كثير قالوها يعني ليك اللحم
1: علينا العظم
0: ولينا العظم. يعني اللحم ده كل مفترض أنت يكون حقك.
1: أيوة
0: العظم ده خلي لهم
1: أيوة.
0: لكن احنا قالبيننا الآية فالموضوع غير كده. بيقول الكتاب المقدس ربوا أولادكم بتأديب الرب وإنذاره. فمسؤولية يعني الأطفال دي العطية من الله. شكلت فيهم في حصاد. فنرجع للآية تانية، كل ما يزرعه الإنسان
1: يحصد
0: يحصد. وكل زول حينال أو حيقدم حساب أمام ربنا ده كله ده إحنا ماشيين في الخطوات. لأنه أنت كأم وأنت كأبو الموضوع مسؤولية. لكن يعني إحنا بنقول الحتة دي بس في عاتق الرجل، لأنه الرجل ما براه في البيت، ولو هو براه في الشارع ده خليه. لكن الليلة إحنا بنتكلم على اثنين
1: رفعين.
0: هم يعني ليهم دور كبير. اذا
1: والآية الثانية برضه حسن بيقول يعني رب الطفل في طرقية متى معشاقه لا يهيد عنه. بمعنى يعني رب الولد على المبادئ والقيم الصحيح حتى لو هو كبير يعني قابل مجتمعات معينة، انصحر مع ناس معينة، مدارس كليات يعني وتيفة، هو بيكون عنده مبادئ وعنده قيم هو نشأ عليها. ده مهما كان ما حيهيد عنه. نحن بنؤمن الإنسان حتى لو سقط حيرجع. ليه؟ لأنه عنده مبدأ وعنده قيمة هو ما شبه. فده مهم كوالدين، لازم المبدأ ده يكون موجود. نعلم الصح ونعيش الصح، لأنه اللي هو بيشوفه هو بيشوف الصح حتى لو كان خطأ. نحن بنعمله هو بيشوف إنه شنو هو صح.
0: في بعض الرسائل يمكن تكون ما ظهر لي هنا، هي ظهر على الشاشة بتاعتنا، فخلنا نقرأ رسالة زميلة إيناس بتقول: صباح الخير أستاذ أندرو والزميل هيثم. موضوع اليوم موضوع كبير، وقالوا الرجل بيتعرف بمسؤوليته. مرات الزول بيتكلم من خلال تجاربه وخبرته في الحياة، فلو أنت عايش ما سباق بفعل، فحتقعد طول عمرك بتلوم الآخر على إنه ما بادر. ولكن للأسف بيجينا في زمن لبعض الرجال ما عارف مسؤولياتهم، وبعض من حواء ما عارف واجباته. المسؤولية ما لوم، والمسؤولية للاثنين بطريقة متفاوتة. إذن الاثنين يعني حتى في الجوانب اللي احنا تكلمنا فيها وجدنا على إن هما مشتركين، فما طرف يعني إنك تلوم، ما طرف إنك تخط اللوم عليهم. يعني يعني حتى في في في في في حتة إنه يود أسمع كلام أبوك، ما تنحازي لأولادك ضد الأبو، ودي نقطة حساسة برضو قد تصنع فجوة، تخلق فجوة كبيرة جدا جدا على إنه يصعب بعد كده هم حيتشكل على منه. فلو أنت حتحرضيه على أبوهم أو أنت حتقول لهم على أبوهم، فحيقعد متلخبط يسمع كلام أبوه ولا كلام اسمه. يعني أنت حتقسم الأسرة بتاعتك دي حتقسميها
1: على اثنين
0: على اثنين، فدي مشكلة. الأبو ما حيقدر يعني يفرض، وإلا حتكون الطريقة بتاعة تربيته عصبية، حتكون فيها شد وجذب بيناتكم، وهم حيلاحظوا الحاجة دي وحتكون صعبة. قد لا يثق في الأب، قد لا يثق في الأم.
1: طيب الرسالة اللي قالته أخذ إنازي مهم جدا، لأنه من البدء آدم أخذ مسؤولية وحواء أخذ مسؤولية. ده بنربطه في الكلام اللي أنت بتقوله. يعني المسؤوليتين كل واحد محتاج يكون مسؤول، يكون بأمانة هو بيقوم بالدور بتاعه. يعني ما يكون في إلقاء اللوم للطرف الآخر، أو زي ما أنت قلت مال الست تصدر الولد لأبوه. لكن في مراحل معينة يعني في التنشئة لازم لما الطفل ده يوصل العمر كده اللي هو ولد، لازم بعد كده يكون لصيق مع أبوه عشان يتعلم الرجولة، يتعلم المسؤولية، يتعلم واحد اثنين ثلاثة. يعني هم عكس، البنت بتميل للأبو والولد بيميل للأم. فلما الولد برضو يوصل أو البنت لما توصل مرحلة برضو معينة، الأبو محتاج الاحتكاك الكثير، بعد كده يصدر للأم عشان تتعلم الحاجات بتاعت الأنوثة وكده. لكن ما يكون الموضوع أمشي لأبوك وإنت أمشي لأمك، والموضوع بعد كده يبقى ما مسؤولية. ليه؟ لأنه الأولاد الخلوم اضربوا عند أمهاتهم زي ما كلام كبير اللي احنا قلناه، بعد كده بحس انه ما مزول اي حاجة يقول لك نشوف امي، اي حاجة نرجع لامي، هو ما قادر يتحمل مزولية.
0: ودي على فكرة حتكون خصما عليه
1: حتى في الزواج. يعني حتى في ناس متزوجين في النهاردة يعني عندهم مشاكل كبيرة جدا مع زوجاتهم. ليه؟ لان الولد اتربى مع الام والام ماسك كل قراراته. اي قرار مفروض يتخذهم الاثنين هو محتاج يشير امه او يشير ابوه، هو ما مسؤول في قراراته. إنه نتخذ هذا القرار وأنا أتحمل مسؤوليته كزوج موجود في هذا البيت، لا، لازم يستشير أبوه أو يستشير أمه. ده من التنشئة.
0: لكن دي يعني دي دي دي دائرة خلو طرف. لابد الأم تخلي طرفها من أولادها.
1: أيوه.
0: الأب يخلي طرفه من أولاده عشان يقدروا يتحمل مسؤولية. يعني إحنا بنتكلم في نقطة، لكن في نقطة بتقع مننا.
1: أيوه.
0: زي النقطة دي على إنه أنتوا الاثنين محتاجين تخلو طرفكم من انكم انتوا اللي بتقرروا لهم.
1: أيوة.
0: انكم انتوا المفترض المرجع. فما غلط يترك اباه وامه يلتصق في حاجات كثيره جدا جدا عشان يقدر يكونوا اسره سليمه صحيحه. يعني احنا بنقرا في الفيسبوك بنقرا حاجات كثيره جدا صدمات وحقائق ممكن تكون كارثيه بانه الام والاب هم في النقاط
1: شركاء في القرارات.
0: عندنا رساله من اتشول بتقول صباح الخير يا احلى ناس، تحيه طيبه لك. سلمون عمر بيقول الأبناء صورة من الوالدين. وعندنا سمير أندرو بيقول موضوع هادف جدا وحساس، موفقين يا شباب. شكرا لك يا أندرو يا سمير أندرو، وإحنا مبسوطين جدا بوجودك. كودي نابليون شالوكا بيقول تحية صباحية الأستاذ هيثم والمبشر أندراوس، أحلى صباح عليكم، موضوع جميل، ربنا يبارك حياتكم. شكرا لك يا صديقنا كودي نابليون، ودي الرسالة اللي يمكن تكون إحنا ما قريناها أو هي ما موجودة عندي في الصفحة. في رسالة جاتنا من صديقنا جمال ويلسون، مرحب بك يا جمال، وأتمنى أن تكون ظهرت عندي هنا. جمال ويلسون في رسالة بيقول صباح الخير أستاذ هيثم مضيفك الكريم المبشر أندراوس، موضوع الحلقة جميل جدا كما عودتنا راديو سمر بطرح مواضيع مختلفة ومتنوعة. شكرا لراديو سمر ولجميع العاملين والمتابعين. جنبير برجع بيشاركنا بيقول الهروب من المسؤولية سواء كانت تجاه النفس أو الأسرة أو العمل أو حتى الزواج لا يعني إنك تحررت، بل يعني إنك أجلت المواجهة وإنك اخترت طريقا مؤقتا يلبس ثوب الراحة، لكنه في حقيقة جبن وضعف يتحول بمرور الوقت إلى ندم ثقيل، لأنك فوتت على نفسك مراحل إنسانية كان يجب أن تخوضها وتستشعر فيها النمو النضج والتجربة. الكل يعيش مسؤولية شئنا أم أبينا، مسؤولية نفسك، وقتك، صحتك، طريقة تفكيرك، علاقتك بربك، وحتى أبسط الأمور مثل السيارة التي تقودها أو الكلمة التي تنطق بها كلها تقع تحت مظلة المسؤولية. فالمسألة ليست أن تتحرر منها، بل أن تديرها بوعي وتنظمها بحكمة وتعيشها بإرادتك لا لإجبار الظروف. خالص التحايا للجميع. الله عليك يا
1: رسالة جميلة
0: جنبير، يعني رسالة رائعة جدا
1: جميلة.
0: وإحنا مبسوطين كمان لكل زول بيسمعنا، لكل زول بيتابعنا، مرحب بك. ميلاد بيرجع بيقول سؤال يا أستاذ أندرو، متى يبدأ مسؤولية الأسرة؟ مسؤولية الأسرة بتبدأ 200، يعني ده سؤال بيطرحه الأستاذ ميلاد. لكن حنرجع لنقطة، وأتمنى أنك تجاوب هذا السؤال ونرجع لنقطتنا يمكن تكون هي الختامية في الحلقة بتاعتنا.
1: مسؤولية الأسرة، أنا جبيل ذكرت أنه الإنسان قبل ما يتزوج لازم يكون هو مسؤول، لازم يكون هو مسؤول في نفسه، بعد كده لما يتزوج بيقدر يكمل المسؤولية وبخلي الناس التانية الموجودة في الأسرة يكونوا مسؤولين. فأنت لو ما مسؤول، بس انت كذكر او كرجل عايز تتزوج عشان ده واحده من من من كماليات الحياه، او لازم تتزوج بدل ما تعيش وانت عازب، اكيد ما هتعلم الاولاد اي مسؤوليه، والبيت هيكون خالي من المسؤوليه. ليه؟ لانه انت صوره والناس هيقتضوا بيك. المسؤوليه بيبدا منك من بدايه الزواج يا استاذ ميلاد.
0: مشكله. احنا حنجي للنقطة الختامية وهي 10 دقائق. يعني احنا تكلمنا عن الرجل ومسؤوليته تجاه نفسه، وتكلمنا عن الأسرة، حنجي لنقطة حساسة جدا، مسؤوليتنا تجاه المجتمع. واحنا قبل قلنا نقطة مهمة جدا، لا يعني في تقصير، ما في تقصير، في مسؤولية،
1: في مسؤولية،
0: لأنه هي مسؤولية في النهاية، يعني انت ما حتقدر تعمل حاجة. لكن في رسالة يعني جاتنا من صديقنا جمال ويلسون بيقول رسالة يا ميلاد، أتمنى إنه يعني قال المشكلة بين الحموات وزوجات أبنائهم هو إنه كلهن يحبهن راجل واحد. الابن زوج المرأة. يعني جمال ويلسون قال كلام فمشكلة. احنا في زمن احنا عصر كل تحديات صراحة.
1: سؤال سؤال يعني سؤال مركب ولا نقطة مهمة؟ أنا يعني
0: لكن خلينا ناخذ النقطة المهمة اللي احنا بنتكلم هنا في دائرة مهمة، دائرة المجتمع. وتبدأ الدائرة منو؟ أنا، أسرتي، المجتمع بتاعي. هل المجتمع مسؤول عني فقط ولا أنا كمان مسؤول عن المجتمع؟ يعني ما بنتكلم بس هنا عن المجتمع يعني حكومة بس، لكن المجتمع أنا، أنت، هو، نحن. يعني بنتكلم على الجانب ده، على إنه في مسؤولية وإحنا محتاجين، اللي هي احترام الآخرين، المحافظة على المكان العام، مساعدة المحتاج، عدم نشر الشائعات، عدم إشعال الفتنة، احترام الآخرين، الوقوف مع الناس وقت الأزمات، استخدام السوشيال ميديا بمسؤولية. يعني دي كلها مجتمعية. يعني احنا محتاجين نتكلم في الحتة دي، يعني هل احنا محتاجين نكون مسؤولين تجاه المجتمع بتاعنا؟
1: هو مهم جدا يا أستاذ حسام احنا نكون يعني ملتزمين ليه، لأنه احنا كأفراد موجودين في مجتمعات، ولما نكون في مجتمعات بنكون دول. زي ما ذكرنا من سابق انه احنا في دول نظيفة ودول منظمة ودول يعني في قاية الرقي، وفي مجتمعات يعني بنقول مجتمعات متحضرة، مجتمعات متقدمة، وفي بنقول مجتمعات شنو متأخرة ونامية. يعني بنصنف حتى شنو مجتمعاتنا. السبب شنو؟ ليه؟ لأنه في مسؤولية. يعني الشعوب اللي احنا بنشوف منهم متقدمين متحضرين، هم احترموا النظام الموضوع. هو كشخص عايش في هذا المجتمع طبق هذا المسؤولية في بيته أولا، يعني بقى ملتزم في بيته في تصرفاته مع عياله، وطلع برا طبق النظام واللوائح الموجودة في الدولة. ما نرمي الوسخ في الشارع، ما نمشي مثلا في أماكن، هو طبق كل اللوائح كل النظم. فبعد كده يعني البلد بقى تمام وهو بقى تمام وكده. فنحن محتاجين كمواطنين أو كبشرية يعني لازم نلتزم باللوائح والنظم، نحترم بعض ونحافظ على ممتلكات بعض زي ما بقولوا. يعني ما نكون ناس مخربين وناس شوعين، لازم يكون في نظام في ترتيب لحياتنا، لأنه إحنا كمؤمنين برضو بنقول إحنا إلا حبطة نظام. لو إحنا إلا حبطة نظام ينفع إحنا نكون شنو منظمين أكتر. نقطة مهمة.
0: لو كل الناس عملوا نفس الحاجات اللي بنعملها نحن، المجتمع حيكون شكله كيف؟ لو كل زول نشر إشاعة، لو كل زول يعني نشر لكذبة، لو كل زول شتم، تخيل معاي، لو كل زول قال ده ما شغلي، لو كل زول رمى مسؤوليته على غيره، هتكون النتيجة شنو؟
1: يعني احنا ممكن نقول احنا بكون ما موجودين في عالم، بنكون موجودين في محيط تاني. ليه؟ لأنه العالم بيتحول لحتة فوضوي وعشوائية. يعني ممكن نتوقع فيه شنو؟ كل الأشياء اللي غير متوقعة. ليه؟ لأنه ما في انضباط، ما في التزام، ما في ضبط. يعني خلاص الإنسان بيتحول من إنسان ممكن يتحول شنو لحاجة تانية، لأنه بيرمي اللوم لشخص تاني. يعني الدور المفروض يقوم به ما حيقوم به، والشخص التاني ما حيقوم به. يعني كل حياة ممكن تتعطل. يعني مثلا الحياة تتعطل.
0: تخيل معي لو كل الناس بترمي الوساخة في طرق، وكل زول بيطلع على السوشيال ميديا بيطلع بينشر إشاعة وبينزع الرحم قلوب الناس، لو كل زول بيزرع الفتنة والكراهية بين الناس، القبائل والكلام الصعب، ولو كل زول ما بقول لك يا أخدي ما شغلتي. حصل معي موقف مبارح وأنا في العربية وفي طريق، يعني في شارع حساس جدا، واحد شرب يعني عصير، والطريق ده مستحيل انك ترمي فيه يعني الباغة بتاعت الكريستالة دي أو الباغة بتاعت العصير. معه وراكب معه يعني واحد وراهم، والطريق ده يعني بقول لك يعني التور ماينو ما مفترض، لأنه انت لمجرد ما توصل الطريق ده بتهدن وبتمشي بنظام لحد ما توصل الكوبري وتمشي. فقام هذا الإنسان رمى
1: الكريستالة
0: يعني هنا كده بالشباك الوراه، وأنا مشاهد يعني في كم نفر مشاهدين الموقف. قام هبش وقال له ده شنو اللي انت عملته؟ قال له انت مالك؟
1: ايه مالكش دعوه
0: انت مالك انت؟ قال له انت مالك؟ قال له طيب تعال. وقف العربية وأخذوا ونزلوا في الطريق يعني. والعربية كانت ماشية بهذا. قال لي يا أخي أنزل جيب اللي أنت رميته ده. قال لي ما بنزل. يعني بعد كده استخدم سلطات وكلام زي كده بأنه هو منو وكلام زي كده وده الطريق ده شنو وده يعني بهداوة كده. لما الناس نزلت من الكوبري نزلوا هو ذاته بيكر يستالوا وشالوا والعربية مشت. تخيل لو في قانون حيمشي على كل واحد ممكن يتصرف تصرف زي كده. في دول تانية وانت بتشرب العصير ولا بتشرب الحاجة دي بتشيل الكريستالة دي بتشيل الحاجة دي بتمشي
1: ترمي في
0: لا بتمشي المحل في محل مخصص انك انت بتشيل
1: تسلمه
0: وبيدوك مقابل عصير تاني يعني. وفي دول كل زول يعمل فيه هوا ارمي كل حاجه. فتخيل لما نيجي نتكلم في المجتمعات فده بيعمل في شنو وده بيعمل في شنو وده بيعمل في شنو.
1: عشان كده قلت لك يا حسن ده اللي ما خلينا حاسس ان احنا بنعمل ديفرنشيت يعني مقسمين ده متاخر وده متقدم وده كده يعني. اللي بيرمي زي العصير زي اللي بيرمي ده في بلدان مليانه كريستالات ما في طرق ناس يمشي فيه يعني رغم انه ده طريق لكن يمشي بالدائري عشان في وساخه هنا سد الطريق يعني ده معطل. ولو الناس بتنشر الشائعات والفتن والحاجات في الفيسبوك وكده طبعا ده ما بيقود الا شنو للفتنه والفتنه بعد كده بيقود لشنو يعني بيكون في مراره بعد كده هيكون في انتقام بعد كده يكون في عدم سلام بعد كده يعني يؤدي لحاجات كثيره. فنحن موجودين في المجتمعات محتاجين نكون مصلحين للمجتمع اللي احنا موجودين فيه. ما مهم انك تغير المجتمع ده كله لكن زي ما بنقول لما احنا نبدا بانفسنا اول محيط ان احنا عايشين فيه اقرب مكان انت عايش فيه حتى الاريا اللي انت موجود فيه خليك انت الصوت بتاع شنو يصلح يعني المنطقه الصغيره دول تصلح الجنبيه هتتصلح شويه شويه المحافظه كلها هتتصلح والبلد هتتصلح
0: بالضبط كده. تحيه لكم المستمعين الكرام ودقيقه هي حتفصلنا عن الناس اللي بتسمعنا عبر الابلكيشن والناس اللي بتسمعنا على الساتلايت. احنا بنتاسف كثير على انكم انتم حتنفصلوا عننا في الوقت الجاي وزمن الحلقه يعني خلاص دقيقتين او دقيقه هي بتفصلنا عن نهايه الحلقه. ففي رسائل جاتنا من بعض الأصدقاء خلونا سريع كده ناخد الرسائل دي. صديقنا العزيز مارسيل مرحبا بك يا مارسيل بيقول كأب إدارة الأسرة بالنسبة لي ما معناها السيطرة على أولادي لكن معناها القيادة بالمحبة والقدوة. أسمع أولادي أعلمهم الصح من الغلط أضع لهم حدودا واضح وأصحح أخطائهم بدون إهانة أو قسوة والأهم أن أكون أنا نفسي قدوة أمامهم لأن الأولاد يتعلمون من أفعالنا أكثر من كلامنا. وكمان أصلي من أجلهم وأطلب من ربنا الحكمة في تربيتهم. الكتاب المقدس يقول وربوا أولادكم بتأديب الرب وإنذاره. شكرا لك يا مارسيل. سريع نشوف آدم بشير بيقول صباح الخير والسعادة لكم. تحية موضوع في الصميم والتربية الأخلاقية هي مهمة جدا ونجاح الأطفال أو فشلهم هو يبدأ من المرأة وهي المسؤولة الأولى والأب أيضا له دور في المراقبة للأبناء. يعني قال هناك في مسؤولية على لكن هي مسؤولية على الاثنين والأب عليه المراقبة. دي مشكلة ممكن قد لو في سيدات هنا هيختلفوا معك جدا جدا.
1: رمينا اللوم تاني المرأة التي
0: أيوه
1: هنا لينا دورين كل واحد له دور
0: بالضبط كده. جنبير بيرجع بيقول لأن المسؤولية ليست قيد بل هي المعنى الحقيقي للنضج والفرق بين من يعيش الحياة ومن يهرب منها. وإحنا مبسوطين جدا جدا لهذه الرسائل. ومارسيل بيرجع وبيقول أنا كمؤمن ما أدير المجتمع بالسيطرة أو بفرض رأي على الناس لكن أؤثر فيه بالمحبة والقدوة والخدمة حتى المجتمع فيه ناس حياتهم كويسة وناس محتاجة مساعدة أو توجيه. دوري أني أتعامل مع الجميع باحترام أسمعهم أساعد المحتاج أشجع الصح وأكون مثالا في الأمانة والسلام والمحبة. قال المسيح أنتم نور العالم فالمؤمن لازم يكون نور في المكان الذي يعيش فيه ويخلي وجوده بسبب بركة وخير للمجتمع. إذن دي بعض الرسائل. شكرا لك يا صديقنا العزيز مارسيل. ختاما أستاذ أندرو، الموضوع يحتاج لمسؤولية، الموضوع يحتاج للنقاط في غاية الأهمية في الرحلة بتاعتنا أو في المسؤولية اللي بتقع على عاتقنا يعني كبني آدم أو يعني أقول الرجل المرأة، لكن في الأهم إحنا نتكلم في هذه الحلقة عن الرجل.
1: طيب في الختام يمكن نقول المسؤولية هي مهمة جدا للرجل، والرجل كقائد للبيت أو قائد في عمله أو في أي مكان. خلينا نطبق المثل بتاعت السيد نفسه، فقال أنا جيت عشان أخدم وليس لأخدم. فالقائد دايما المسؤولية بالنسبة له أكبر. يعني أحيانا الأب يشوف هو يعني قائد البيت وهو المسيطر في البيت، لكن المسؤولية أكبر بالنسبة له. ليه؟ لأنه بيسدد الاحتياج، وبعد كده له حتة بتاعت الحماية والرعاية والتربية، يعني مسؤوليته أكبر. وحتى هنا كقادة في مجتمعاتنا، في كنائسنا، في أعمالنا، المسؤولية بالنسبة لنا شنو؟ أكبر. أكبر يعني الدور أكبر لنا، بدل ما نحن نلقي اللوم لأعضاء أو للفرق أن هنا بنعمل معهم، خلينا نسأل أنا بقدر بقدم شنو لحاز الفريق أو لحاز
0: إذن المستمعين الكرام، مبسوطين جدا لمتابعتكم، مبسوطين جدا للحلقة. وزي ما قلنا لكم في بداية الحلقة كيف نعيش، ودي المسؤولية الحقيقية. وأكيد مشوارنا معاكم ما حينتهي في الحملة دي، وإحنا مكملين معاكم في الأسبوع ده. حلقة جديدة بكرة بإذن الله، والخميس حلقة جديدة في نفس الطريق. يعني إحنا هنتكلم بطريقة أخرى بكرة في موضوع يعني قيم جدا جدا. لكن في الختام إحنا عايزين نقول إحنا محتاجين إنه نساعد الآخرين، لكن قبل ما نعمل حاجة دي لابد

0: ازيكم يا اخواني؟ كويسين؟
1: اهلين تمام
2: الحمد لله.
0: مبسوطين نتقابل ونتلم لمتنا الحلوه. والمره دي انا حاسه انه في حاجه مختلفه. بس قبل زي ما تعودنا كده نشوف المحضر لنا نص منه.
1: انا محضره لكم نص من متى 20 من 20 ل 28.
0: جاهزه؟ اتفضلي.
1: طيب. حينئذ تقدمت اليه ام ابنا زبدي مع ابنيها وسيدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تستبقا بالسبقة التي أستبق بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالسبق التي أستبق بها أنا تستبقان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اختازوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: أمين. نص مليان. طيب الحين احكي لنا منه.
2: أنا ممكن أحكي لكم.
0: اتفضل.
2: هو النص رهيب جدا. طبعا النص دي جاءت أم يعقوب ويوحنا اللي هم أبناء في الكتاب مرات يقول ابني زبدي اللي هو أبوه اسمه زبدي، وقامت قالت للمسيح سجدت قدامه وقالت له: يا أخي سوري. المسيح شافه قال لها: مالك داري شنو؟ قالت له: يا أخي أنا عندي طلب، أنا داري ولدي الاثنين ديل، واحد يجلس عن يمينك والثاني يجلس عن شمالك.
0: ريادة شديدة.
2: دارين يخموا كل شيء. فقام يسوع قال لها: يا أخي أنت ما بتعرفي قاعد تطلبه في شنو. قال لها: هل هم فعلا يقدروا يشربوا من نفس الكاس اللي أنا حشرب بها؟ على ما أظن هم قصدوا إنه نفس الألم اللي أنا أمر به هم حيقدروا يمر به. قاموا طوال هم الولدين نطوا. قال لها: يا أخي عيب نقدر. قام المسيح قال لها: أنتم ممكن تشربوا من نفس الكاس أو يعني تتألموا نفس أنا بتألم به، لكن حكاية أنكم تقعد عن يميني وعن شمالي ده أنا ما بقدر. يعني زي ما أنا البقرر ده أبويا في السماء اللي هو قصد بالله هو هيئوا لي ناس وهو حيدريهم. التلاميذ الباقين قاعدين وكان يسمع في الكلام. قاموا في السمع الكلام ده غضبوا. فيسوع قام جانا أدام قال لهم: يا أخي أنه يعني أنه الناس رؤساء الأمم وعظماء يسلطوا عليها. وقال لهم: يا أخي أنا دار أقول لكم حاجة أو فكرة. أنه قال لهم: يا أخي كل الرؤساء والنادي بس دارين يسلطوا، لكن الكلام الدار أقول لكم أن الواحد اللي عاوز يكون عظيم لازم يكون خادم، والزول اللي عاوز يكون أول لازم يكون عبد. قال لهم: يا أخي زي ابن الإنسان اللي هو بيتكلم عن نفسه، زي إن ابن الإنسان ما هو جاي عشان الناس تخدمه، بل هو جاي عشان يخدم الناس ويقدم حياته فدية لناس كثيرين.
3: تمام.
2: كلام رهيب.
0: أيوة ومليان على فكرة.
1: مليان.
0: طيب خلونا نعرف وين الله في المقطع ده.
2: صابر أول واحد بيرد طبعا.
3: كل مرة.
2: كل مرة صابر.
0: عينه بتكشف على فكرة بوضوح.
3: يعني بس بيبدأ بيسوع فأجاب يسوع. يعني لما رأي أم أبناء زبدي لما سألته في 22 هنا يسوع هنا بقد إنه هو الله.
0: وبرضه في 20 بنفس
1: في 20
0: إليه الضمير ده عايز
1: قدمت إليه وسجدت.
2: هو برضه محل إنه سوري أنت قلت 20.
0: طيب تاني وين؟
2: في 22 المسيح قال: يا أخي لا سوري مش 22 في 23 قال لهم: يا أخي أنت لو حتقدر تشربوا من الكاس أنا بشربه أوكي، لكن حكاية أنه تقعد يميني وشمالي دي ما حاجة أنا بعملها، هو الآب الذي في السماء هو قصده به الله الآب.
0: برضو تاني
1: في 25 فدعاهم يسوع.
0: أيوة.
1: وقال لهم
3: 28 ابن الإنسان كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخطئ.
0: كده غطينا. طيب خلينا
3: في ملكوت هنا في 21 أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك.
0: في ملكوتك
2: يا
0: دي الأمة اللي بتطلع ملكوت أولاد يكونوا في ملكوت رب يسوع. أيوة شفتها حتى جوا بيكشف. طيب ممكن نشوف وين الإنسان هنا الشخصيات الموجودة
3: في أول أول شيء تقدمت
0: دي أم مهتمة جدا بعيالها كمان.
2: وذكر اسم يعقوب يوحنا اللي هو ابن زبدي
4: ولما سمع العشرة برضو هنا للتلاميذ
2: كان غضبوا.
0: أيوة
2: وبعد ذلك ذكر الرؤساء يعني ذكر الفكر بتاع الرؤساء. أيوة. الأمم والسلاطين شنو الفكر بتاع في اللي هو في الملكوت أو الجبروت دائما دايرين هم يكونوا في مكان عالي وكده.
0: أيوة ده تشخيص ناس رؤساء يعني. الأمم والعظماء كمان تاني
4: عندنا في 26 فليكم لكم خادما خادما هنا برضو الإنسان عبدا
0: كثيرين
2: يعني قال من أراد أن يكون عظيما فليكن لكم خادما
0: كثيرين دين نحن ذاتنا جوا النص كثيرين.
2: وفي الآية 28 يعني هو يمكن صابر قبل الذكر لكن في الآية 28 هنا تكلم ابن الإنسان يعني هنا تكلم عن الناسوت بتاعه كإنسان أو كنفسه يعني
4: كإنسان
2: جيد ما عشان الناس تخدمني لكن بس عشان أخدم الناس.
0: حلو خلينا نسأل يعني زي ما تعودنا إنه النص ده بيعلمني شنو أو الفكرة العامة فيه شنو الفكرة العامة أول حاجة فكرة العامة شنو
4: التواضع. ممكن نقول بيتكلم عن التواضع أو الطريقة حتى لو أنت كنت عاوز تبقى سيد أو تسود مكانة الطريقة اللي أنت حتصل بيها العدم الغرور يعني.
0: أنا شايفة بطريقة ثانية أنا شايفة قائد خدام وحقول خدام يعني في أقصى صورة لأن قاعد يوصف كمان بأنه عبد فما حقول خادم فيها شكل تفخيم لكن قائد خدام أو الخدام القائد.
4: أنا قصدت كده
3: هاي عشان يعني جزء مني جزء من رشيد أنا عشان أقدر أكون قائد لازم أكون متواضع أو أكون بسيط بمعنى إنه أنا أخدمهم برضو أنا أخدم الناس اللي أنا مش هكون لهم غاية فأنا بقدر أكون غاية لهم يعني زي أن أنا عشان أنا أكون أولهم لازم أنا أكون آخر والآخر عادة ده الزر تلقر بيهتم بالناس إنه كيف
2: وطبعا آخر آياته وهو قايله وأنا إيش عليه ده هو ال بتاع الموضوع ذاته إن عاوزين تكون عظمة أبقوا خدام عاوزين تكون أول أبقوا عبيد يعني من دي جل الفكرة الأساسية بتاعت المقطع
0: النص ده ما بيخاطب احتياج ملح لنا إن إحنا ناخد سلطات وصلاحيات لأن لاحظتوا الأم دي جاية بتعمل جاية عايزة إنه أولاد واحد يكون عن يمين المسيح واحد عن شماله لدرجة العشرة الباقين هم ما من التلاميذ يتغاظوا موضوع ذاك المعام جنبه
4: ما هي بتكلم عن المكان العالي اللي هم حيكونوا فيه فهو بعد كده قام وضح لهم إنه فعلا اللي عايز يصل مكان عالي المفروض يعمل كذا وكذا.
2: أنا داير أقول حاجة بس يمكن حاجة فطيناها معلش إنه شنو الشيء الجديد عن الله في المقطع ده يعني احنا كما بعض نفكر فوق يعني شنو الفكرة الجديدة مثلا اعلان جديد عن الله او شيء جديد لما عتلي عن الله في المقطع ده
0: هو مربوط انا في ذهني كويس كنت اخدته سؤال للاخر لكن حركته لي ما مشكلة انا مربوط في ذهني انه الله عادة عنده صفات العظمة والقدرة والإدارة والإرادة وإنه المتصرف وإنه المتسلط على جميع كده لكن النص ده قاعد يقلب المفاهيم بإنه الله ذات نفسه خادم وإنه أنا لو أنا عايز الحاجة دي لازم أعمل زي ما هو عمل.
2: أنا مع يعني أنا نفس كلامي بس مرات سهل جدا يعني أنا عن نفسي سهل جدا ما هند المسيح خدم الناس، لكن بحسب كلامه هنا قبل ما إني يقول لم يأتي ليخدم بل ليخدم،
0: أيوة
2: جاء جابلين فكرة إنه يمكن أصعب وظيفتين كان الوقت ذاك اللي هو الخادم والعبد في المجتمع اليهودي في المجتمع بتاعه في الوقت ذاك، إنه خادم وعبد، إنه زي هو قال أنا زي الدين. وطبعا عشان إنه الزول يستوعب الحكاية دي إنه الله بقدره وبجلاله
0: يكون
2: يجي ويبقى
0: الصفات اللي الناس ما بتحبها
2: بالضبط عشان إنه يخدم الناس زين، هتحسبها شيء فعلا يعني.
4: طيب في اختلاف بين الخادم والعبد؟
0: أيوة
2: يا على ما أظن
4: أيوة.
2: العبد ما عنده حقوق
4: مملوك عشان نفيك المضع عظيم فضدها خادم تكون كده
0: الفكرة. كمان حتى في صياغ النص كله إنه الزولة دي جات عايزة مكانة رفيعة لأولادها، فقام أول حاجة تكلم ليها فقام أول حاجة تكلم ليها عن إنه في الحاجة اللي أنت بتطلبيها دي هل فعلا قصد ليها النص ده فيه دلالات إنه المسيح حيمشي يتصلب وحيكون لأنه تكلم عن شكل
2: الكأس.
0: أي يعني في مرار هل حتقدروا تشربها، وهم من غير تفكير قالوا أيوة بنقدر. فيتهي لي واحد من ليه، لأن هو هنا بيتكلم عن الفداء خدمة الصلب اللي قام اللي عمله لنا إحنا كبشر. فهل مرات كتير أنت عشان تكون عايز تخدم اللي قدامك لازم تضحي بنفسك، لازم تمشي لأقصى حد. وهنا تاني أنا حرجع أقول إنه هنا الرب هي طلبت حاجة عالية لكن هو أداها وصفة صادمة، غير إنه حيكونوا عبيده ويخدموا لكن في ألم وفي معاناة وفي تعب وفي تضحية قد تؤدي بروحك يعني تكون فدية لأجل ده. فده يعني دي أنا بشوف إنه دي أكتر حاجة لما نجي نتكلم على مفهوم الله القائد الله العظيم، وإنه أنت عشان تأخذ العظمة دي محتاج إنك أنت تبقى عبد وخادم تبذل نفسك لأجل سيدك.
2: كويس تمام جدا، لكن على ما أظن أنت خشيت في النقطتين مع بعض يعني نحن كنا حس في الله صح؟ يعني شنو الإعلان الجديد عن الله و... لكن كويس جدا أنت
3: خشيت. أنا في رأيي أنه يعني الله بيقول لي أنه أنت عايش تكون في يميني ولا في شمالي، عايش تكون في ملكوت، كن بسيط واخدم الناس دي،
4: عايش تكون قريب مني،
3: يكون بسيط أنت بتكون يعني احنا بنشوف الطلب زي ما بيقول انه انت بتشوفه بسيط لكن لما يجي وقت الفعل انك تعمل الحاجه صعب، يعني صعب انه زي يكون بسيط يا هو تبقى عبد او تبقى يعني زي العبد او تبقى زي الخادم تخدم الناس زي ف
2: عارف صابر مش هو صعب بس صعب حس ان احنا بنقوله لانه ما عايشين الحقوق ولا هو ما عايشين
3: الوضعية
2: العبد الزمن ذاك
4: إنه يباع ويشترى
2: وإنتك خادم وإنتك ما عايشنا، هي صعبة جدا يعني أنا زي ما قبل شوي قلت إنه الشيء المحيرني إنه المسيح هو كالله، يا جماعة أنا ذاتهم ده
0: خدام
2: جيد إنه
4: أخدم
2: بعيش إنه خدام، وحس عشان أنا إحنا مثلا نعيش كعبيد هو الكلمة دي عشان نقوله بيجي صعب
0: بيدخلك أي
3: مش عبيد انت زول بس لو خالف في الرأي يعني انت بتحس انه شال حقوقك ده في الرأي، بس ما بالك انك تكون عبد ده طبعا احنا بحس انه زول ما عندك اي حق
4: ملكية
3: ما مملوك لزول تاني يعني الزول لا كل مسيطر، فاحنا في الرأي صحيح احنا بنختلف، تبقى زول بيزعل وبيقوم هنا لو بيجي هذا بس رأي بس يعني ما سلب منك اسمك ولا شخصيتك ولا إيش.
0: خلينا نتكلم في نقطتين، النقطة الأولانية اللي هي مكانة السيد والقائد ومكانة العبد والخادم ولا كمان في الوظائف، لأن لو بتلاحظي من هنا يعني هو حاول الرب يسوع يتكلم في الجزء الأول من المقطع ده يتكلم عن الكلفة اللي يعني إنه دي كأس وإنه ما حيقدروا ليها. ولو أنت بتلاحظي أو حاولتي تستشفي من خلال النص إنه كأنه أنا في الصليب وفي واحد حيصلب من هنا ومن هنا ودي كأس صعبة جدا ألم يعني في كلفة باهظة هل أنت حتتكلفه ولا لا. والموضوع ده لو حاولنا بس نلم قصة حاجة كده بس منه اثنين عشان نبقى الفكرة اللي بيخاطبنا بها النص. واحد أنت وين وعايز المفترض تكون وين. يعني إحنا في حياتنا الطبيعية صعب أشوف مديري في الشغل أو الزول المسؤول في البيت هو بيشتغل حتى الولد الصغير, أو مثلا المدير في المحل هو بيشتغل شغل عامل النظافة مثلا. فإحنا ما منقل بالرغم من أهميته عامل النظافة ده بيدوم مرتب, لكن لما نجي نتكلم على الوضعية وعلى المكانة يعني أنا قصدي إنه فالإضافة للخدمة اللي هو بيعملها لكن المكانة. فاللي عايز يبقى كده ينزل المرحلة دي, يعني اللي عايز يبقى فوق خالص ينزل مرحلة الخدام والعبد. وأنا أحيانا أسمحوا لي يعني أنه أقول مرات كتير ما بشوف أنه القائد في الكنيسة أو في الحتة ولا اللي بيخدم بلاش نقول له خادم, لكن هل بيقبل ساته تقول له خدامة يسوع خدام, لأن خادم هي ذاته فيها جزء كده من التفخيم, لكن كلمة خدام ما كثيرة مستخدمة حتى في مصطلحاتنا العادية. بنقول ده زول بيساعدنا في البيت لكن ما بنقدر نقول له خدام لأن بيحس إنه إحنا كسرنا نفسيته وكسرنا وضعيته وقللنا حسسنا بأنه أقل.
4: طيب يتخيل لي برضو هنا يسوع ما قال إنه الحاجة دي صعبة, ما صعب الإنسان لو حاول يزعليها هي ممكن تكسره ممكن تحطمه, لأنه قال لهم هي شنو وقال لهما لستم تعلمون ما تطلبان أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا, لكن بعد قال لهم شنو فقال لهما أما كأسي فتشربانها وبالصبغة التي أصطبق بها أنت أصطبق بها أنا تصطبقان. يعني هنا الإنسان بديه براح إنهم ممكن رغم أن الموضوع صعب أنت ممكن تعمل كده أو أنت ممكن تصل للمرحلة دي, ولا كانت الجملة دي هنا مقولة دي مالية, لكن هو أداهن إنه الإنسان ممكن يعمل كده رغم أنه صعب عليه لكن أنت ممكن تجرب كأس الألم.
0: سؤال للتوضيح, هل إحنا عندنا انتفاخ في الذات وتعاظم في الوظائف والنص ده قاعد يخاطب حاجة ملموسة فعلا في حياتنا؟
4: أيوة دي الطبيعة البشرية
0: بالذات لو بقيت في
4: منصب
0: عالي.
4: ما هو خلينا الآيات دي كلها بتتكلم عن وضع الإنسان لما يكون عنده سلطة في يده
0: وقاعد يعلم برضو سر القائد الفعال إنه يكون قائد خدام.
2: يا أمين هو أنا أكتر حاجة برضو تاني يمكن ده السؤال ده ما سألنا برضو حنزل شنو الحاجة اللي اكتشفناها عن الإنسان في المقطع ده أو بطريقة غير مباشرة تحسب
0: حاولنا
2: بتتكلم فوقها إنه يعني إحنا كبشر من طبعنا إنه دايما أنا ما يهمني التانين لكن أنا عاوز أبقى في أفضل وأفضل وأفضل بحسب الفكرة الموجود, لكن المسيح صحح المعلومة هنا قال لهم أنتوا عاوزين تكونوا أول
4: لازم ترجعوا تكونوا في الآخر
2: وعبيد وتبقوا وراء وتبقوا هنا يعني
0: ضرب لنا مثال بيروح وهو ذاته
2: يا
3: بشكله بس زي كاتب لنا رشيد إنه أنت عاوز تكبر أفضل واحد في المجتمع أعمل كده
0: رشيد كلمة رشيد دي مفتاحية على فكرة عجبتني
3: أعمل كده دي وصفة أي هي صعبة وفيها لكن
0: طيب إحنا عايزين نسمع ترنيمة يا ريت ما في ترنيمة
2: لكن قبل الترنيمة خلينا نلخص الحلقة كلها مثلا نشوف شنو الشيء الأساسي مرقنا به من الحلقة دي كلها
0: بعد الرشيدة
2: بعد
0: الرشيدة دي آخر حاجة عند الدكتور هي كلمة رشيدة ليه لأنه في مرض بنصاب به وإحنا كبشر إن إحنا بيكون عندنا سعي يعني الأم دي حريصة على أولادها ديل ما كفى إنهم تلاميذ زي أو زي أي أم طبيعية تانية عايزة إنه أولادها ياخدوا مكانة عالية هنا وبعدين لأنه بتتكلم عن ملكوت الله
4: عن ملكوت يعني الله
0: وهو اللي بادي من هنا لحد هناك فهي عايزة لهم حاجتين هنا يكونوا مع المسيح واحد بيمين وواحد بشماله ما فرصة لزول تاني دي الأولاد الاثنين وبرضو كمان تاني يعني كيف رد عليها المسيح رد على الأم اللي حريصة على مكان أولادها ديل وهم تجاوبوا رغم إنه سأل الأم لكن هم تجاوبوا قالوا أيوة إحنا عندنا استعداد نشرب الكأس دي وحقيقي أنا عجباني جدا كلمة رشيدة إنه كيف عالج الرب الرد على ده انك انت عايز تكون قائد، تواضع وانزل نفسك وابقى خدام عبد لاجل الاخرين، كده ده مفتاح القيادة المؤثرة.
3: ليش شطبتي راسنا بكلمة خدام دي؟
0: طبعا احنا عايزين نتعود عليها.
3: ما عارف انك تقول لدول خدام، يعني احس ان في الكنيسة ذاته
0: في فريق بين خادم وخدام.
3: في ما اعرف انا راح اسمع
4: قد خلي أربط. خادم دي بتكون فيها طوب براتك، لكن خدام دي قصبا عنك.
3: فيا ريت انه احنا، يعني انا اتمنى انه انا اقدر اكون عبد لناس عشان انا اقدر احقق الرشيد اللي انا بقول عنه، ده المسيح قال عنه. فاقدر اكون عظيم صراحه يعني، طالما انه مكتوب هنا كيف ان انا اقدر، فانا لازم اكون عبد يعني.
0: مشيت لي اقصى من خادم
3: افضل ذاك صراحه. الخادم منك بلا
2: يا يا احسن لي. هو احنا يعني ربنا يدينا المقدره.
0: امين.
2: عادة الكلام سهل جدا جدا يعني، انا بكلم اللي نتكلم ايك عبد لك، عشان اعيش الوضع ده، عشان اعيش فعلا انه انا اكون عبد وانا اكون خدام زي ما قلت لها بايا، انه ربنا يدينا المقدره الشيء ده. حاسس ان احنا ساكت، لو واحد
0: يتكلم
2: معاه الكلمه ساكت ما بنرضى، حقي وحقوقي
0: وحقي
2: حقي. لكن خليك من انه انا اعيش كانه الاثنين دول ما عندهم، يمكن الخادم شويه او الخدام شويه، لكن عبد ما عنده اي حق، ما عنده كآلة، بس هو موجود آلة.
0: ايوه
2: يعني ربنا يدينا المقدر انه فعلا نعيش، نقدر نعيش النقطه دي لانه هو عاش بالضبط.
0: طيب دايرين نسمع ترنيمة.
4: أنا مجهزة لكم ترنيمة.
2: لا تمام.
3: الليلة قريب. شالت الفرص كلها.

0: ترنيمة حلوة وناس بجد مع النص.
1: اختيار موفق.
0: طيب وإحنا قربنا خلاص على إن إحنا نختم جلستنا الحلوة دي، حابين إنه بس كل زول يقول لنا جملة نعتبرها الوصفة أو الرشدة لقائد مؤثر، قائد فعال، قائد حقيقي، قائد عظيم.
2: كسر جملة. النفس، كسر نفسه، التواضع.
0: جملة. أوكي طيب يا أخي.
1: أخدم الشعب، يعني شعب الكنيسة بتاعك أو شعب اللي انت فيه، يعني مثلا انت
3: هدف الأساسي الآخرين.
0: أنا شايفة حقتي أنا قائد خدام. أيوة. لو ما شلنا الحاجز النفسي من ده لسه معناه جوه في حاجات النص ده بيخاطب الحتة دي، إنه أنا حتى في المصطلح، يعني مرات لما تقول لزول يا خادم يا خدام الله أو يا خادم الله، هو بشوف إنه خدام دي زي كأنك أنت شغال، ودي المقصود بها هنا حقيقة في النص. أوكي سالة، يعني بجد نتمنى إنه إحنا نشوف نفسنا من خلال النص ده، وهو بيخطنا أمام تحدي قدام روحنا وقدام ياتو، حتى جواك النص ده بيصفيه وانت

0: عشان نقدر كيف نقدر نعبدك، كيف نقدر نخدم الناس من حولنا. يا رب تعال يا رب بهذه الكلمات يا رب أضع في نفوسنا يا رب المهنة نتواضع ونقدر نخدمك من خلالين ونخدم الناس المعنى عشان نقدر نكون معاك في الملكوت يا سيدي. يا رب نشكرك ونباركك لك كل المجد في اسم يسوع.
1: آمين.
2: شكرا، كنا مبسوطين بجد وإحنا مستمتعين بالنصوص دي، لكن كنت حاسة برضو بزرة كده يعني.
1: لا كان رهيب.
0: ما ننسى إنه نشارك، ما ننسى إنه
2: أيوة.
0: نشارك.
2: وبتمنى إنه كل زول قبل ما أنتوا تشاركوا خد نفسك قدام النص ده بإنه بيتحداك ويتحدى كله أنا عندك، ونذكر إنه نشارك النص ده مع ناس تانيين.
1: أوكي.
2: في أمان الله.
1: يلا
0: بقى. يلا بقى. مع السلامة.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: كورنثوس الثانية الأصحاح 11. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد. لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن. حتى إن كنت قير فصيح في الكلام، لكني قير ناقص في المعرفة. ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأني بلغتكم بشر الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم؟ كانت هناك جماعات أخرى تعولني، فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم. ولما احتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم، لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه، فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا. أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في، لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر. لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويسهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يسهر وكأنه ملاك نور. فليس من الغريب إذن أن يسهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح، لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي، إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبيا عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم أو يستغلكم أو يسلبكم أو يستعلي عليكم أو يلطمكم على الوجه. وإني أعترف بخجلي، إننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم. لكن بما أني أتكلم بقباء، فكل ما يريد أن يفتخر به هؤلاء فأنا أيضا أفتخر به. هل هم عبرانيون؟ فأنا أيضاً.

هم من بني إسرائيل؟ فأنا أيضا. هل هم من نسل إبراهيم؟ فأنا كذلك. هل هم خدام المسيح؟ أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم، وسجنت أكثر منهم، وجلدت أكثر منهم، وتعرضت للموت أكثر منهم. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة 1 مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر، في أسفار عديدة واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة، في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم، قاسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعات المؤمنين. من يضعف وأنا لا أضعف معه؟ من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه؟ إن كان لابد من الافتخار، فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف. الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب. حكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي، لكن الإخوة وضعوني في قفة وانزلوني من نافذة في السور وهربت منهم.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 15. والآن يا إخوتي أريد أن أذكركم بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وثبتتم فيه لأنكم تنجون به إن تمسكتم بالرسالة التي بشرتكم بها، طبعا إلا إن كان إيمانكم غير حقيقي. أنا تسلمت هذا ثم سلمته لكم لأنه في غاية الأهمية. إن المسيح مات من أجل ذنوبنا كما جاء في الكتاب، ودفن ثم قام في اليوم الثالث كما جاء في الكتاب، وظهر لبطرس ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر لأكثر من 500 أخ كانوا معا في نفس الوقت، ومعظم هؤلاء ما زال على قيد الحياة، لكن توفي بعضهم. بعد ذلك ظهر ليعقوب ثم لكل الرسل، وآخر الكل ظهر لي أنا أيضا كأني جنين ولد في غير الميعاد، فأنا أقل الرسل شأنا، وفي الحقيقة لا أستحق أن يطلق علي لقب رسول لأني اضطهدت أمة الله، لكن ما أنا عليه الآن هو بفضل نعمة الله علي. فالنعمة التي أعطاها لي لم تكن بلا فائدة، بل جاهدت أكثر من باقي الرسل كلهم. لكن من الذي جاهد حقيقة؟ هل أنا؟ لا، بل نعمة الله التي فيه. إذن سواء أنا أو هم، فهذه هي الرسالة التي نبشر بها كلنا والتي آمنتم بها. وبما أن الرسالة التي نبشر بها هي أن المسيح قام من الموت، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فمعنى ذلك أن المسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام، فالرسالة التي نبشر بها هي بلا معنى، وإيمانكم أيضا هو بلا معنى. وأكثر من ذلك يتضح أننا شهود زور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح بينما هو لم يقمه لو كان الأموات لا يقومون. فلو كان الأموات لا يقومون فالمسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام، إذن إيمانكم فارق وأنتم ما زلتم في ذنوبكم، ويكون قد هلك المؤمنون بالمسيح الذين ماتوا. ولو كان أملنا في المسيح يقتصر على هذه الحياة فقط فنحن أشقى الخلق جميعا. إنما الحقيقة هي إن المسيح قام من الموت، وهذا هو العربون على أن الذين ماتوا سيقومون أيضا، لأنه بما أن الموت جاء بواسطة إنسان فإن القيامة من الموت أيضا تأتي بواسطة إنسان. فكما أن كل الناس يموتون لأنهم ينتمون لآدم، كذلك كل الذين ينتمون للمسيح سيقومون إلى الحياة، لكن كل واحد حسب ترتيبه. فالمسيح قام أولا، وعندما يأتي المسيح مرة ثانية يقوم الذين ينتمون له. ثم تأتي الآخرة فيهزم المسيح كل رئاسة وسلطة وقوة معادية لله، ويسلم الملك لله الآب. فإنه لا بد أن يملك المسيح إلى أن يضع كل أعدائه تحت قدميه، وآخر عدو يهزم هو الموت. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول كل شيء فمن الواضح أن هذا لا يتضمن الله نفسه، لأنه هو الذي أخضع كل شيء للمسيح. وعندما يتم إخضاع كل شيء للمسيح فإن المسيح نفسه يخضع لله الذي أخضع كل شيء له، لكي يملك الله تماما على الكل. بعض الناس يقتصون نيابة عن الموتى، فما معنى ما يفعلونه إن كان الأموات لا يقومون؟ ولماذا يقتصون بدلا منهم؟ وبالنسبة لنا أيضا، لماذا نعرض أنفسنا للخطر كل ساعة؟ فأنا أواجه الموت كل يوم. أقول لكم هذا يا إخوتي لأني أفخر بكم كمؤمنين بالمسيح عيسى مولانا. لو كنت مجرد إنسان يفنى فما الفائدة التي جنيتها لما حاربت وحوشا في أفاسوس؟ إن كان الأموات لا يقومون، إذن خلونا نأكل ونشرب لأننا قد نموت. لا تضلوا، صحبة الأشرار تفسد الأخلاق الجيدة. أرجعوا إلى صوابكم كما يجب ولا تخطئوا. أقول هذا لكي أخجلكم، لأن بعضكم لا يعرف الله. لكن واحدا منكم يسأل: كيف يقوم الموتى؟ وبأي جسم يعودون؟ يا غبي، البذرة التي تزرعها يجب أن تموت أولا لكي يمكن أن تحيا، وما تزرعه ليس هو النبات الذي يطلع فيما بعد، بل مجرد بذرة من القمح مثلا أو غيره من البذور. وإن الله هو الذي يعطيها الجسم الذي يريده، فهو يعطي كل بذرة جسمها الخاص. وأجسام الكائنات الحية ليست متشابهة، فالناس لهم نوع من الجسم، والحيوانات نوع آخر، والطيور نوع آخر، والسمك نوع آخر، وتوجد أجسام سمائية وأجسام أرضية، لكن الأجسام السمائية لها جمال يختلف عن جمال الأجسام الأرضية، والشمس لها جمال، والقمر له جمال آخر، والنجوم جمال آخر، بل كل نجم يختلف عن الآخر في جماله. وهذا هو الحال في قيامة الأموات. الجسم الذي يدفن في الأرض وهو في حالة تلف يقام في حالة عدم تلف، يدفن وهو حقير ويقام مكرما، يدفن وهو ضعيف ويقام قويا، يدفن جسما ماديا ويقام جسما روحيا. يوجد جسم مادي وأيضا جسم روحي. لهذا السبب يقول الكتاب: صار آدم الإنسان الأول كائنا حيا، أما آدم الأخير فصار روحا يمنح الحياة. لاحظوا أن الروحي لا يأتي أولا، بل المادي ثم بعده الروحي. فالإنسان الأول جاء من الأرض من التراب، والإنسان الثاني جاء من السماء. فالذين ينتمون إلى الأرض هم مثل الإنسان الذي من التراب، والذين ينتمون إلى السماء هم مثل الإنسان الذي جاء من السماء. وكما أننا نشبه الذي جاء من التراب، فإننا أيضا سوف نشبه الذي جاء من السماء. يا إخوتي، أنا أقصد أن أقول إن الجسم الذي من لحم ودم ليس له نصيب في مملكة الله. الفاني لا يمكنه أن يملك في عدم الفناء. انتبهوا، هذا سر أقوله لكم: لا نموت كلنا، بل سنتغير كلنا في لحظة، بل في قمضة عين، عندما ينادي البوق الأخير. لأن البوق سينادي فيقوم الأموات للخلود، ونحن نتغير، لأن هذا الكائن الذي يتلف لا بد أن يتغير إلى ما لا يتلف، وهذا الذي يموت يتغير إلى ما لا يموت. وعندما يتم هذا ويتغير ما يتلف إلى ما لا يتلف، وما يموت إلى ما لا يموت، يتحقق القول الذي جاء في الكتاب: زال الموت وتم النصر. يا موت لن تقلبنا، يا موت لن تلدغنا. الخطيئة هي التي جعلت الموت يلدغنا، والشريعة هي التي أعطت الخطيئة قوتها. لكن شكرا لله الذي يمنحنا النصر بواسطة عيسى المسيح مولانا. إذن يا إخوتي الأحباء، اثبتوا فلا يزيحكم أحد من مكانكم. اجتهدوا دائما في خدمة المسيح، فأنتم تعلمون إن تعبكم في سبيله لا يضيع هباءً.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة فأنا نحاس يقرع بلا معنى أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة ولا تسور ولا تتذكر الإساءة ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل والتكلم بلقات ينتهي والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا

الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم: الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مدفوعة.

0: صباح الخير عليكم، صباح وطن الجمال الممتد. إن شاء الله يا رب تكونوا كويسين وين ما أنتوا قاعدين. صباحاتكم تكون جميلة مليانة بحب ربنا، وأنا مبسوطة شديد أكون معاكم الصباح ده بعد طول غياب، يعني أعذروني في الغيابات الطويلة والمتكررة والمتعددة، لكن ما مشكلة ليكم العتبة. والناس كمان برضو تطمني على أخبار، قولوا لي أنتوا كيفكم، أنتوا هسي وين بتراسلونا، من وين بتتكلموا معنا، من وين. لو عندك أي زول دار تسلم عليه في السودان برضو أهلا وسهلا بك، تفضل. وأنا كمان مبسوطة شديد يكون معاي ضيف رائع جدا، أنتوا يمكن بتعرفوه لكن أول مرة هو يطلع معاي على الهوى. صباح الخير عليك أيمن.
1: صباح النور أستاذ إيفا، صباح الخير لكل السودانيين وكل من يتابعنا ويتابع راديو سمر. أقول لكم صباح النور، لعلكم بخير وصحة وعافية وأينما كنتوا. مبسوطين بوجودكم أنتوا الليلة معانا، ونحن ماشيين نتناقش ونتناول حاجات جميلة جدا جدا. دعوة شخصية لك أنت أنه الصباح ده تكون معانا قريب وتشاهدنا ومستنين.

0: انه تشارك معانا وتتفاعل معانا بلايكاتك ويمكن بتعاليقك وبافكارك. محتاج ليك صراحه انه الليله تكون قريب لانه موضوعنا جميل، موضوع شيق، موضوع مهم. ولكم صباح الخير، صباح الخير ومرحب بكم مره ثانيه، وكلكم ان شاء الله تكونوا عافيه وطيبين والامين ان شاء الله يا رب.
1: امين يا رب، كلكم ان شاء الله تكونوا بخير وعافيه. يعني زي ما بقولوا عافيه درت يا ايمن. احنا في الوقت ده في موسم بتاع يعني حصاد، في موسم حلو جدا جدا، في موسم بتاع الزراعه، في موسم بتاع الناس اللي بتنظف الارض واللي بتدنقت، والناس اللي كمان في الجروف، والناس كمان اللي يعني رجعت وبعد كده بدت تصلح وبدت تعمر وبدت يعني متفائلين بسودان. أيوة. جميل بكرة، متفائلين بوطن بشيل الناس كلها، متفائلين بسلام على أرض الواقع، متفائلين بحاجات كثيرة وأشياء حلوة حتحصل في بلدنا الجميلة بإذن الرب. لكن واقع أليم، في واقع أليم، واقع واقع مقاير للصورة اللي إحنا بنحلم بيها. أيوة. واقع شتات، واقع ناس هاجرت خلت البلد، واقع شباب عقول هجت برا البلد. مؤلم إنك إنت تفقد عقول كثيرة، مؤلم إنه زول يركب على قارب مطاطي ويمشي يقطع المحيط عشان هو شارد من واقع مؤلم بالنسبة له، مؤلم لما أم تفقد ولا وأولادها، ومؤلم كمان لما أب يكون ما قادر يوفر قروش العلاج. حاجات كثيرة مؤلمة في بلدنا، لكن مع الألم في أمل برضو.
0: أمين. حقيقة أنا تأثرت كثير يمكن كلامك الجميل أنت قلتي ده، يعني وأنا عشت معاك الرحلة دي كده، وأنت بتفصلي في الألم ده وفي الرحلة بتاعت الشعب السوداني والناس اللي فقدت أسرها وفقدت أخوانها، في ناس فقدت أبهاتها، وفي ناس فقدت يمكن أولادها، يعني في ألم. مش كل الناس، في بعض الناس متألمين ألم، يعني ألم عميق صراحة، قدر ما تقعد معهم تلقاهم متأثرين وما قادرين أن يتخطوا المراحل دي وكده. لكن إحنا بنشجعهم الصباح ده إنه في أمل، إنه في رجاء، إنه في حاجة كويسة هتحصل، في ضوء في آخر النفق. يعني الألم ما بيستمر يا أستاذة إيفا، الألم هو مجرد حاجة وبتعبر. إحنا معاه أيوة في ألم، ونحن جايين الليلة نطبطب لبعض، يعني إحنا نطبطب لبعض ونخفف لبعض الألم المرير اللي هو نحن أنا وإنت بقينا فيه. زي ما قالت أستاذة إيفا، في ناس ركبوا على غارب مطاطي، وفي ناس التهريب بالبكاسي وحاجات كثيرة، لكن فوق كل هذا يعظم انتصارنا بالمسيح الذي أحبنا. فنحن معك عزيزي المشاهد، نحن معك في الألم، نحن معك متأكدين إنه في ألم، ودي حقيقة. يعني الإنسان ما بيقدر ينكرها أو يتخطاها، بل نحن عاوزين مع بعض الليلة إنه نتفحص الحاجة دي ونحللها، عشان ألم فوق ألم فوق ألم بيبقى بعد كده بيعمل مشاكل، وبتكون في اضطرابات، بتكون في انتحارات يا أستاذ إيفا، بتكون في حاجات كثيرة ما كويسة. عشان كده نحن دايرين نخفف الليلة الصباح ده من الألم، ونخفف من بعض، ونستحمل بعض، ونطبطب على بعض.
1: نطبطب على بعض عبارة قلناها كثير أوقات يعني أوقات الأزمة، أوقات الصعبة. الزول بتلقاه جنبك وقت الأزمة، وقت الألم بيطبطب عليك، بيبكي معاك. في زول كده دائما يعني تلقاه دائما، ممكن في الأوقات السهلة انت ما بتكون بتلجأ له، في الاوقات بتحت يعني للشباب خاصه، وانت ماشي القهوه عندك اصحابك بتاعين القهوه بتسوقوا معاك، بتشيلهم يعني بتحب انك تمشي معاهم الحفله، بتحب تمشي معاهم القهوه. لكن نفس الاصحاب ديل في الوقت بتاع الضغط والالم ممكن ما تلقى منهم كثيرين، بيكون عندك صاحب واحد كده ممكن ما كان بيمشي معاكم القهوه، ولا بيقعد معاكم في الجنبه، ولا بيمشي معاكم الحفله. لكن صاحبك ده لما تكون مضغوط متالم تلقى نفسك جريت ضربت له تليفون او داير تسمع صوت الزول ده هسي.
0: ايوه صح، في كثير، وكل الناس يعني في الشلالات بتلقى في المميز بحاجه، ده مميز بالطبطبة، في واحد مميز بالمعلومات، في واحد صاحب القروش اللي هو بمول الشلة، يعني دي كل حاجات هي موجودة، بتكون موجودة في الشلة. عشان كده العلاقات حاجة جميلة جدا جدا، إنه الإنسان ما يكون لوحده، أنت ما أنت كل لوحدك ما بتقدر، أنت مش تفضفض، ما بتقدر تتكلم مع زول عن نفسك، تتكلم عن مشاكلك عشان الناس تقعد مع بعض تحل لك مشكلتك. فلازم يكون في علاقات. على فكرة العلاقات هي بتشفي نوعا ما من الآلام، بتشفي نوعا ما من الحياة دي. زي ما انت قلت عندك مشكلة لازم تمشي لصاحبك أو صديقك المقرب ليك وتحكي له،
1: اللي انت واثق انه هو بيقدر يحل لك.
0: ايوه بالضبط، ده نوع برضو من الشفاء، ده نوع من يمكن من الحياة، التخفيف بتاع الألم اللي هو بتحصل للإنسان. فدي دعوة ليك الليلة انه حاول شوف أقرب صديق ليك، أقرب إنسان أنت بتحبه وبتونس معاه وترتاح له، إنه تفضفض معاه، لأنه صراحة في ضغط كبير جدا جدا، والضغط ده أعمل آلام، في ضغط اقتصادي، ضغط اجتماعي، في ضغط في التعليم، في ضغط في الشغل، في الأسرة، يعني الحاجات دي كلها صراحة إذا إحنا ما خففناها أستاذة إيفا هيحصل مشاكل واضطرابات للنفس كتير جدا جدا.
1: فعلا لو ما خففنا الضغط، ونحن ليلة جوا الحلقة حنشوف حنخفف الضغط كيف، لأنه أكيد طبعا في تدريبات وحاجات عملية حنقول لكم كيف تخفف الضغط عليك، كيف أنت في نص الألم تحس بطمأنينة. منو اللي بيديك الطمأنينة دي؟ صديقك القريب منك ولا يا ترى في منو ممكن يديك الطمأنينة؟ أنتوا برضو كمان ممكن تشاركونا بآرائكم، ممكن تشاركونا بتفكيركم، ممكن تشاركونا في الكومنتات تقولوا لنا لما تكون مضغوط بتعمل شنو، لما تكون متألم تعبان، لما تكون فاقد الأمل في إنه يكون في سلام على أرض الواقع، لما تمشي ترجع الخرطوم وتلقى بيتكم ما فيش، بيتكم يتكسر، لما تكون أنت راجع ومتخيل إنه الحلة بتاعتكم بتكون زي زمان، بتكون فيها اللمة وفيها الحبان وفيها الأخوان وفيها الجيران، وتلقى الحلة فاضية، الناس لسه ما رجعت لأنه الناس لسه خايفين، لما تمشي والسوق داير تشتري وانت متخيل انه الخدار حتجيبه بنفس القروش اللي كنت بتجيبه بيها زمان، فمشيت لقيت قروشك دي بس بتشتري لك شوية سلطة، فانت في الوقت ده بتلجأ لمنه يتنفس عن الألم ده؟ كيف بتعمل شنو؟ بتبكي؟ بتزعل؟ ورينا، شاركنا، انت قاعد تعبر عن ألمك كيف؟ قاعد تعبر عنه بأنك تبكي، قاعد تعبر عنه بأنك تشاركه. احنا الليلة في الحلقة دي جايين نتشارك معاكم احنا برضو آلامنا، نوريكم في الوقت اللي احنا بنكون متألمين فيه بنتصل على منو، بنتواصل مع منو، بنتذكر العلاقة مع منو، كل الأسئلة دي وأكتر جوا الحلقة. وانا الليلة ما شايف الناس صبحت، يعني شكرا للناس اللي قالت صباح الخير. كاكا جيميس صباح الخير عليك، وشكرا على القلوب الجميلة يا كاكا، يزعد صباحك. كمان برضو الزاكي آدم، الزاكي صباح المحبة والطمأنينة بيقولوا شكرا للورود الجميلة يا الزاكي، وياريت تشاركونا في موضوع حلقة الليلة، نحن منتظرينكم، منتظرين آراءكم، لأنه آراءكم بتشكل فرق كبير بالنسبة لنا. شرف الدين عبد الهادي بيقول السلام عليكم. عليكم السلام يا شرف الدين، ورينا انت بتتكلم معانا من وين يا شرف الدين، وكمان برضو شاركنا في موضوع حلقة الليلة. يا ريت كمان الناس تصبح علينا، الناس اللي ما صبحت، يعني انا شايفة كمية من الناس في اللايف لكن ما عارف الناس مشت وين الليلة. انا طولت منكم يا جماعة، طولت يعني لي شهر ما طلعت هوا، فكده انا دايرة اشوفكم كلكم موجودين، الناس الاصدقاء الجميلين معاي، ناس في صفحتي، انا دايرة اشوف كل الناس الهسي اونلاين معانا في اللايف، ودايرة اشوف برضو رسائلكم، دايرة اشوف تصبيحاتكم، دايرة اطمئن عليكم يا اخ، مشتاق عليكم كتير، فانا عايزة اطمئن عليكم، يا ريت تطمنوني عليكم في الكومنتات. ايمن، يعني الكلام عن الألم كلام زي شجون زي ما بقوله، كلام يعني، وإحنا أسفين كتير إنه إحنا من الصباح بنتكلم كمان عن الألم، لكن ده واقع إحنا عايشينه، دي حاجة إحنا موجودين فيها، ما قادرين نطلع منها، ما قادرين نهرب منها، حاسين بانكسار، حاسين بوجع، حاسين بإنه إحنا في زول بيقول لك في وقت الوجع ده انه خلاص دي تاني النهاية، انا تاني ما بتقوم لي قايمة. في ناس كمان ما متفائلين بحال البلد يا ايمن، بيقول لك خلاص السودان ده تاني 10 سنة لقدام حتلقاه في نفس الحال ده، يعني 20 سنة لقدام كأنما الناس فقدت الرجاء.
0: بالضبط كده، ده يعني الكلام ده لقيته كتير على فكرة من السودانيين والاخوة، بيقول لك ما حتقوم له قايمة السودان ده، لا بالعكس هتقوم قايمة إن شاء الله، وقايمة يعني هيكون أحسن من الأول بكتير، بس الناس تتفائل والناس تصبر والناس تصلي وتدعي ربنا إن الظروف والأحوال تتغير. ما في شيء في الدنيا دي بيستمر كده، في كل شيء بيتغير، زي أنا قبل كده برضو قلت إنه الطبيعة بتتغير، فالإنسان برضو بيتغير، والظروف والمشاكل والآلام بتتغير. ربنا بده فرصة تاني إنه الإنسان يتجدد. نحن راجعين إن شاء الله، راجعين السودان وحلبنيه، وحيكون أحسن من الأول وكثير، في تفاؤل وفي بشريات خير إن شاء الله. حترجع الحلة بتاعتك تاني وتقعد تتونس ما بتاع الدكان، وتتونس ما بتاع الطبلية، وحتمشي السوق وتيجي، يعني حتكون حياة جميلة مرة تانية حنعيدها إن شاء الله في بلدنا الحبيب السودان. فخد في قلبك إن أنت راجع بيتك، حترجع يوم من الأيام. أيوة صح، قد تلقاهم مكسر مشلع ما فيه حاجة، لكن بالإرادة بالقوة العزيمة مرة تانية أنت حتبني بيتك، وحتبني نفسك، وحتبني أسرتك، وحيكون يعني أحسن من الأول بكتير. فده تشجيع لنا كلنا الليلة الصباح ده، إنه ما نخوض وهم بتاع إنه بلدنا ما عاد تصلح، أو وهم بتاع إنه أنا أرجع أقعد كيف ولا كده. لا، يعني إحنا هنرجع بالبسيط اللي إحنا هنمشي نلقاه ده، هنقدر نشتغل مع بعض ونعمل حاجات كويسة مع بعض.
1: نشتغل مع بعض دي يعني عبارة عجبتني شديد.
0: أيوة، نحن ما دارين أي واحد يمشي يكون قاعد مكتف الأيادي. على فكرة في حاجة جميلة جدا جدا حصلت في الحرب ده، اللي هو الشتات. الناس دي شتتت، مش الدول كثيرة. أنت عارفة نحن لما نجي بثقافات بعد كده مختلفة، فأي زول بيجي بثقافة مختلفة بتكون دي حاجة جديدة علينا نحن كسودانيين. قال لي أنت أستاذ إيه، بتجي تشارك بالثقافة بتاعتك، أيمن بيشارك بالثقافة بتاعته، منو بيشارك بالثقافة بتاعته، بنعمل طفرة ثقافية جديدة في البلد بتاعنا. على فكرة المفهوم القديم ما بيكون موجود لسه تاني، حيتغير حاجات كثيرة، ودي من سماحة الحرب أو من حاجات الكويسة اللي هي حصلت للناس اللي هي اللي شتتت دي. فالحرب برضو يعني
1: هي ما خير لكن بتودي،
0: هي ما شر لكن برضو خير،
1: هي الشر لكن بتودي للخير،
0: بتودي للخير يعني يعني ما حاجة كعبة. يعني عندنا في الكتاب كل الأشياء شنو
1: تعمل
0: معا للخير الذين يحبون الله. الكعب كويس كله خير، يعني ما في حاجة كده ربنا بيعملها من غير يعني من غير مصلحة الإنسان. ربنا هو قاعد هنا أساسا، عملنا عشان إنه يعني إحنا نزدهر ونكون في رفاهية، وعمل أي حاجة لمصلحتنا. فما في حاجة كده سيئة إنه ربنا عملها عشان الإنسان يتضرر منها. لا، يعني إحنا حنجي بثقافات جديدة، وحنشكل سودان جديد بثقافات جديدة، وحنمتد لقدام إن شاء الله.
1: إن شاء الله حنعمل دي. طبعا عندها شقين يا أخواننا، نعمل يعني أنا أعمل في جزئية بتخصني أنا كأيفا. يعني أنا أعمل يعني في جوا نفسي، أنا في جوا روحي، ما في زول طبعا بيكون شايفني، ما في زول، ممكن في ناس ممكن تساعدني، لكن أنا مطلوب مني إني أعمل عشان برضو يعني الروح بتتنقى، الروح بتسمو، الروح يعني بنأكلها زي ما بنأكل الجسد. فأنا هعمل ليه، وبرضو كمان حنعمل مع بعض، حنعمل عشان نبني، لأنه ذات البنيان لو ما في إيمان ما بيكون في بنيان. لو ما في إيمان،
0: على فكرة العمل ده يعني دي أكبر وصية أو أكبر حاجة ربنا خدتها لنا في الكتاب المقدس. قال لما وضع آدم في جنة عدن ليعملها، يعني ده موضوع مهم جدا جدا. الإنسان لابد أن يعمل، ما أنت ما موجود عشان تكون قاعد وبدون عمل، أو قاعد كده زيادة عدد زي ما يقولوا. لا، الله من خلق آدم أداه وصية أو أداه حاجة إنه يعمل، وبدأ طوال في العمل، بقى يسمي الحيوانات، بقى يراعي ويزرع، عاوز يأكل عاوز يشرب. يعني ما أنت ما موجود عشان تكون عبء للناس أو تكون عبء للدولة أو كذا. لا، أنت موجود عشان تعمل. فدي وصية ربنا خدتها لنا من الأزل، خدتها لآدم عشان أن إحنا نقدر نشتغل بها، وأنه الناس ما تكون راقدة، إحنا ما نكون يعني قاعدين منتظرين دعومات، قاعدين منتظرين أشياء تجينا بالبردة زي ما بيقولوا. لا، نحن قاعدين عشان نعمل، لأنه دي الله حاجة خدتها لنا الله منذ الأزل. على فكرة أستاذي،
1: منذ الأزل ربنا خلق جوانا روح العمل، وخلق جوانا حب إننا نحن نعمل داخل ذواتنا، وكمان نعمل للمجتمع بتاعنا، وكمان نعمل للسلام بتاعنا، دارين نشوف آراءكم في الأول، بعد كده نرجع نشوف إحنا بنعمل للسلام كيف. هل إحنا جزء من العملية بتاعت السلام؟ هل السلام لازم يكون ما في حرب وما في والخير راقد زي ما قولوا كده؟ ده السلام. ما في ناس في بلدان في العالم ما فيها حروب وفيها خيرات كثيرة جدا، بلدان متقدمة لكن فيها انتحارات كثيرة جدا، ده معناه الناس ديل ما كانوا حاسين بسلام، فحبوا إنه يمشوا عند العلي القدير. عشان كده خلينا الليلة نتناقش في موضوع السلام بحرية، أشعر بحرية في النقاش. خلونا نتناقش، هل السلام بيعني اختفاء المشاكل أم وجود الله؟ يعني المشاكل لازم تختفي من حياتي، يكون ما عندي أي مشاكل عشان أحس بالسلام، ولا وجود الله في حياتي رغم إنه المشاكل موجودة ده بيديني سلام؟ يعني قبل ما نخش في المحاور ونبدأ النقاشات بصورة عميقة، خليني أسلم على الناس برضو أرسلوا لنا. مرسال بيقول هلو إزيك مرسال، إن شاء الله أنت بخير وإن شاء الله تكون كويس يا رب، ويا ريت كمان تشاركنا في موضوع حلقتنا الليلة، يا ريت كمان تقول لنا يعني بحس بالسلام مع وجود المشاكل بس الله يكون موجود، ولا السلام هو تنتهي كل المشاكل في حياتي؟ ده موضوعنا للنقاش الليلة. وليد كمان فضل بيقول صباح، سوري لأنه الرسائل بتمشي وانتو تعودتوا على راديو سمر انه الرسائل بتمشي، لكن خلونا نقرأ من التلفون. وليد بيقول صباح، يجي محملا بالخير ويطرق أبواب القلوب، بيقول يا لطيف. وممكن يا أستاذ أيمن لو الرسالة بتاعت أخونا وليد واضحة عندك أكتر تقراها لنا.
0: بيقول صباحا يجي محملا بالخير ويطرق أبواب القلوب ويلطف ليرى ويحسس ويحس. صباح الذين وجودهم في الحياة نعمة وكلماتهم تصلح مفسده الأيام، وضحكتهم تعيد للروح شيئا من عافية. صباحكم رضا وفرح يليق بقلوبكم الجميلة.
1: يا سلام عليك يا وليد، بجد رسالة حلوة شديد، يعني أسلجت قلوبنا زي ما بيقول وزي ما بيقولوا الناس اللي بيتكلموا عربي، يعني رسالة جميلة بجد، يعني وكلمات يعني مليانة بالمحبة بالجمال بالإشراق. وبجد يعني أنتوا يا ناس راديو سمر أو الناس اللي بتتابعوا راديو سمر، بجد يعني وجودكم في الراديو هو حقيقي اللي بيملأ قلوبنا نحن كمان بالمحبة، وبيملأ قلوبنا كمان بالجمال. وكلماتكم الرائعة اللي تقولوا علينا دي هي اللي يعني هي اللي بتخلينا إنه نحن نكون عايزين نتواصل، عايزين نقدم أكتر وعايزين نقول أكتر. برضو صديقنا حاتم جمعة بقول صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين، وصباح الخير عليك يا حاتم. جمال بيقول صباح الخير الأستاذ إيفا والأستاذ أيمن، مشتاقين ليكم بالجد، أتمنى حلقة جديدة مميزة وصباح الخير عليكم. إحنا كمان برضو اشتقنا لك يا جمال، وربنا يعني يدينا كلمات حلوة وكلمات كمان تكون مفيدة بالنسبة لكم. وكمان نحن منتظرين مشاركتك في موضوع حلقتنا الليلة، ومشتاقين يعني نسمع آراءك النيرة. مصباح إبراهيم بيقول صباح الورد والياسمين، صباح الورد والياسمين عليك يا مصباح، إن شاء الله أنت بخير ويا رب تكون يعني أمورك تمام. وكمان نحن برضو مش يعني منتظرينك يا مصباح إبراهيم كمان تقول لنا مشاركتك في موضوع حلقتنا الليلة. جمال بيرجع بيقول العلاقات الجديدة سلاح ذو حدين، وقال شنو وقعوا فيها ضحايا من الجيل الجديد، بيتكلم عن العلاقات الجديدة. احنا حنرجع نتكلم عن الكلام ده رغم انه هو يعني يعني ما ماشي شديد مع حلقتنا الليلة، لكن برضو لازم نتكلم عنه يا ايمن. هو بيقول العلاقات الجديدة، قال سلاح ذو حدين وقال وقعوا فيها ضحايا من الجيل الجديد. انا يعني
0: لا، هو تغريب مش جمال،
1: ايوه
0: هو الثقافات الجديده. هو شكله يعني لقط اللي كنا بنتناقش فيه الثقافات اللي احنا شتتنا وجينا حنرجع بها السودان وكده، فده يعني ده موضوع تاني حنتفرغ عليه في حلقه تانية. لكن بس دي كانت دخله كده استاذ جمال، انه عاوزين نعكس ان احنا بعدين من نجي راجعين بنجيب الثقافات وحتبني حاجات كتيرة، وهو فعلا حتكون فيها سلبيات أستاذ إيفا، ولكن إحنا هنركز على الإيجابيات كيف في وقت تاني. شكرا أكيد جمال.
1: أكيد طبعا، أكيد أي ثقافة جديدة عندها مضار وعندها كمان برضو منافع. يعني برضو جمال ممكن تشاركنا رأيك بطريقة أعمق، يعني ممكن تقول لنا تشرح لنا عن الفكرة دي أكتر اللي أنت عايز توصل، يعني الوصل لنا إنه الثقافة الجديدة دي سلاح ذو حدين، ممكن تكون بتبني وممكن تكون بتخرب عقول شبابنا. اشرح لنا اكتر يعني عشان نفهمك بصورة أوضح، بس برضو مشاركة حلوة يعني فعلا فعلا إحنا في ثقافات جديدة، أو خلينا نقول في تعليم جديد، في تعاليم كثيرة جديدة مضرة بعقول الشباب صراحة يا أيمن، مضرة يعني مضرة بعقول الشباب ومضرة كمان بإيمانهم. يعني في كثير جدا من التعاليم من الثقافات الجديدة اللي هم بينقلوها من البلدان اللي كانوا قاعدين فيها، تعليم جديد يعني ثقافات في اللبس في الشكل العام للناس. يعني أكيد الزول لما يمشي يقعد في دولة مختلفة أو يقعد في مكان مختلف بيجي كمان بثقافة ممكن تكون ما بتتماشى مع المجتمع
0: بالضبط،
1: فده فعلا شيء صعب.
0: هو صعب، لكن كمان الحاجة دي بتتكس على أستاذ يفعل على جوهر الإنسان، على جوهر الإنسان في في في في طبيعته، على جوهرك في في التربية بتاعتك. مهما كان أنت يعني مربي تربية صحيحة أو أنت مارق من أسرة صحيحة أو مبني على أساس جميل، مهما أنت مشيت أي محل التأثير بتاع الثقافات التانية ما بيكون فيك، ما بتأثر، أنت ما بتتأثر، بل أنت بتنقل الحاجات الكويسة الإيجابية، ولكن السلبية أنت ما بتشيلها لأنه أنت أساسا مارق يعني من صغير أنت مؤسس تأسيس كويس. فدي دعوة لنا كلنا نحن أنه اللي في الشتات خلينا يعني نحمل الجوهر بتاعنا السوداني، الحاجات السمحة الغيمة بتاعتنا اللي هي اللي احنا معانا من احنا صغار، العفة الطهارة، نحمل معانا الجوهر بتاعنا اللي هو الحاجات السيئة ما تاخدها معك. انت فعلا ايوه بتشوفها وبتكون قدامك وما يعني ما بتقدر تهرب منها، لكن انت برضو حاول ركز على نفسك، على المبادئ بتاعتك والغيم بتاعتك، فما تنجرف. الانجراف ده من الحاجات الصعبة والمؤثرة جدا جدا، اما انت تنجرف في اقل وقت، في اقل ثقافه، في اقل موقف، طوال عاوز يتخلى عن مبادئك، عاوز يتخلى عن الحاجه اللي انت فيك. يعني مثلا انت مشيت دوله جديده، انت من الشتات لقيت الثقافه بتاعت الشباب اللي هم اللي انت ماشي معاهم لازم يشربوا، لازم يمشوا يعني دي جي او يمشوا الحاجات دي، فانت طوال عاوز
1: الشباب غادي يجدوا فيها متنفس برضه للالم بتاعهم. يعني شباب جايين من حرب مقبوطين بالضبط. فماشين نعمل دي جي وماشين نعمل حاجات زي كده
0: عشان يتنفسوا من الحاجات دي. فالجوهر بتاعك شنو انت؟ انت من جواك انت الحاجه المؤسس بها نفسك شنو؟ فما تكون يعني سلعه كده رخيصه كده طوال على طول انت عاوز تنجرف مع الناس. لا، خليك عندك مبادئ، عندك قيم. لا، حاول قول لا للأصدقاء، كلمة لا دي بعض مرات بتكون جميلة جدا جدا، إنه ما تدخل نفسك في المشاكل اللي على إنه تستنبط أو تشيل أفكار أو ثقافات جديدة، وبعد كده أنت بتلوث نفسك، بتبقى إنسان ملخبط كده ما معروف أنت اتجاهك يمين ولا شمال، معروف أنت أبيض ولا أسود، بتكون ذو ألوان كثيرة، وحتشيل الثقافة دي وحتجيبها وبعدك حتيجي تاني أنت حتنقلها وحتعلم ناس تاني، وموضوع حيبقى بعد كده مسلسل. فإحنا ما دارين الحاجة دي، فلابد الإنسان يعني يحفظ نفسه، ربنا يحفظ كل الناس اللي في الشتات، ونحفظ القيم والحاجات السمحة بتاعنا اللي عندنا دي، فإنت تكون شهادة وتكون يعني مثل للحتة اللي أنت موجود فيها.
1: يا رب يا ربنا يحافظ على كل شبابنا وكل زول يعني قلبه على الوطن، كل زول قلبه مليان بمحبة ربنا، كل زول بيعرف يسوع، والناس اللي ما بتعرف يسوع برضو لو اتعرفت عليه أكيد يسوع بيديك سلام، زي ما هو بيقول سلام يفوق الخيال، سلام ليس كما يحتكم العالم، ولكن سلام أنت لو اتعرفت عليه وحتعرف قيمة هذا السلام الحقيقي وحتختبره في حياتك. شكرا شكرا شديد يا صديقنا على الرسالة الجميلة اللي فتحت لنا صديقنا جمال، الرسالة اللي فتحت لنا يعني باب ممكن احنا ما حسينا في الأول انه يعني عنده علاقة بالحلقة، لكن زي ما انتوا سمحتوا انه كل زول بيفكر في السلام بوجهة نظر مختلفة، في اللي بيشوف الثقافات الجديدة ممكن تخلق زعزعة وتخلق عدم سلام عدم استقرار، وفي زول تاني بشوف انه نحنا لازم نطور من فكرنا وندخل على حياتنا حاجات جديدة، لكن بيبقى السؤال دائما شنو هي الحاجة الجديدة اللي أنا ممكن أدخلها على حياتي، أو الحاجات الجديدة أو المبادئ الجديدة اللي أنا أدخلها على حياتي وتكون بتديني سلام وطمأنينة. فكروا معانا برضو في السؤال ده، وياريت الناس برضو ترسل لنا وتقول رأيها شنو الحاجة الجديدة الممكن تدخلها على حياتك فتبقى تديك سلام، تبقى إضافة بالنسبة لك، تبقى بالنسبة لك طمأنينة، تبقى بالنسبة لك نور بيضوي لك في الطريق اللي انت ماشي فيه الظلام ده. شنو المحتاج تدخله في قلبك عشان يديك سلام يديك راحة، راحة نفسية، راحة تحسها في الوقت بتاع الحرف، في الوقت بتاع النزاعات، في الوقت اللي انت برا بيتكم، ولما تجي راجع برضو بتقدر تجيبها معاك، لانه اكيد طبعا ما حتخلي قلبك برا السودان، لكن حتجي انت كلك، فحتكون شايل معاك المبدأ الجديد او الحاجة الجديدة. شاركونا برضو بأفكاركم. مرسال بيرجع بيقول الإنسان المؤمن لما يكون قلبه مكسور ومتألم وما عارف يحكي مشكلته ليزول يعمل شنو؟ ده سؤال جميل جدا يا مرسال، شكرا جدا على السؤال الجميل ده. كمان بيقول ما يكتم الوجع جواه وما يهرب من ربنا، قال يمشي في مكان هادي ويكلم ربنا بكل صدق، وحتى لو ما قادر يقول قير يا رب أنا تعبان، حتى لو ما قادر يقول قير يا رب أنا تعبان، لأنه قال ربنا بيعرف وجع القلب قبل ما يتكلم، والكتاب بيقول قريبا هو الرب من المنكسر القلوب، وده بنلقاه في المزمور 18 الآية 34. قال إيمانك ما معناه إنك ما تتألم، إيمانك إنك تعرف لمن تسلم ألمك، إنك تعرف لمنه، قصده يقول تسلم ألمك. الإيمان ما معناه ما نتكلم إنه نحن موجوعين، وهو حتى أيوب صبر صبره في الآخر يتكلم
0: بالضبط،
1: وهو حتى داود الملك القوي اللي قدر يقتل جوليات وهو طفل لما كبر واشتد عليه والوجع برضو يتكلم، صاحب المزمور المرنم الجميل الملك العظيم يعني بمقياس ملوك الأرض. طبعا ناس كثير جدا يتكلموا في الكتاب المقدس عن وجعهم عن ألمهم، فرأيك شنو لما يكون في زول مؤمن وعشان أنا مؤمن أقوم أكتم الوجع جواي، أكتم الألم جواي، ما أنا مؤمن بربنا ما حظهر الوجع عشان الناس ما تعرف إنه أنا زول ضعيف. بتحصل معانا على فكرة، حتى بتلقى في زول مثلا قايد أو حتى في زول إعلامي حصل معاه مشكلة، حتى نحن العامة تكون حصل معاي مشكلة وأنا دايرة أوري الناس إنه أنا قدر شنو واثق في ربنا، فالناس يسألوني ها أنت كيف؟ لا كويس تمام، نشكر ربنا ما في مشكلة ما في عوجة، أنا كويس أنا مع الرب، لكن أنا جواي بكون شنو بتألم بغلي.
0: هذه بقى طبيعة فينا على فكرة، إنه ما تكشف داخلك للناس، يعني زي ما أنت هسي قلتي يسلم عليك أنت كيف، تقول أنا تمام، وفي إن أنت من جوا بتغلي، فدي مشكلة موجودة في كل الناس. يعني أنا ما أعرف ديشنو دي ثقافة، ما عرفت ديشنو، لكن اللي هو مشاركة الناس بالألم بتاعك وانك تمشي تبكي وتقعد تبكي، ده كله علاج على فكره،
1: وانه تشارك ربنا. يعني انت مرات احنا حتى ربنا ذاته يعني في وقت الالم ده بنكون بنفتش على حلول، يعني نكون احنا جارين نفتش على حلول، عندي زول عيان جاري افتش له دواء، جاري افتش له دواء، ما لاقي لي وقت صغير كده اقعد اشتكي لربنا يا ربنا تعبان، زي ما بيقول صديقنا الجميل مرسال بيقول اصرخ قول يا ربنا تعبان.
0: بالضبط، على فكره احنا يعني بنكون احنا كبشر بنكون شايفين الحل، لكن شنو بنتغاضى الحل، وهو الحل واضح، اذا قفلت كل الابواب امامك انت جيت بس قلت يا ربنا قول له انا خلاص انا ما عندي حاجه تاني، ما عندي زول غيرك انت ساعدني، اما تيجي في الحته دي ربنا بيساعدك، لكن انت بتكون يعني خدت ربنا ده خلاص في اخر حاجه، انت زي ما قلت بتجري تمشي الصيدليه وتفتش الادويه وتفتش الدكاتره، في حين انه ربنا هنا قاعد منتظرك انت بس تيجي قدامه وتشرح اللي انت جواك. هو ربنا على فكره عارف انت محتاج لشنو، عارف كل تفاصيل حياتك، عارف الصغيره والكبيره فيك، بس دارك انت تيجي قدامه وتقول الحاجة دي،
1: عارفك انت موجوع على الوقت ده،
0: أيوة هو حاسس بالألم بتاعك، هو شايف يعني دارس شخصيتك كلها، بس انت عناد منك انه انت ما دار تجي لربنا وما دار ما دار تحكي لربنا وتقول هو ربنا موجود ذاته ليه الحاجة دي تحصل، فدي كلها تشاويش وحاجات حنعرفها بعدين لقدام لأنه ربنا قاعد والحاجات دي بتحصل لي، فانت تعال لربنا احكي لربنا مشكلتك، ربنا حيحلها، شوف لك صديق برضو دردش معه بحل لك مشكلتك برضو، أو يرشدك يوريك الصح، أو يوريك زول تاني تمشي تحكي له وكده، فما تكون براك، ما تكون يعني منعزل، فالعزلة دي برضو واحدة من المشاكل، لما أنت تكون منعزل لوحدك كده ما بتلقى مشاركات، ما بتكون إنسان اجتماعي، ما ناس هتشوفك بنظرة تانية بأنه أنت رافض الناس، عشان كده ما في زول حيجيك كده، شجعك الليلة أن تكون قريب للناس، تكون إنسان اجتماعي تحكي للناس ظروفك، تحكي مشاكلك عشان تخفف وتعيش بسلام، سلام داخلي جواك.
1: لازم إذا تشارك الناس ولازم تشارك ربنا، يعني لازم يا صديقنا يكون عندك وقت، ودي واحدة من التجارب العملية احنا مفروض نقولها بعدين، لكن بما انه صديقنا مرسال يعني سبقنا، ودائما انتوا سباقين في افكاركم انكم تقولوا الحاجات يعني وتحرقوا لنا المحاور اللي احنا دايرين نقولها لقدام. واحدة من الحاجات العملية جدا انك تخصص لنفسك وقت تقعد فيه قدام ربنا، تخصص لنفسك وقت بتحصله، تخصص لنفسك وقت تقعد تتكلم فيه مع ربنا، يتكلم معاه، قول له انا تعبان، قول له يا رب ده شنو اللي انت بتعمل فيه، وقول له يعني اشتكي له، اشتكي له منه، يعني اعظم واحد ممكن نشتكي له منه يعني داود قال له وين انت يا رب من الحاصل لي. أيوة. قول له كده، قول له وين انت يا رب من الحاصل لي، وين انت يا رب من اللي بيحصل لي. حتى لو انت فقدت الامل في الاصحاب، فقدت الامل في الناس القريبين منك، برضو قول له كده يا رب انا فقدت الامل في الناس ديل، لكن انت يا رب اعظم من الناس، انت يا رب يدك تستطيع ان تصنع كل شيء، يا رب انت يدينك اقوى من كل زول، خذ يدك يا رب في حياتي. يعني شكرا جدا يا صديقنا مرسال على الرساله اللي كانت بجد يعني تحمل الكثير جدا من المحاور اللي احنا دارين نقولها لقدام، لكن قلناها هسي. بحر الدين أرباب بيقول صباحك وردة، صباحك خير يا بحر الدين، إن شاء الله أنت كويس يا بحر الدين، ونتمنى إنك كمان ترجع تشاركنا في موضوع حلقة الليلة وتورينا يعني لما تكون أنت حاس بضغط أو بألم بتلجأ لمنو بيديك سلام، بترجع لمنو تتكلم معاه، بتعمل شنو في وقت الألم، هل بتحس بسلام في وقت الألم ولا لازم المشاكل تنتهي، وكمان شنو الممكن تدخله في حياتك جديد وهو يكون مفيد بالنسبة لك، يكون بديك سلام حتى انت لو في أي مكان أو في أي ظروف. صديقنا مليونير مفلس، يعني حاجة مليونير ومفلس يا صديقنا مليونير مفلس، صباح الخير عليك، ويا رب كمان في الصباحات الجاية تكون مليونير سري يعني. والثراء أكيد طبعا ما قروش بس، واحدة من الحاجات الثراء العظيم جدا إنك تكون في الوسط بتاع الألم ده، لكن تكون كمان فرحان يعني بتفرح في الرب كل حين. مليونير أيوة ممكن تكون مفلس ما عندك قروش، لكن أنا متأكدة إنك أنت سريء في النعمة، يعني في حاجات تانية كتير جدا تغني الإنسان ما القروش بس، لكن بس أوعك تكون مفلس في النعمة، يعني لو مفلس في النعمة دي المشكلة الحقيقية، إنك تكون بعيد من الرب دي مشكلة، لكن لو ما في قروش ما في مشكلة، أنت مليونير يا صديقي برضو. كتير جدا زي ما قال صديقنا قبيل إننا نحن نكون موجودين يعني في نص الألم، لكن لازم نصرخ ونمشي للرب المحور اللي قلت حجيه وبعدين. يعني إحنا حابين كمان نتكلم شوية عن حتة إنه وين الله في حياتنا، وين إحنا خاطينه، وين هل خاطينه بعد الصيدلية والدكان والسوق والأصحاب، ولا خاطينه هو في الأول، أول ما حسيت بضغط ولا بألم جريد عليه طوالي، ودي طبعا بتفرق كتير لما الله يكون عنده أولوية في حياتك، ولا الدواء طبعا انت بتجيب لزولك العيان دواء من الصيدلية وبتفتش دواء السكر والقلب الما موجود، وكمان برضو بتشيل هم كيس الخضار ولقمة عيالك وبتشيل هم مدرسة أخوانك، لكن الله وين من ده كله؟ وين وجود الله في حياتك بعد ما تخلص مشاويرك وحكاويك؟ بعد كده بتجي تقعد مع الله ولا لا؟ مما تحصل لك مشكلة مفروض نعمل شنو؟
0: هو من تحصل لك مشكلة مفترض تتوجه لربنا على طول، لأنه الحال عنده، هو الأوجدك، وبقول نحن به نحيا ونوجد ونتحرك. فإذا أنت المبدأ ده ما فيك إنه الله هو موجود، أنت بتبدأ به وتتحرك هو البحية. قال فحص القلب والكلى والمخاخ، دي كلها حاجات بشجعك إنه التوجه بتاعك أول ما تحصل لك مشكلة إنه تتوجه لربنا. ليه؟ لأنه هو أساسا فتش عننا، على فكرة فتش عننا ودانا حاجة اسمها المصارعة. أنا وهو كنا في مشكلة كبيرة جدا جدا، وكنا في بعد جدا كبير جدا جدا بيننا وبين الله، لكن الله جشنه جاء شال العزل الحتة دي وبقانا قريبين له وبابه مفتوح لنا في أي وقت. أدانا حاجة اسمها المصالحة، على فكرة أستاذة إيفا، نحن كنا في مشكلة بينه وبينه، جاء عمل مصالحة مصالحة كبيرة جدا جدا صالح كل البشر، ما عمل فرز، ما قال ده وده، لا عمل مصالحة لكل الناس، اللي هو بسبب المشكلة الأولى اللي هو بتاعت آدم. آدم من عمل المشكلة الأولى، عمل الخطيئة الأولى، بالخطيئة بتاعته دي هي إحنا لغاية دلوقتي إحنا عايشين في مشاكل، عايشين في حروبات، عايشين في الحياة دي. ليه؟ لأنه دي كانت إرادة، اللهم خلق جوانا إرادة. آدم وحواء بإرادتهم مشوا أكلوا من الشجر اللي هو قال لهم ما تأكلوا منه. فالليلة لما نجي حرب دي إرادتنا نحن كإنسان، دي إرادتك إنت. أما تجيك ظروف وتجيك مشاكل وآلام دي ده منك إنت، ده ما من ربنا، وربنا موجود، ربنا قاعد، لكن نحن برانا بنمشي نفتش مشاكلنا، برانا بنختلف. الحرب بتاعنا بالسودان عملناه برانا، ربنا ما في ما عنده دخل فيه. عشان الحاجة دي الأولى اللي هي اتخربت دي ربنا قام صالح، عمل مصالحة بيننا وبينه بواسطة المسيح. فبالمصالحة دي شال كل الذنوب، شال كل الخطايا، شال كل المشاكل، بيجينا يعني احنا زي ما بقولوا صافي لبن كده. فما
1: في بيننا وبينه،
0: بيننا وبينه،
1: فبعد كده عندنا المساحة انه كمان نحن برضو ما تنسى عندنا في هناك شرير هو قاعد متربص بيفتش على الثغرات عشان يقوم يفصلنا من الله ويعيدنا منه،
0: يعيد المشكلة الأولى
1: ويحارب الشرور ويعيد المشكلة الأولى ويستعيد زي ما قالوا أمجاده تحت الشر. ونحن كمان في طول الوقت مفروض معه في صراع مع الشرير ده ومفروض نحن متصالحين مع الله، نجري على الله
0: بالضبط.
1: لكن مرات نحن كمان يعني بنتراخى شوية وبنمسك الإيمان بيد مرتخية، يعني أنا بصلي وأمشي الكنيسة وأتناول الشركة، أو أنا بتواصل مع الله في إطار يعني ما في كل حاجة، وأنا في الشغل خلاص ما في الله في الشغل تاني، يعني ده وقت الشغل ما حصلي في الشغل، في حين أنه أنا ممكن أصلي وأنا قاعد أكتب وأنا قاعد وإحنا ناسي في وقتنا ده قاعدين نتكلم عن الله، قاعدين يعني ده بيتكلم عن إيمان. ممكن نحن هسي في أثناء الحلقة صلينا كذا مرة، طلعنا وقلنا يا رب ما عارف أدينا سلام وكده، دي براءة صلوة. يعني أنت في الوقت بتاع الشغل، في الوقت بتاع التماشي الصيدلية من بيتكم للشارع بتصلي بالتماشي، يعني الله ده ما محتاج لطقوس، الله ما محتاج لطقوس عشان تتواصل معه، الله قاعد في كل وقت، يعني هو في كل وقت عينه عليك شايفك في كل وقت، بس بيبقى جوانا دايما في سؤال ليه الشرور، ليه مثلا، ليه يا الله انت جبت لي كده. يعني احنا دارين برضو نتكلم عن الحتة بتاعت الألم، وهل الله هو بيسبب الألم؟ هل الله هو اللي بيجيب الحروب؟ هل احنا الآلام اللي بنحس بيها، المرض اللي احنا بنحس بيه، في ناس عندها احتقاد انه الألم ده ابتلاء لأنه والله بيحبنا فبيقوم بيبتلينا بالألم، هل الفكرة دي صحيحة؟ هل فكرة الابتلاء بالألم دي صح؟ هل الله هو بيجربنا بالحاجة دي عشان نشوفنا ان احنا يعني حنجري عليه ولا حنجري على وين؟
0: هو على فكرة زي ما نشوف أيوب يعني كان مريض لفترة طويلة جدا جدا، والله بيسمح بالحاجة دي تجي، بيسمح على سنه يكون في ألم، يسمح إنه يكون في تجربة لك، لكن بقول مع كل تجربة شنو هنالك منفس، بدي منفس على فكرة. يعني أنت ما تفتكر الألم ده مستمر معاك، ما تفتكر، لأنه أنا جبت قلت أدانا المصالحة هو صالحنا، بقى مفتوح لنا وموجود في كل وقت، وبالمصالحة دي على فكرة شال كل الذنوب وشال كل الخطايا وشال كل مشكلة موجودة، بقى في سلام بينه وبينه. فأما نحن نحس بالألم، نحس بالحاجة دي ما من الله، لأنه دي مننا نحن. أنا جبالك قلت ومن تقول إنه في مشكلة والله ده وين ما موجود، الله قاعد ما هو منتظرك أنت تيجي تحكي مشكلتك حس إنه يحل عليك، لكن طالما أنت ما قادر تيجي معناته أنت قادر تحلها بنفسك، أنت قادر تمشي تحلها بالصيدلية، قادر تحلها عن صاحبك، قادر تحلها عن منو. فالله هو موجود، ما تقول الله ما فيش، ما تقول هو ما شايفك، هو شايف المشكلة بتاعتك ومنتظر منك بس يا أستاذ إيفا، منتظر منك أنت تيجي وتشرح مشكلتك وتحكي مشكلتك له، هو بيساعدك لأنه قال مع كل تجربة هنالك منفس. بولس بالرغم هو الرسول وكان خدمته كبيرة وجاته شوكة بتاعت مرض، كان مريض، ده ما معناته أنه هو مؤمن ليه هو بقى مريض. في ناس كتير بتسأل السؤال زي ده، في نفسه كان يمكن يعالج نفسه، المسيح ذاته على خشبة الصليب في ناس قال له كان انت الله خلص نفسك،
1: انزل
0: من الخشبة، خلصت ناس كتار ما قدرت تخلص نفسك. ده ما معنى انه ما في ألم في حياتنا، ده ما معنى انه ما في مشاكل، ما في اضطرابات، لا في موجودة، ولكن الله برضو بيكون عنده مشيئة عاوز يحققها من خلالك. في درس داري يدي لناس، في دير الزاري يديك له انت شخصيا. فاما انت تقعد تفكر افكار شريره زي انا بفتكر ده افكار شريره وانت تقول الله ما في انت بعد بيجي انسان تاني ده بعد تدخل خلل يا دار تبقى ملحد ولا دار تبقى حاجه تاني. لا الله موجود في مشكلتك موجود في حياتك موجود من بدري. هو قال لي ارميا من بطن امك شنو صورتك وعرفتك وافرستك حياة دي كل هو من بدري من بطن امك انت جوا بطن امك ده هو الله عارفك ومعاك وبيحفظك ومعاك في كل حته. توجهنا الليله اما الله يكون موجود في مشكله بتحتك منتظر مبادره منك. يعني ما بس انت تكون يعني جايت وبتفتش في حلول وما عارف وسايب الله. لا الله موجود قريب موجود في مشكلتك وعاوز يختبرك عاوز يشوف انت بتعمل شنو في المواقف دي. لكن تأكد تماما انه المشكلة بيتحلى.
1: تأكد تماما يا صديقي انه المشكلة بتتحلى بس انت محتاج كمان تمشي لله. يعني تمشي لعنده تمشي لعنده دي ما معناه تموت تطلع لعنده لكن تمشي لعنده تقعد تصلي تقعد تصلي تطلب منه وانت ماشي في الشارع وانت قاعد في البيت وانت في اي مكان ويتأثر من الأوقات تتكلم معه بقلبك هو بيسمعك حتى وانت راكب في المواصلات هو سامعك وشايفك وعارف الحاجة اللي حصل عليك. لكن كمان خليني أقول إنه المسيح جنتلمان يعني هو يعني الله من الأول أدانا إرادة أدانا إرادة والإرادة دي مفعلة يعني ما أدانا إرادة قال لنا أنتوا عندكم إرادة وخلاص. الزهر اللي عنده إرادة أو لو ربنا أدانا إرادة والإرادة مفعلة أكيد بدينا مع الإرادة دي كمان حرية إنه نحن نختار. فنحن لو ربنا بقى يتدخل في حياتنا يعني ربنا نحن ما طلبنا منه إنه يتدخل في حياتنا وقام هو طوال يتدخل في حياتنا بقى لنا كل الدنيا دي خير وجمال. يعني ما في أي شرور ما في أي ما في أي ألم ما في أي إحنا كيف حنعرف إنه في إحنا كيف كان حنعرف إنه في يعني خير وإنه طوال إحنا لو عايشين في الخير على طول. يعني أنا كنت بفكر كده لو إحنا عايشين في الخير على طول
0: بننسى حاجة اسمه ربنا
1: بننسى حاجة اسمه ربنا وبننسى ذاته وصاياه وبننسى ذات وما بنكون عارفين إنه ده خير ذاته أصلا.
0: صح
1: ما هو آدم وحواء ما كانوا عارفين إنه في خير وفي شر.
0: صح
1: يعني ما كانوا عارفين إنه في حريب ما كانوا عارفين نوعا ما كانوا مغدرين النعمة اللي هم فيها دي. يعني أنا بعد ما عرفت الحرب حتى عرفت إنه مثلا في حاجة تانية اسمها سلام. بعد ما عرفت الحرب نفسيا برضو بعد كده يعني اختبرت وجود الله في حياتي عرفت إنه ربنا بيديني سلام. لو أنا ما عرفت الحرب دي ما كنت بعرف السلام أصلا بتاع ربنا. لو ما كنت بعرف يعني هي موازنات بعد كده بتبقى لو ما بقى في حرب في يعني أس نحن بنقول مثلا أوروبا دي سمحة كلنا دارين نهاجر نمشي أوروبا تمام أوروبا سمحة وكلنا عايزين نمشي نهاجر أوروبا في حين إنه أوروبا دي نحن السودان ده يعني المساحات المزروعة فيه كمية الذهب في باطن الأرض فيه كمية الموارد الموجودة فيه تعمل ثلاثة أوروبات خلاص بالضبط. لكن نحن بنشرد من ده رغم كسرة الموارد نمشي هناك ليه لأنه هنا نفسيا ما مرتاحين. فإحنا من وين عرفنا ده من وين اختبرنا ده لأنه أوروبا ما فيها حرب لأنه أوروبا فيها تكنولوجيا وفيها علم وفيها كده فنحن ماشيين نفتش مكان العلم. لو ما كانت الحرب بتاعتنا دي ما كنا اكتشفنا إنه هناك في علم. فكده بنفس الطريقة دي بنفس الموازنة دي لو ما كانت الحاجات الصعبة دي بتحصل لنا ما كنا نحن اختبرنا وجود الله حقيقي.
0: يعني الحاجات الصعبة بتودينا إلى اختبار لأنه وجود الله.
1: الله موجود بتودينا لأنه الله موجود بتودينا لما إحنا ذاتنا يعني بنختبر إنه إحنا عندنا إرادة مفعلة. لما تكون في حرب وفي مشاكل وفي نص المشاكل دي أنا أختار وأتعلم إنه أختار والله ما عنده دخل باختياراتي. هسه في ناس ملحدين هذا ربنا لا عمل لهم حاجة ولا عاقبهم وقتيا ولا
0: طلب بنوره عليهم كل يوم
1: وبيشرق بنوره على الأشرار يعني قدم الأشرار بيشرق بنوره عليهم وبيشرق وكل يوم هم عايشين حياتهم بطريقة حلوة جدا جدا خالص خالص تمام. لكن خليني أقول إنه هل هم في الحياة دي مرتاحين ولا الحياة دي فيها تساؤلات طوالي. المخ البشر ده في حاجات ما قادر يجيبها في حاجات ما قادر يصليها في حاجات يعني في حاجات غامضة عليه أو في حاجات لو ربنا فعلا ما أداك نور إنك تشوف به وفي الظلمة اللي أنت فيها ما حتقدر تشوف. يعني أنت بتجتهد كده بعيونك العادية عشان تشوف بتشوف في حدود بصرك لكن ما بعد بصرك ده في شنو ده اللي بيكلمنا عنه الله ده اللي بيورينا ليه هو الله. فإحنا محتاجين وجود الله في حياتنا.
0: أنا عجبتني حاجة كده في الكلام أنت قلت ده في الإرادة دي ليه دايما الإرادة قاعدين نستخدمها في الحياة السيئة يعني تلقى أغلب الناس أنت عندك حق الإرادة، لكن دائما أنت بتوجهك بقاعد يكون في الحاجات السلبية. فدي حاجات يعني أنا لاحظتها في جميع الناس، هو حر ذو إرادة ولكن إرادته دي بتوجه للحاجات السلبية. فإذا إحنا غيرنا الفكرة دي، إرادتنا دي أصبحت إرادة إيجابية، أنا أفتكر حيكون يعني حنكون أحسن ناس، حنكون حاجة كويسة. إرادتنا دي زي قلت سوداننا ده مليان خير ومليان حاجات، الإرادة بتاعتنا إنه فكرنا نطلع الحاجات دي ونستفيد منها، أنا أفتكر ده حاجة كويسة. لكن إحنا دائما فكرنا وحاجاتنا قد تكون سلبية، فإذا تغيرت من السلبي للإيجابي صراحة أنا وإنتي وكل الناس كل يزول بيعيش في أمان بيعيش في سلام، لأنه الإرادة بتاعتنا بتكون إرادة جميلة طالع حاجة جميلة. بس لكن إحنا طوال بنسرع بس جارين الحاجة السلبية،
1: نشر الحاجة السلبية ليه؟ لأنه في واحد هناك زي ما قلت قبل قاعد عنده شغل يعني زول ما يشتغل معه ولازم يشتغل
0: يعني المشكلة من الزول ده
1: المشكلة مننا نحن برضو. ليه؟ لأنه نحن بنسمح كلامه. فأنت حلو جدا عجبني كلامك عن الإرادة، إنه نحن إرادتنا فعيلة في الشر، يعني سوري إرادتنا فعيلة في الخير، فينا نبتعد من الشر.
0: بالضبط،
1: نبتعد من الشر. لو ابتعدنا منه ربنا بيقول كده نهرب من الخطيئة، نهرب نجري منها عديد الجري. يعني أنا أول ما جاني في راسي إنه يا أخي الزول ده شال أكل قروشي يعني مثلا، فطوال انا حعمل شنو اكل قروشي طوال حضيع عليه، ويا رب شفت ما يستفيد من القروش دي في اي حاجه، ان شاء الله تحصل له حادث ما عارف شنو في عربيته. رغم انه انت ساعات كثيره بتحس انه انت عندك حق في انك تدعي على الزول ده، ليه؟ لانه هو ظلمك. صح. لكن انت ما عندك حق انك تقول كده، رايك شنو؟ انت ما عندك حق، ودي اراده انت استخدمتها في الشر بعد كده في انه الزول ده يتضرر، بانه يعني الحاجات الصغيره دي شوف بقت لحاجات كبيره حتى في البلد، حتى في الحاجات الكبيره. اخوي ده شال مني قلع مني، ما عندنا تنميه في منطقتنا، طوال انا بشيل سلاح بطلع الشارع، انا عندي اراده حره انه انا احارب اجيب حقي، ما دي اراده. ربنا ما حيكفي الله يخشم البندقيه يقول لي ما تطلع منها الرصاصه، لكن أنا كده ما استخدمت إرادتي في حاجة كويسة. هو ربنا اداني الإرادة وقال لي أنت حر بعد كده اختار تشتغل بيها كيف الإرادة حقتك دي، تشغيلها هي مفعلة. زي ما أنا هسي في رصيد في تلفوني، أدوني رصيد في التلفون قالوا لي الرصيد ده خلاص أنا حرة تاني، أخش بيه واتصاب، أخش بيه الفيسبوك، أحضر بيه أي حاجة، أحضر بيه حاجة مفيدة، أقرأ بيه كتاب أو أحضر بيه، بعد كده أنا اللي بستخدمه. واستخدامه ده كمان بيدعكس على حياتي. دخلت في الواتساب دردشت طول اليوم نميمة وطول اليوم قطيعة، وفي الفيسبوك
0: عليك.
1: أيوة، وفي الفيسبوك أحضر اللايفات اللي فيها شتايم وفيها، ضيحت الرصيد وفي نفس الوقت ضيحته في حاجة ما كويسة. دخلت بيع وقريت كتاب، والكتاب ده أنا استفدت منه في حياتي عمليا، أنا عملت بالرصيد حاجة كويسة.
0: صح.
1: فربنا أدانا أرصدة كثيرة كثيرة، يعني واحدة منها، واحدة من الحاجات اللي أدانا لها الإرادة. الإرادة نحن نستخدمها كيف؟ وبرضو نحن دايرينكم انتوا تشتركوا معانا وتقولوا لنا نحن الاراده نستخدمها كيف، ارادتنا ربنا ادانا ليها دي نستخدمها كيف. احنا ناس او ربنا خلقنا على صورته ومثاله، ادانا اراده، ادانا حريه بتاعت اختيار. الانسان اللي انت شايف نفسك انك انت حاجه صغيره، لا انت عند ربنا حاجه كبيره جدا، فمفروض تكون في نظر نفسك برضو انت حاجه كبيره. الاراده ربنا اداك ليها، هتعمل بيها شنو، هتستخدمها كيف. الحاجات البراد برضو فيها فوات صغيرة، احنا بنشوف انه دي حاجة صغيرة يعني، او دي حاجة او دي خطيئة صغيرة كده، كونه انا قمت دعيد عليه ويخمع عادي خلاص هو ما ظلمني انا دعيد عليه. خليك عارف انه كل الخطايا دي واحد، سواء دعيت زول ولا كتلت زول، نفس الخطيئة نفس الاجر بتاعه، نفس الاجر بتاع الخطيئة اللي انت اخدته في انه انت تدعي على زول، هو نفسه اللي انت بتاخده على انك انت تقتل زول، نفس الاجر. الخطيئة واحدة صغيرة ولا كبيرة هي كلها واحدة. فإحنا قد يكون المقاييس بتحت العالم مختلفة، زول قتل زول حيشنقه، وزول شتم زول عادي يعني ممكن يقول له معلش وانتهى الموضوع. لكن خليك عارف إنه عند ربنا الخطيئة واحدة، لو انت بتدعي عليه، لو انت بتدعي على اخوك سرق منك قروشك ولا شال منك قروشك ولا بتاع الصندوق دخلت معاه وخطف قام خرج الصندوق ودعيت عليه، واحد زيك زي قتلته ولا زيك زي سرقته وزيك زي عملت حاجات يعني كبيره.
0: انا عاوز اقول كده انه مشاهدينا الكلام اللي احنا بنقول فيه ده كله الحاجات اللي بتجيب المشاكل وعدم السلام، يعني احنا الحاجات اللي احنا من جاي بنقول فيها دي، دي هي المشاكل الموجودة في حياتنا وفي مجتمعنا ومانع السلام جوانا، اللي هي من ضمن الإرادة والحاجات الخطيرة، الحاجات الصغيرة صغيرة انت بتشوفها دي بتجيب لك المشاكل وبتجيب لك الألم، فانت بتكون في عدم سلام تماما بينك وبين الله، بينك وبين أخوك، بينك وبين نفسك، فدي كلها دي المشاكل الصغيرة الصغيرة. فنحن قاعدين نفتفت فيها كده على إنه نخطك في الصورة معانا وتكون معانا في الجو بتاع الحلقة بتاعتنا، إنه كيف نغير الحاجات دي عشان نعيش في سلام. وليش نفس
1: أكيد أكيد نغير الحاجات دي عشان نعيش في سلام، عبارة معبرة جدا. كيف نغير؟ إحنا نغير من في دواخلنا، يعني إحنا لو عايزين نشوف سلام في الواطورة خلينا نبدأ من جوا نحس بالسلام ده إحنا من جوا، بعدين نطلع على برا. وخلينا إحنا برضو نطلع شوية نغير جو من المشاكل الكثيرة طرحناها في الترابيزة. نسمح ترنيمة في فاصل قصير كده ونرجع نكمل معاكم، فخليكم قريبين.

رجعنا لكم تاني تسمعونا وتشوفونا، واحنا كمان مشتاقين كتير شديد اننا نسمع تعليقاتكم ونسمع كمان نسمعها يعني بأذان قلبنا، ما انتم بترسلوها في الكومنتات، لكن احنا برضو سامعينها، حاسين بوجعكم، حاسين بفرحكم. احنا معاكم على يعني مدار الايام على طول السنين الجاية في راديو سمر، احنا بنشارككم كل الاوقات بتاعتنا كمان الجميلة، وكمان بنشارككم ألمنا، ألم مجتمعنا، بنفتش معاكم طريقة لحلول يعني مرضية للجميع. خلونا كمان ناخد جزء من الرسائل. الزاكي بيقول السلام.

0: بيكون الله جواك. الله إذا ما جواك أنت ما بتكون مطمئن، بتحس بأنه منجرف، الهوى شايلك، الأمواج شايلك، وكل حاجة يعني ما بتحس بأنه فين الله موجود جواك. إذا بنلاحظ أنه التلاميذ ما كانوا في السفينة جات الأمواج أستاذ إيفا وهاجت، كان جايطين وخايفين ومرعبين، كان في رعب جوام، فقاموا صحوا له مسيح وقال له تعال شوف المشكلة اللي احنا فيها. ومسيح حتى شاكلهم وقال لهم أين إيمانكم؟ فالإيمان واليقين بأن الله موجود معاك ده حاجة كويسة جدا جدا، بتساعدك أنه تتخطى مشاكلك كلها، مش بنسبة معينة بل كلها بتتخطى وكلها بتتلاشى وبتمشي. بس كيف أنه أنت تعرف أنه ربنا موجود معاك، أنه ربنا قاعد وحارسك وأنت مطمئن تحت جناحيه أو في أزرعه اليمين. شكرا أستاذ الزاكي. برضو شرف الدين بقول السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ شرف الدين، مرحب بك ومنور تعليقاتك. حاتم جمعة صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين، صباح الخير عليك أستاذ حاتم، شكرا من أجل المشاركة والتعليق الجميل.
1: برضو كمان محمد نيتو بيقول صباح العوافي نور وسلام ومحبة، صباح الخير عليك، وكمان يا رب سلام لقلبك ومحبة تملأ قلبك ونور يملأ حياتك. ديميكس فبراير بيقول نعم، قصده نعم للكلام والتعليق اللي انت كنت بتقوله يا أستاذ أيمن. وكمان احنا برضو منتظرين يا ديميكس، أنا نطقت صح ولا غلط، ديميكس فبراير، احنا منتظرين كمان يعني تعليقك في موضوع حلقتنا الليلة، ودارين كمان حابين شديد نسمع رايك. مرسال بيرجع بيقول كمؤمن قال ما لازم تنكر وجعك ولا تتظاهر انك بخير. احنا قرينا الرسالة دي. مليونير مفلس بيرجع بيقول الما بيسرك سلامنا، قال الواقع البيسرك سلامنا هو اننا ندي الخوف واليأس اكتر من حجمهم، طول ما في إيمان بالله وأمل السلام موجود جوانا. يعني رسالة حلوة جدا، شكرا كتير كتير كتير يا صديقنا على الرسالة الجميلة. يا مليونير انت مليونير سري جدا جدا، يعني ما مليونير مفلس. بيقول هو انه الله الموجود جوانا وأمل السلام الموجود جوانا، يعني دائما هو قال اللي بيدينا سلام حقيقي، لكن قال البيسرك سلامنا هو إننا ندي الخوف واليأس.
0: بالضبط. ده منه؟
1: ده مليونير ما مفلس، ما مفلس، مليونير غنيان.
0: ده مليونير غنيان. مرحب بك مليونير، إن شاء الله كده تكون مليونير في النفس إن شاء الله، ومليونير في إنه الله موجود جواك وإنت بتعمل عمله. فعلا حاجات بتسرق، على فكرة بتسرق السلام بتاعنا أستاذ إيفا، حاجات كتيرة منها المقارنة بتاعت النفس بالنفس الثانية. يعني أنا كل حياتي أكون مفتكر إنه دار غير نفسي بزول، دار عمل زي ما الزول ده بيعمل، ده تسرق السلام بتاعك على فكرة. يعني أنت ما ما ما ما يكون همك حياتك كلها إنه أنت بس تقدر تغارن نفسك، أنت بتكون بعد كده بتدخل نفسك في مشاكل يعني ما بتقدر تحلها. في حاجة تانية بتسرق نفسك هو إرضاء الآخرين. برضو أنت دار ترضي الآخرين، لبتين أنت دار ترضي الآخرين وما حتقدر ترضيهم كلهم، ومهما عملت يعني حيصفوا لك كده، لكن في النهايه بينسوك. عشان كده حاجات كثيره ما تقدر تفكر فيها، بل انت اشتغل مع نفسك، شوف الحاجه الخير اللي انت بتقدر تعمله للزول عمله، ما بتقدر ممكن تعتذر ما فيها حاجه على فكره، من انه انت تشوغ الزول وتخلي الزول يتامل وانتظر انه انت تقدم له حاجه وعاوز ترضيه او كده، لا. فدي كل حاجات بتسرق سلامنا الداخلي، بتكون عايش في ألم، عايش في عذاب، إنه ليه الحاجة دي أنا عملتها للزول وأنا قصرتها. وأنا هو على فكرة أنت ما مجبور إنه كل الناس دي أنت تقدم لهم الخير، ما بتقدر، لكن اللي أنت بتقدر لو عمله. حتى ربنا قال كده، قال إذ أمكن سالموا جميع الناس، يعني حتى قال له لو أمكن، يعني ما هو عارف ربنا عارف ممكن ما ممكن
1: إحنا نمشي ولا ما عمي يسلم على الناس كلهم. أيوة. أمشي مكان أيوة. أكون بقدر أسلم على كل الناس.
0: أيوة هو يعني ما تقدر تراضي الناس دي كلها.
1: كلامك ده ذكرني لي حاجة قال لي يوم زول، أنا ما متذكر اسمه زول، لكن قال لي مشيت مناسبة فحاسي إنه كل الناس في المناسبة دي اللي بعرفهم، لكن كنت كده مزعزع ما كنت مستمع.

0: تضيع الوقت هناك. فقلت له لا، قال لي لانه في ناس انا شفتهم وما قدرت اسلم عليهم. ما كنت يعني انا خايف انه الناس دي يقولوا تعالي مني او انا يعني بتعال عليهم. فالإحساس بتاع أنا بتعال عليهم ده خلاني طول الوقت ما مركز، حتى الناس اللي بيجوا يسلموا علي ما مركز معهم شديد، مركز في لسه ما سلمت عليهم،
1: في لسه ما سلمت عليهم. فالحقيقة دي برضو يعني حصلت لي يوم زواجي، ناس كتار كتار، فبقيت أحس بنفسي ما يعني ما سلمت للناس دي كلها، أو في ناس كتيرة ما جات باركت لي، فحسيت بألم. ف الإنسان عنده طاقة على فكرة،
0: وده يوم زواجك
1: يعني، ده يوم زواجي فرحتك. يوم فرحتي يعني، في ناس بيضربوا لي تلفون أيما ما قدرنا نسلم عليك، لكن إحنا جينا. فدي طبيعة الإنسان، ما بتقدر صراحة، لكن لو أمكن أنت عامل سالم سالم، ما بس إنه تمد إيدينك تسلم، لا سالم بالكلام، سالم بالحاجات العملية، الحاجات الخيرية، سالم بالتفكير مع الناس، سالم بنهضة الناس، نهضة المجتمع كده. فقدم الحاجات الكويسة لجميع الناس لو أمكن.
0: لو أمكن، لأنه إحنا طبعا بشر وإحنا عندنا إمكانيات محدودة، وإنت عندك مناسبة في البيت ما حتقدر تسلم على كل الناس في المناسبة دي، وتقعد تتكلم معهم وتسألهم من أخباركم والسكة كانت كيف، أكيد ما حتقدر تعمل كده، لكن ابتسامة واحدة منك وإنت في المنصة يعني
1: ده السلام كله بعد ذاته،
0: السلام حقيقي يعني. خليك هادي، خليك مريح في تعاملاتك، لأنه برضو ساعات كثيرة جدا إحنا بنفقد السلام، فده بخلينا إننا ما ندي سلام للحوالينا. يعني عريس يوم عرسه أو عروسة برضو، يعني أكتر حاجة يا أيمن كانت صعبة علي إنه إنت تكون في منصة كده وقاعد وكل الناس ذل يعني ولك يعني حاجة. طبعا في النوع اللي بيعلق، وفي النوع اللي بيشوف أدق التفاصيل اللي ما شايفينها الناس التانية،
1: ويحكوا لك على فكرة وإنت عملت كده
0: كده عملت كده. فالوقت ذاك التفكير في الحاجات دي بتفقدك فعلا، بتفقدك سلامك يعني. فإنت لو بتتعامل مع جمهور، لو بتتعامل مع ناس، لو إنت بتتكلم في منصة، لو داير توصل رسالة فكرة، لو انت قائد مجتمعي، خليك حس بالسلام يعني. انت طالع من البيت الصباح، عمل تدريب بسيط كده انه انا انسان بسيط، فحتعامل ببساطتي، ما ضروري اكون مرضي لكل الناس، لكن انا بقدم اللي عندي يعني، انا بقدم الرسالة اللي عندي، انا بقدم الخدمة اللي عندي. ده ما بيرد كل الناس، ممكن ما يعجب ناس كثيرين يا رب، لكن يعني خليني اديني القدرة القوة اني انا أقدم اللي عندي ده بالكامل، أقدم كل الوزن اللي تديتني له. فلو ما عجبت ناس ده ماشي ضروري يعني، ماشي ضروري نسبة 100%. لما أنت عمل كده حتلقى نفسك أنت مرضي لمعظم الناس.
1: بالضبط، أيوة. ما ممكن يعني إنسان يكون عايش كده في حياة بتاعت تفكير زايد، حياة بتاعت ضغط زايد، حياة أنت طالع ماشي الشغل في ضغط، جاي من الشغل في ضغط، في البيت في ضغط، في محل الشغل في ضغط، ليه لبتين يعني انت عاوز تعيش الحاجة دي؟ فلا بد ان يكون في سلام داخلي، سلام جواك، عشان انه تقدر تنتج. على فكرة السلام الداخلي بيخليك تنتج، بيكون في انتاجية كتيرة، بتقدر يعني تضاعف في العمل بتاعك، بتقدر تدي افكار كويسة، بتقدر تساهم في المجتمع. لكن اما انت بتكون مكمود بكمية بتاعت مشاكل، كمية بتاعت افكار وحاجات جواك، بتبقى انسان ما معلش لللفظ معلش يعني ما الملك لازمه، بيكون عيب للناس. انت بتكون يعني الناس، حتى الناس بتشيئها منك، الناس ما بتلجأ لك.
0: الزول ده انه يعني الزول ده انه كدر، بدي الناس طاقه سلبيه.
1: ما بيجيك، انا كان جاي تقول الناس معك ما بيجيك، انت هي دارت زي ما بقول تملاني فقر كده ولا
0: يعني ايمن الزول هسه لو حاس انه هو مضغوط ما يجي عندك.
1: لا انا تعلم، لانه انت على فكره انت ذاتك ما بتمشي ليه زول ساي، انت زي ما انت قلت بتشوف اقرب الناس ليك، الناس بتفهمك
0: اكيد. هو طبعا هنا في صديقنا قال انه انت لازم ما تمشي لاي زول، هو بيقول كده ما كل حاجة جوا قلبك تحكيها لأي زول، ده صديقنا مرسال.
1: أيوة بالضبط، كلامه صح، ما أي حاجة أنت بتحكيها للزول، ما أي حاجة، لأنه في ناس كده في مشاكل كده معينة الناس ما عندها علاقة بالموضوع ده.
0: هو بيحكي ميشيل، بيقول مرسال بيقول كده يعني، خلينا نقرأ رسالته لأنه هي ماطشن كتير مع الكلام اللي تقوله. بيقول ما مش كل حاجة جوا قلبك تحكيها لأي زول، حتى لو انت قال مؤمن، لكن برضو ما تكتم كل حاجة جواك. قال كمؤمن اختار شخص أمين ناضي بيخاف ربنا، يعني دي عبارات زي ما انت قلت في كلامك مهمة جدا، انه الشخص ده يكون أمين ويكون ناضج ويكون بخاف ربنا. لأنه لو ما أمين حيقول لك لا لا لا أنت كلامك صح، وين ربنا ما موجود في حياتك، أنت كلامك صح. زي أصحاب أيوب ديلك، طبعا أنا في قصة أيوب كلها يعني ما حبيت شديد التصرف بتاع أصحابه يعني قصة أيوب كلها رغم الألم الفيها والدموع الفيها، بس تصرف أصحابه ده كان ده ألم شديد مؤلم شديد. يعني أصحابه يجوا يقولوا لا وإنت يعني عملت شنو في حياتك غلط،
1: راجع نفسك
0: كده. وزي أصحاب أيوب ده الكثير في حياتنا موجودين، يعني أول ما تحصل لك مشكلة وتمشي تحكي لهم يقول لك الله ما فعلا يعني وين الله أنت، أو أول عبارة يقول لك يا أخي أنت زول مؤمن يا أخي حرام ما يحصل معك. طيب حرام على منه يعني؟ أنا ما يعني ما في ساعات ما بتفهم إنه داير يقول لك شنو، فده بيلخبطك أكتر، بيحسسك بعدم سلام أكتر. فشكرا شديد صديقنا مرسال قال إنه أنت تمشي تفتش على زول أمين، يعني أمين بيوريك الحقيقة زي ما هي، بيقول لك يا أخي ما تزعل ربنا موجود في حياتك، ما عندك حق تعمل في نفسك كده. وكمان قال إنه الزول ده يكون حكيم، يعني بيعرف يتكلم، بيعرف يطلع عبارات مناسبة، ما بقول لك أي كلام، حكيم في كلامه، حكيم في تصرفاته. وكمان الشخص ده لازم في الأول وفي الآخر يكون مؤمن، لأنه لو ما مؤمن طبعا ما حيديك كلام تستفيد منه في أي حاجة. ويكون ناضج، يعني يكون اختبر الحياة، اختبر المشاكل. يعني ما ممكن تمشي لطفل عمره مثلا 10 سنين تطلب منه حكمة أو تطلب منه، ما بيكون اختبر الأشياء،
1: ما حيديك حقيقة وما حيوجهك توجيه،
0: ما حيوجهك توجيه
1: صحيح.
0: صحيح أيوة
1: بالضبط.
0: ففعلا نحن محتاجين نستشير ناس في حياتنا، لكن يعني ناس يكونوا مؤمنين، ناس يكونوا كده. وكمان برضو ما كتير نكون متشائمين، لأنه زي ما قال أيمن، يعني أيمن نسي لو الجلازة وصار وشه في الشارع طوال يمشي في الشارع هو عكم تكونوا صارين لما تلاقوا أيمن في الشارع. أنا غايته شخصيا أيمن ما بحب الزول، يعني أنا في وقت ما كنت بزور وشي كتير، يعني كانت جواي بيطلع بره في وشي، طبعا ده غصبا عني يعني
1: بيطلع. انت على فكره جميله صراحة، ما جيتي شايفك صار وشك كده،
0: لكن عرفت
1: عرفت ان انت عيانه ومتقلبه شويه.
0: فعلا ساعات كثيره جدا الحاجه اللي بتكون جوانا هو الضغط الرهيب اللي بيكون جوانا، وحتى نحن في الصلاه ترجعنا قاعدين كده قدام ربنا بنصلي، يعني لو انتبهت جات قدامك مرايه او حاجه حتشوف وشك صاري، او حتحس انك انت كنت صاري وشك. لكن يعني بنحاول بنجتهد اننا نحن ما نطلع ده في وشنا، او ما يكون الوش عبوس، يعني الوش العابس، الوش القضبان، الوش الما حلو من الصباح فعلا بيحكس طاقه سلبيه في المكان كله. كويس انك انت نبهتني، يعني انا صراحه كنت منتبهه جايه صاره. لكن في اوقات كثيره جدا بتلاقي نفسك كده، فما عيب انك انت تمشي حتى لدكتور نفسي، او تمشي لزول حكيم زي ما قال صديقنا في الرساله، او تقعد قدام ربنا تقول له يا رب اديني يعني قوه اني انا اتجاوز بها الالم، انه ما يكون بادي في وشي، انه ما يكون تقاطيعي ملامحي دائما قضبانه، انه ما اكون انا دائما الشخص اللي بيشوفوني صار لوشه. يعني في زول كده انطبح في اسهان الناس انه الزول ده بيكون صار لوشه بس، يعني في زول كده لو لقيته انت ذاته بيضحك بتستغرب هو اللي انا ما له حاصل معه شنو. فاحنا ما نكون النموذج ده، ما نكون النموذج بتاع انه يعني نكون طوال صارين وشنا، نكون طوال احنا بنفتش على المشاكل، لانه صراحه سرطة الوجه ده طعم الصداع، يعني اختبرت
1: بالضبط.
0: انت تكون صار وشك يجيك صداع،
1: على فكره انت بتكون كئيب كده 24 ساعه وصار وشك، حتى التعاملات بتفقد، التعاملات مع الناس بتفقد حاجات امتيازات كثيره. يعني انا داير اتعامل معك في الشغل مثلا، لقيتك انت صاري هسيبك، كان عندي افكار تانية بنقول لزول تاني، زول بشوش قادر يتفاعل معه وقادر ادي واخذ معه. ف ما تخلي الآلام والحاجات الجواك دي تعكس، حتى تعكس في وشك وتكون صار كده، فدي بتفقد سلامك، بتفقد يعني حاجات كتيرة جواك، بتفقد قيمتك الحلوة الجواك، الحاجة الجميلة الجواك دي انت بتفقدها بالسر الوش وبالحياة. لازم تعيش السلام، السلام الداخلي بتاعك ده لازم تعيشه على انه تقدر تنتج، تقدر تكون يعني مرن كده مع المجتمع، مرن في الشغل، مرن في البيت، في الأسرة. حتى في الأسرة يا أستاذ أيوة، تلقى الراجل يعني ده حاجة شفت عند الرجال، بيكون لافف في الشارع مبسوط مرتاح، مجرد ما يجي البيت بغير وشه
0: تلقاه اي خاص ركب وش الكرتون ويقول لك انا وكمان احنا عندنا يعني احتقاد انه واحد من اللي بيسرق الحاجات اللي بتسرق سلام الاسره او سلام الاطفال انه الشخصيه الصارمه للاب. يعني الاب ده لازم يكون وشه كده مسرور وزول صارم وشايل صوته في يده او طوالي لو شاف يتكلم اشوف حتلقاه مما يشوف اي واحد يكون جرى طوالي
1: بقول لك ضبط وربط لازم يكون في ضبط وربط.
0: ايوه يكون في ضبط وربط في البيت واشوف يكونوا بيحضروا في حاجه كرتون اول ما ابوهم يجوا طوال يخطوا الاخبار ويجروا
1: يجروا خلوا يعني... للمحل انت ما تكون شخص منفر على فكره خليك شخص محبوب ضمهم في الاولاد دي عاوزين ضم مراتك عاوزه ضم عليها يعني حاجات كتيره في البيت ما محتاجه انه تتكرمش وشك على فكره بعد مرات الكلام اللين قال لك الكلام اللين بيأثر
0: كلام بيبطئ الغضب يعني
1: بيبطئ الغضب كلام اللين زيه ما في على فكره الكلام اللين ده كان قلته كده بيستمع شاف صغير قلت له خلاص اقفل التلفزيون امشي نوم انا ده راح احضر اخبار يمشي ما شرط انه انت تكون سخن عليه وتكون عنف عليه بتسبب له مشاكل الطفل ده قد يكون ينام ويحلم بيك ويجيك
0: عدم وابيس. سلام
1: عدم سلام داخلي انت ابوه يعني انت كان ما احتويته انت ما قدمت له الحب يمشي حيلقى وين ما حيلقاه فدي مشكله فينا نحن برضو كرجال مثلا لازم نحن نلاحظ لا انه ما نكون شديدي العقاب شديدي التعامل في البيت لازم يكون الراجل إنسان مرن كده وقادر يتعامل مع الطفل مع زوجته مع كل إنسان موجود في البيت على فكرة مع أمك مع أبوك يعني ما تكون إنسان خشن كده خليك مرن شوية كده على أساس إنه الناس تقدر تتعامل معك الناس تقدر تدي وتاخد معك ما كل حاجة الرأي رأيك وتكورك وكم ما عملته وانا ما عارف
0: وانا غررت كده وخلاص
1: يعني انا غررت كده
0: يعني ربنا شوف ربنا ما لقيت يعني ربنا ادى الانسان اراده واراده مفعله وخلاه يختار فانت من باب اولى انه كمان برضه تخلي اطفالك يختاروا. احنا ساعات كثيره جدا بنحس بعدم سلام في حياتنا يعني بالمناسبه دي حاجه بترجع لابائنا وامهاتنا برضه يعني انا ما بحفي النساء برضه من المسؤوليه انه انت عندك دور في البيت انك انت توفري طمانينه في البيت توفري سلام في البيت ما تكوني مرنقناقه يعني في بصراحه يعني نحن نتكلم بمنتهى الصدق والصراحه يعني في البيت برضه في نموذج بتاع امراه برضه يعني مهما عملوا لها برضه هي لا لسه في حاجات ناقصه مهما عملوا لها لا بس برضه هي دايره
1: انت عملت ايش
0: انت سؤال انت عملت السؤال يعني الحاجه الجارحه جدا انت عملت شنو انت اصلا بتعمل شنو ما جبت لي توب مثلا ففعلا فعلا يعني في نموذج صعب جدا في نموذج فعلا ما بيخلي البيت في سلام ما بيخلي البيت في طمأنينة يعني الحاجة الحلوة ما هي التوب اللي تمشي بها المناسبة ولا المكياج اللي تخطاه وغيم تقدر شنو ولا الستائر اللي جابوها لك ولا المسهرية الجديدة جبتيها كل دي حاجات جميلة لو توفرت لو بقت فيه إمكانية لتوفيرها لو بقى فيه قروش لتوفيرها لو بقى فيه قروش نقر الشافع مدرسة انترناشونال لو بيجا في قروش لو ما في قروش الحاجة المهمة هسه عايزين نوفرها سلام البيت سلام للشافع اللي انت بتنقي في المدرسة بتاعته ناشونال لأنه فلانة ديك ولده قروه ناشونال فراجلها ما بيشتغل معاك في نفس المحل ليه هو أحسن منا أن احنا أحسن منا من المغارنات اللي تقوت البيت فالنقة دي فقدت الشافع سلامه بدل ما انت توفر له تعليم كويس وفرت له حاجة نفس حالة نفسية صعبة بيجا ولا لام في ايدك ولا قادر يكمل في مدرسته
1: في حاجة كده أنت لمستيها برضو يعني عاوز استفيد فيها اللي هو بتاع إنه أنت تدي الشافع الإرادة بتاعته إنه يختار فدي حاجة مهمة جدا جدا أنت من تقبط الخيارات للشافع وتخليه إنه أنت القرار بتاعك أنت امشي عليه على فكرة بتأثر معه لغد ما يكبر كان كبر وأنت ما أديته ما علمته من الصغير إنه يتخذ قراراته بنفسه حيرجع لك على فكرة حتى في زواجه كان ماشي الزوج قاعد في بيته ولسه بكون شنو متكل عليك فدي مشكلة انت بعد كده دخلتها في الشافع ده فلا بد انه تتحل من بدري انه تديه الراي والراي راي والشورة شورته زي ما بقوله انه الطفل ده يتعلم يتعود على نفسه اذا ما يتعود على نفسه لغد ما كبير برضه هو من الزواج هيمشي في ابسط القرارات بكون عاوز ياخد قرارك إذا زوجته قالت لنا عمل كده يقول لها لا خلينا نرجع لأبوي نشوف أبوي يقول شنو
0: نشوفه ما يتقول في شنو قمت أقول خلاص خليك في بيت ناس
1: أمك خلاص خليك ناس أمك
0: خليك ناس أمك هناك
1: فدي حاجات يعني لازم إحنا من صغير نعلم الإنسان أو الطفل القرار السليم واتخاذ قرار بنفسه واعتماد على نفسه على أساس إنه ما يأثر معه ويفقد سلامه معدين لقدام فبرضو الستات تديم حريتهم يعني في رجال بعرف رجال ما تطلعي كتير، ما تمشي مع دي، ما تقعدي مع دي. هي إنسانة على فكرة، الست إنسانة لازم يكون عندها أصدقاء، لازم يكون عندها طلعات تطلع وتجي مع أصدقاء أو كده. فإنت ما تكبتها برضو، ما تكون مضيق لها، خليها تأخذ راحتها، بس كمان ما الراحة المطلقة على سن بعد كده أنه تنحرف ولا كده، لا يكون.
0: إحنا برضو دي نقطة جميلة جدا، إحنا برضو واحدة من الحاجات اللي بتفقدنا السلام يعني أصحابك دائما يحكم عليك بأصحابك. طيب إحنا يعني وحتى في مجتمع البنات قبل ما هي تتزوج تلقاه يقوم يقول لها لا صاحبتك دي بالذات ما تمشي معها. احنا لا دائما بنخد انه نفسيا بناتنا جاهزين انه ياثر عليهم الشر، لكن هما ما ياثروا على الشر ويبقى الشر كويس،
1: يقلبوا الخير جوام دايش
0: يطلعوا الخير جوام يدول الناس. يعني انا هسه الليله البنت ربيتها وربيتها ربايه كويسه جدا وهي بتمشي الكنيسه وانسان مؤمن وكده، انا هديها فرصه انها تتواصل مع المجتمع. يعني لو في بنت تاني في الحلة مثلا زولة أخلاقها ما مشهود لها بالنزاهة، فأنا لما أقفل الباب في وشها إنها ما تتعامل مع بنتي، ما تجيك البنت دي، ما تجيك حتى لو هي ما دارة تمشي دي جاتها. يعني تخيل فيها أباء وأمهات بيرفضوا بعض البنات إنه يخشوا بيوتهم. فكده أنت بتكون قافل الخير جوا عند البنت دي جوا البيت. يعني هي لازم تطلع تتعامل مع المجتمع عشان كمان الخير ما حاجة نحن بنكفيلها، يعني ما حاجة كده إحنا حنكفيلها في قزازة. احنا لازم نربي اولادنا صح وبعد كده نديهم الحريه في انهم هم يتعاملوا حتى مع المجتمع السيء، لانه يسوع ذاته مشى بيت العشار يتعشى معاه. فهي ما فيها حاجه لو مشت مع البيت دي، ممكن البيت دي تشوف الحاجه الكويسه اللي عند بيتك وتتاثر بها. وخليك واثق في بيتك، يعني دي حاجه بالنسبه لي انا شخصيا كانت مؤلمه زمان. يعني كان يقول لك مثلا فلانه دي اللي بتت تضرب لك تليفون، فلانة دي قاعد تجيك كتير ليه؟ ما انت ما انا اللي بمشي لها، هي بتجيني كتير وبرضه يسالوني تجيك كتير ليه؟ طيب ما هو زول جاني، انا ما حق في الباب في وشه، زول جاني طالما هو جاني معناه عنده الرغبه انه يعني
1: يتعامل معاي ويدعم افكارك،
0: يتعامل مع افكارك. فهو أيوة. لو بتتعامل من مع افكاري الخير اللي فيها ده، يعني ما هي في جواه برضه في خير، لكن مقطع عليه الخير ده، الخير ده هي حابسه وجواه مغطى عليه وظاهر تصرفات السيئة. فممكن الخير الجواه ده ينطلق ويصهر بعد كده ويقير، يعني ربنا بيقير فيها عشان كده خطة في قليبتي. فكل الحاجات دي بتفقد أولادنا سلامهم لما أولادنا يحسوا إنه هم أو النسوان في يعني المرأة تحس إن دايما الرجل ده مقيدة، دايما خاتيها في تحت التلسكوب، ما بتحس بحرية. حتى في بيت ذاته تلقاه هي ما مرتاحة الوقت اللي هو بيجي فيه، والبيت ولا الأولاد ولا
1: بيحصل ضيق، ضيق عظيم.
0: لما انت تتمنى وبتي عنده يمشي القهوة ولا تمشي تسأله، تجي تلقى واحدة تسأله تقول له يا أخي انت ما تنزل تمشي مع أصحابك القهوة، ده بمعنى انه لو بتسألك كده بمعنى انه انت
1: مضيقة
0: يا أخوي، لازم شنو تغير الأسلوب ده عشان الناس ديل يحسوا معك كمان بأمان. من عدم الحاجات اللي بتحسس الناس في البيت بعدم الأمان انه الزول زي ما انت قلت ما عنده راي، زول ما عنده راي، زول احنا ما حاسين انه احنا أسرة عندها خصوصية. الأسرة دي يعني في أسرة تانية هي امتداد ليها، بس دي ما أسرة
1: مستغلة.
0: وزي ما بيقول الكتاب يعني انت تلتصق بامرأتك
1: تكون يعني
0: تفارق، ايوه تفارق امك وتفارق ابوك، مش تفارق ام تقطع علاقتك بهم، لكن تقطع الحاجة اللي بتربطك بهم كأم وأبو، تحترمهم وتديهم واجبهم بالكامل، وانت كمان أمك وأبوك تديهم واجبهم، لكن تقطع العلاقة بتحت بتخليهم يتدخلوا في أسرتك الصغيرة، إنهم يقرروا عنك، إنهم يقولوا ليك يقولوا ليه ويجيب لنا ملايات لونه كده وستائر لونه كده، لأنه وإنه أفرض عليه ويجيب لك ما عارف للولد، وإنه يغير لكم العربية، وإنه يبني لكم البيت اللي تكسر، وإنه دي قرارات بتاخديها انت معاه، ودي مفروض تقطعي علاقتك بناس بيتكم في حاجة دي. وانت كمان برضو الكلام اللي بيجيك، مرتك بتطلع كتير، مرتك دي طول الوقت دائما نساوين في البيت كده بتبدد قروشك كده ما عارف بتعمل شنو، كل الحاجات دي انت محتاج تقطع ناس امك وابوك فيها، تتواصل معاه هي لانه انتوا الاثنين واحد، لانه ده اللي بيدي اسرة، يعني ده اللي بيخلي الاسرة يكون فيها نوع من السلام او نوع من الاستقرار اللي انا بحسه. لانه برضو في نزاعات كتيرة احنا كمجتمعات سودانية في الأسر ومشاكل في الأسر بسبب حاجات زي كده. احنا يمكن الزمن بيسرقنا واحنا دايما يعني بنحس انه الوقت ما كفاية او الوقت ما بيكفينا معاكم، لانه بنكون مشتاقين لكم كتير كتير، لكن احنا الوقت بيسرقنا، فنقوم نقرأ جزء من الرسائل ونصل للجزء الختامي من حلقة الليلة. عندنا صديقنا طلال فون طلع الفون دي معناه بتاع تلفونات يا ايمن ولا شو.
1: أيوة.
0: طلال بيقول صباح الخير صباح الجمال يا طلال، اتمنى انه يعني الليله المكان بتاع التلفونات يكون مليان زباين كده وربنا يفيد عليك بخيره. ياسر يحيى موسى بيقول صباح الخير يا وطن السودان، صباح النور وصباح الجمال يا ياسر. ان شاء الله دائما وطننا يكون في خير ويكون دائما يعني في نعمه ويكون دائما في استقرار. كمان طلال فون بيرجع بيرسل لنا قلب، شكرا يا طلال، شكرا كثير لك. وكمان بيرسل لنا تاج وبيكتب لنا السودان، شكرا جدا يا طلال. وفعلا السودان أرض الملوك أو بلد الملوك، أو السودان أرض جميلة جدا، السودان أرض كوش. كمان عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا، وبتعجبني جدا جدا يا عمر العبارة بتاعت سمرنا دي. بيقول معلش بس الرسائل سنحتاج حتما حينما نقوم بواجبنا تجاه الرب، يعني أن تكون أن نكون مستيقظين عقليا ومستقيمين أخلاقيا. هو بيقول سنفلح حتما، يعني عن حينما نقوم بواجبنا تجاه الرب. أكيد طبعا وده يعني عمق الموضوع، بيقول إن إحنا بنفلح أو إحنا بنقدر نتجاوز كل شيء أو بنقدر نكون ناجحين في حياتنا لما نقوم بواجبنا تجاه الرب، يعني أن نكون مستيقظين عقليا ومستقيمين أخلاقيا. عبارتين، مستيقظين عقليا ومستقيمين أخلاقيا وقائمين بواجبنا تجاه الرب. ده بيخلينا نوقف على الحين.
1: بالضبط، الكلام جميل. اسمه منو؟
0: صديقنا اسمه عمر السنوسي.
1: عمر السنوسي، مرحبا بك عمر السنوسي، من أجل المداخلة الجميلة دي، إنه الإنسان يكون مستقيم عقليا مستقيم مع ربنا. فدي أفتكر إنه ده كلام جميل جدا. الاستقامة دي يعني من الحياة الصعبة، أنت تكون مستقيم عقليا وفي نفس الوقت تكون مستقيم روحيا. فدي دعوة لنا جميعا من أخونا السنوسي، إنه يكون في استقامة في الفكر بتاعنا، جنب مننا أفكار كثيرة بتخلينا نحلحل مشاكل كثيرة. أما أنا أكون فكرتي جاهك أستاذة إيفا، فكرتي جاهك سليم، بنبنى علاقات سليمة وبنخفف من التوترات وبنبني سلام داخلي وسلام اجتماعي، سلام بيننا وبين الأفراد بطريقة جميلة جدا جدا. فأما نكون الفكر سليم دائما بينبع منه الخير، بينبع منه إنه تساعد الناس، بينبع منه الحياة دي. فأما تكون تفكيرك سليم بتخط الإنسان التاني قدامك إنسان سليم، يعني ما بتطلع حاجة كعبة على سنه تمشي تأذي حد، لا، بل بتكون يعني عملت طفرة في المجتمع، ساهمت في المجتمع بأفكارك، لأن أفكار سليمة ومبنية بناء سليم، والجوهر بتاعك ذاته جوهرك حاجة كويسة، حاجة سليمة. فشكرا أخونا السنوسي من أجل المداخلة. ما أعرف في تاني منو.
0: تاني عندنا برضو صديقنا بدر الدين بيقول صباح رباح أسرة راديو سمر، صباح الخيرات عليك يا بدر الدين، إن شاء الله يا رب تكون بخير وسعادة دائما. وفي ود بيك بيقول صباح السعادة، صباح السعادة عليك صديقنا إبراهيم. برضو بدر الدين برضو بيرسل لنا قلوب بلون جميل جدا، يعني شكرا جدا للقلوب الجميلة، وإن شاء الله دائما يا رب قلوبنا مليانة بالمحبة والسعادة. صديقنا بيرجع بيقول برضو قلة الرقابة الأسرية ترجع لعدة أسباب خاصة في مجتمعنا السوداني، والأسباب ممكن ضغوطات الحياة، قال، والضغوطات الحياة المهنية هي السبب الأساسي، وخاصة الآباء، يعني اليوم ممكن تلقى الإبن يخاف من أبوه لأنه قال في ما في تجاوب بين الأب والأبناء، وده قال أكبر فشل. يتفق معانا
1: الصديق؟ أيوة، دي حتة اللي اتطرقنا على قبل شوية، التوافق الفكري والتوافق التوافق الفكري في البيت، ده من أهم الحاجات على فكرة أستاذ إيفا. لازم يكون في توافق فكري، توافق روحي، الناس تعيش في جو لطيف، دي بيبني حاجات كويسة، بيبني سلام داخلي، بيبني اطمأنينة، بيبني. حتى كان الشافع غلط على فكرة، شافة كان غلط وعارف انه ابوه بيحبه، ابوه حتى كان جدار يأدبه تأديب صحيح، ما بكون خايف، ما بكون في متوتر، ما بكون منشغل بالموضوع ده. بل بالعكس الطفل بيكون قاعد منتظر ابوه عشان يجي يحكي له ولا انا غلطت في كده كده فسامحني وكده. لكن لما الشافه يعمل غلط ويكون مرتبك ويكون عايش حاله نفسيه صعبه من العقاب الجاي من ابوه فدي مشكله. فلابد ان تدي اطمئنينه للطفل وتدي اطمئنينه للام والام تدي اطمئنينه للاب والاب كده. عمليه شنو؟ عمليه يعني

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة. الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: بطرس الثانية الأصحاح الثاني. وكما كان في شعب الله من ادعوا النبوة، سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة يأتون ببدع هدامة، لدرجة أنهم يتنكرون للسيد الذي فداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وكثيرون سيتبعون فسقهم، وبسببهم يكفر الناس بالدين الحق، وهم طماعون يستغلونكم بحكايات يخترعونها. لذلك منذ وقت طويل صدر عقابهم وسيحل بهم، وهلاكهم لا بد منه. إن الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، بل طرحهم في الهاوية في أعماق الظلام محبوسين إلى يوم الدين. وهو كذلك لم يشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار، لكنه حفظ 8 أشخاص على رأسهم نوح الذي كان يدعو إلى الصلاح. وعاقب الله مدينتي سدوم وعمورة فأحرقهما وحولهما إلى رماد، وجعلهما إنذارا أن نفس الشيء سيحدث للأشرار. أما لوط فأنقذه لأنه كان رجلا صالحا، وقد تضايق جدا بسبب القذارة

0: يتصرفون الكذب يتصرفون بوقاحة وكبرياء، ولا يخافون من الافتراء على الكائنات السمائية، مع أن الملائكة وهم أعظم قوة ومقدرة لا يقدمون في محضر الله شكوى فيها افتراء ضد هذه الكائنات. أما هؤلاء الناس فيفترون في أمور لا يفهمونها، هم كالبهائم غير العاقلة التي تسيرها الغريزة، وهي مولودة لكي تصاد وتقتل، لذلك سيهلكون كالبهائم وينالون الشر جزاء شرهم. إنهم يعتبرون أن الانغماس في الملذات حتى في وسط النهار بهجة، هم أوساخ فاسدون، حتى وهم يأكلون معكم في الولائم يخدعونكم ويفرحون بذلك، عيونهم تنظر إلى النساء نظرات الشهوة ولا تشبع من الخطيئة، يخدعون الضعفاء، قلوبهم تعودت على الطمع، هم ملعونون، تركوا الطريق المستقيم وضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أن يحصل على أجرة فارتكب الشر، ولكنه توبخ على معصيته، لأن الحمار الذي لا يتكلم نطق بصوت إنسان ووضع حدا لجنون النبي. هؤلاء الناس هم ينابيع بلا ماء وضباب تسوقه ريح شديدة، لذلك فإن أعماق الظلمات جاهزة لهم، كلامهم سخيف ويدل على الكبرياء، يستعملون الشهوات الدنيئة والفسق ليخدعوا بها من بدأ يهرب من أهل الضلال، يعدون الناس بالحرية بينما هم أنفسهم عبيد الفساد، لأن الإنسان عبد لكل ما يتسلط عليه، فمن نجا من الفساد الموجود في هذه الدنيا عن طريق معرفة مولانا ومنقذنا عيسى المسيح، ثم سمح لنفسه أن يرتبك وينغلب مرة أخرى بهذا الفساد، تكون نهايته أتعس من بدايته، بل كان من الأفضل له أن لا يعرف طريق الصلاح، من أنه بعدما عرفه يرتد عن الوصية الصالحة التي أعطيت له، فينطبق عليه المثل الصادق الذي يقول:
1: كلب رجع ليأكل ما تقيأه،
0: والآخر الذي يقول:
1: اغسل الخنزيرة تعود تتمرغ في الوحل.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكناً لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
1: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
0: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
2: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
0: ثم يقول:
2: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
0: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا غيمة وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
2: أنا أنتقم أنا أجازي.
0: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
2: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
0: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت، العبيد العبرانيون. الحلقة دي مهمة جدا جدا، تعالوا نسمع سفر الخروج

اليوة تخيم اوة امبريوها دي دانيات وفاسلهم هي تامون ووية موسى كسي اسرائيلي ادبلاي تين تينا تدانيت تونا انقنا وسيا هوكنا اشاقا اساقر بي داميني لكن اومبي وسرما مقدس ايوكنا اكاته توسب انقناي فينني تيت ينتكاته توسب ناتن شغامينيبكا إباكي إتودير تسبتيت ين إغاوايكنا إيد هوي باتلوسان إده موسى كسي إسرائيلي دهي إدهاي تون تونا أنقنا هاي وسياب تتبارينيتي أنقنا إدهاي كرامات فرعنا أنقنا إدهاي دمراوة أشتيتوا بلوبوا كراماتي فرا هريوكا سماويبوا ادار هماشوا كركمياي ناك نايلونوا ياتي هموا هاكوب ارجنيب ادارو سباكيب تاكويوا ناك غالووا غاباتي هنديوا تلمباتي سيتوني ساليتوا شموتيت شاكويناوا شكوان لبانوا اليا اويوا واري جوهراوا اري إفودوا إجنهت سديريت كيوا دامين هاي مانا بلين إستا جيبوكنا إفين كسا يتيت ونقنا وسيانيت تينا كستي إدانيت توناتي تخيما تمقدس تويوا تسراتي السينايوا إما باكاوا تكلوليوا إترسوا تكلياوا أساسيهوا وغلدي صندوق عمودا يسوهو وغلدي صندوق السينايو تسيطارة بارو كمبيسو تترابيزة عمودا يسوهو كسي اغدهو وكواساناي كرامات هديو تلمبا غدهسوهو اساليتو ولباني كرامات مين عمودا يسوهو شموت ساليتو شكوان لبانو تخيمات ديفاي دامتيني تسيطاراو أتولوات كرامات مين إبالوي شبكيسوهو عمودايهو كسي إغدهو إبالوي شغودي تش وساسيسوهو هوشي ستارة تكلياتيسوهو وساسيسوهو هوشي ديفاي دامن هوشيت ستاراو تخيمات غسانيو هوشي غسانيو تييتهو هارون وفقيريو يراهو اومين ومقدسيب شغامينوب اتكوينيب يلاكا مقدساو يستا ادانيت توناتي اده مليا كسا اسرائيلي دهي موسى اشنقيقيان مليا بالين ومجلسيت تخيمات شغامت جلاي وانقنا ادهاي كرامات ملت يهرو كسا كرامات ها ايان برا عبادات جلاي اتريوانا كستو هاي ايان يهلك مقدساي شغامت دايهن ناتك ها ايان عندو تامتو كسا تكرامات ملت يهرو ايانيت دم أراي جوهرة كسي إنسايسو ها إيان قويشاو تللو خاتماو مسكتاتو ها إيان كسو دم أرايوهن ها إيانيت وانقنا إدهاي كرماميان قالك سماويبو أدارهماشو تاري كركمياي ناك نايلونو تاري ياتهمو أرجيني هاكو سبكا مابوا تاري ناك غالووا ها ايان بالين اشتيتي تاري بالويت كرامة مالين اري تي كرامة انقنا ادهاي ها ايان بالين غاباتي هندي ناتكا ها اتكوكنيب ايبرين هن ها ايان تاما استا اياسوهنا اسدنا اري تونا تايشات اكتينيت ها ايان باتا سماوي بوا ادار هماشوا تاري
Kırkım.

ناي ليلي عيشات اكتنين اوا تاري ناك نايلون وا ها ايان تاما كستا ويوديت كانان ايبرين افرها ياتي هموية ليل شاقاميان سوركينا اليا اويبوا واري جوهرا وا ها ايانيت ايفودوا اجنهت سديريتيبوا يهايدنا برا ماسي شاكويناتوا سيتوني ساليت تلمباتي دايوا شموتي ساليتوا شكوان لبانوا ها ايان كسا اسرائيلي انداوا تامتوا انقوانا ادهاي كرامات ملتيب هيرو بالين تي كراماتهن ها ايان انقوانا موسى جيبي باري سوياب ايكتيب وشاقا كسو شاقاميني جلاي برا فداق نياتي فراب ايكتينيت تكراماتهن ها ايان مليا موسى اسرائيل ادهاي شببنا وانقوانا بساليل اوري اور هوري اور يهوداي تقبيلاتي اكتيب واسية برو اري وقواساناي ishuke etib kanantua taadua kasso inaggashti shagay famawa etib dimmaraywa ashtetiwa baloywa shagamit etkuikwi naggashtiwa aweb kitatit taktake dadasini jillaywa hindi hashtiwa kaste tinateb ustab ekwas barohwa oholyab اهي ساماشي اور دانيت تقبيلاتي اكاتيبوا ملهنا اوداي اوراو هاي اللاميني تاديه واشتيوا انقشتيوا هايودوا كسو وشاقايت كانان باري اتب سماويبوا ادارهماشوا كركمياي ناك نايلوني هايوديبوا كستي تناتي باري استابوا كنانيغابوا إكواس وفاسل مي تامون ووساقرة أفلاي باسأليلوا وهولياوا إكنانيغا آرو أنقوانا تخيمة تمقدستي دوري تادوا كنانتوا سوكناب إكتيبوا كسا أنقوانا سوياب إكتيت تاياتيد شقامينا إدي موسى مليا موسى بساليلوا وهولياوا إكنانيغا كسي وانقوانا اوتات هياب إكتيبوا بلين يتيت إشاقاي شاقامتي هيرو باري وليكيا إسرائيلي تخيمة تمقدستي دوري جلاي هاي ياب إكتينيت تكرامة كستي موساي نونميان اوداي اري اكنايت نياتي فجر فجر كرامات ها ايان افلاي كسا استا كسو وشاقا تخيمة تمقدستيب شاقامين بلين وشاقايوهن يشنيت موسى ادهاي اوداي وانقوانا سوياب اكتيت تناتيك قيدا كان وشاقا ادهاي هاي اين ادين مليا موسى عند تاري تاما تخيمة تمقدستي دهاي قالهن وين كرامات هاي بام آن إديت اودهي سويا أري برا هن اين بهالي كسو وما أسكريب حديديان أفلاي اودهي وين هاي آب كيكين برا سور إبريني تونا كسو وشاقاي فايسيتي دهاي ماتو اري قيدا كان تيفي تخيماتي شقامنايب عند استا قيدا كاب اكتين برا تخيماتي ستارة نكو نايلوني شقاميان سماوي و ادارهماش و كركمياي و هبراي ادين كنانيغا هايدي اياب اكتي كروبيم هوي ارسميانا تستارة كستا نادير إيكتين تمنا مالو مترا قيمت إيكتين مالو مترا مرأة إيكتين
برا عيد ستارة تكتكب يا عيدنا ستارة أي تيرو هن باك إدين مليا برا يهلاك إنجل نيب تو ستاراتي أجياي در غالناي جناليب سماويت شوق إدين يهلاك إراويب هن تو ستاراتي أجياي بكت إيتينا إدين برا ماسي أي تامون شوقيات ستارات غاناتيب إدينا يهلاك إراويب هن تو ستاراتي أجياي أي تامون شوقيا إدين تشوقيا تكتك فيريب إدين مليا برا أي تامون دم أراي برق إديني تستاراتي مجموعة ملتي تكتك هاي إسابكنا أفلاي تخيمة غاناتك برا تخيمات السيناي داي تمنا قرد ستارة ياتي هموية شغاميان تي ستارة تي تمنا قر كستا نديرة تمنا ميت مترا قيمت إيكتين مالو مترا مرا إيكتين أيت ستارة قات مجموعاتي إشاواوينا تيرو أساقر أري ويت مجموعاتي إشاواوين مليا برا أيت تامون شوقي تو ستاراتي أجياي جناليب مجموعات غاناتيب إدين تو مجموعة تراوتيب هن تو ستاراتي أجياي جناليب باك إدين برا تو خيمة هكورتيت غاد إيكسيني جلاي أي تامون بالوي برق إدين مليا برا أرجيني هكو سبكا ماناي تو خيماتي داي السيناي شغاميان بريو مهكول برراي السيناي ناك غالو إدين إني ندهيوني داينا نسريوك ناكو بيتو ناتيب إن باليب تمفرتيب ندي تونة نسريويتوكنا داينا شالله هوي تميرنا تهارونينك شالله هوي تميرنا أطونا أمباتو إن باليب هوي ندييتو أري سؤالوا رات تيوا نادي باريتاك هيك واسابيب ايدني نايب امبريو امبالي بمسيو داينهم

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الأبناء تعليمهم المعاني الفاضلة، احنا قاعدين نعلمهم شنو؟

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ونحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، الرضاعة الطبيعية.
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دواكاني.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في ايدك. والحلقة دي بتتكلم في موضوع مهم جدا جدا، عشان كده السؤال بيقول عايز تكون كيف؟ ده السؤال الحلقة، ده الموضوع، وربنا دايرنا نكون كيف،

سلام سلام سلام لمتابعين برنامج الحل في إيدك. بعد التحية والاحترام والتقدير، زي كل مرة بنسأل سؤالنا ونشوف نحنا حنقول فيه شنو ورأي ربنا شنو. طيب سؤالنا بيقول نحنا عايزين نكون متميزين كيف، وعايزين طبعنا ما يكون زي طبع باقي الناس، وعايزين كيف نكون مليانين خير ومحبة، وكمان عايزين بالنا يكون طويل مع الناس وما نسحق منهم، وفوق على دكم مبسوطين وما في زول يزعل مننا. تفتكروا كل ده بتقدر تعمله مع نفسك، ولا انت شايفة صعبة وحتى كان عملت واحدة ما بتقدر تعمل التانية؟ طيب ما تجي نشوف الحل شنو، ونشوف ربنا قال لنا نحن نقدر نعمل الكلام ده كيف. خلونا ناخدها خطوة خطوة وسنة سنة، وحنعرف نقول كل الكلام ده. في البداية نقدر نقول إنه، ودي الحقيقة، إنه الله حب الإنسان ودايره وكون على صفاته وكمان يكون شبهه، وده ما بيحصل إلا لما الروح

مبنية على الحب، معناه أنا أعرف أسامح، أنا أعرف أستحمل، أنا أعرف أتعامل. تاني حاجة، نحن دايرين نكون فرحانين ومبسوطين، لأنه الله ما خلق الهم والحزن والتعاسة، لكن روح ربنا الساكن فينا أدانا الفرحة اللي بتخلي حياتنا تكون هادئة. والكلام ده ما كلام ساكت، لأنه في يوحنا الإصحاح العاشر والآية 10 ربنا قال أتيت لتكن لهم حياة ولتكن لهم أفضل. والفرح هنا ما هو فرح العالم، نحن الفرح اللي بنتكلم عنه هنا ما هو الفرح بتاع العالم، لكن فرح من نوع تاني، فرح بملاك بسلام، بملاك بطمأنينة، فرح ما زايل، فرح بيمشي معاك في كل مراحل حياتك. والكلام ده قالوا لينا بولس لما قال أفرحوا في الرب كل حين، والكلام ده بنلقاه في فيليبي الإصحاح 4 والآية 4، لأنه لو أنت كنت مطمئن وإنت مع ربنا وفرحان وما في قلق وما في خوف، فده معنى الفرح الحقيقي. ونحن قلنا فرحنا ما زي فرح العالم. طب نحن فرحنا شكله كيف؟ نحن نفرح بشنو؟ أول حاجة نحن بنفرح بالخلاص. خلصنا ده نقدر نشبهه بأنه زيه زي أي مسجون بجريمة خطيرة، مسجون ما كان متخيل أنه يطلعوه براءة، ما متخيل أنه يقول له أطلع سيب السجن. نحن فعلا كنا في غلط، كنا مأسورين، لكن بخلص ربنا لينا نحن طلعنا من السجن. نفس التشبيه، مسجون طلع، فشي طبيعي يكون فرحان، ده بيعادل الفرح بتاع الخلاص اللي احنا بنفرح به لما نتملي بروح ربنا. طيب فرحنا تاني بنفرح بشنو؟ بنفرح بالعطايا اللي بديها لنا ربنا. ربنا مدينا عطايا ونحن مفتكرين انها ده شي طبيعي انه تكون حقتنا، مفتكرين انه يكون عندنا أسرة، أب، أم، عم، خال، أهل، مفتكرين انه ده شي يكون طبيعي حقنا. لا، دي من النعم اللي اداها لنا ربنا. مفتكرين انه الصحة الكويسة ده شي عادي، لازم أكون أنا صحتي كويسة، ما فيني إلا أقدر أستحمل، أقدر أتحرك، أقدر أتكلم، أقدر أشوف. لا، ما في حاجة بتخليني أقول ده من حقي، دي نعم ربنا اداني ليها ودي لازم أنا أفرح بها وأشكر ربنا في كل دقيقة عليها. من الحاجات اللي بتخلينا إنه نحن نكون فرحانين العبادة، عبادتنا لربنا، لما نعرف إنه ربنا أدانا روح الفرح، أدانا روح الأمان، أدانا الروح اللي بتحمينا، ما أدانا التعاسة وأدانا الشقة وأدانا المرض، لا لا لا، ما أدانا الحاجات دي. لما أدانا روح الخلاص، لما أدانا عطايا نحن ما بنقدر نقعد نحسبها، ما هي مخصورة في أسرة سعيدة وصحة وشغل، لا، في عطايا كثيرة نحن ما حاسبينها وما عارفينها. فنعم ربنا دي بتخلينا نعبد ربنا بطريقة بفرح، زي ما يتقال في المزمور 104 والآية 33. وفي فرح تاني، فرح العطاء، فرح إنه لما نحن ندي، فرح إنه لما أنا أساعد زول، إنه أحل معه مشاكله أديه. وربنا قال المحطي المسرور يحبه الرب. المحطي ده ممكن يدي شنو؟ ممكن يدينا بس قروش؟ نحن بنفهمه كده، فاهمين إنه العطاء ممكن يكون بس هو خط يدي كده في جيبي وأطلع وأدي. لا، العطاء ممكن يكون حاجات تانية كتير، ممكن يكون كلمة طيبة، كلمة طيبة تخفف باع عن زول، ممكن يكون خدمة تعملها ليزول، ممكن درس تشرحه ليزول، ممكن بسمة تديها ليزول هو حزنان. العطاء ده ممكن يكون خبطة كتف بتقول ليزول أنا معاك. العطاء أشكاله كتيرة وأنواعه كتيرة على حسب الاحتياج. كل مرة نحن بنقول نحن عندنا دور وربنا عنده دور، ربنا تكلم لنا عن العطاء وربطوا لنا بالسرور، إنك أنت لما تدي أدي ما عشان الناس يقولوا أنت أديت، أنت بتدي وأنت مسرور، والسرور ما بيجي إلا وأنت قلبك راضي، ما بيجي إلا وأنت عقلك مقتنع. لكن لما تدي لمجرد الناس يقولوا أديت أو يقولوا خلاص ساعدت ولا عملت ولا وقفت مع الناس ولا زي ما بنشوف أسي عشان تأخذ بها صورة، ده ما بيبقى عطاء. لكن العطاء اللي بيحبه ربنا، اللي بيكون طالع من القلب، اللي بيكون حقيقي ما فيه أي مصلحة، ده العطاء اللي بيتكلم عنه ربنا، ده العطاء اللي

بدينا الفرح، بدينا السلام، بدينا محبة ربنا، وبخلينا نكون عايشين في سلام مع بعض. طيب من الحاجات الدايرين نعيشها في حياتنا، في ناس دايرة تعيش في سلام، لأنه أي مكان فيه حزن وفيه خوف وفيه كآبة ما بيكون فيه سلام. لكن طول ما نحن عايشين في الدنيا وعايزين نفتش على السلام وحياتنا تكون في سلام، في خطوة لازم نعملها، لازم يكون عندنا سلام مع الله. أيوة لازم يكون عندنا سلام مع الله. في ظل ممكن يزال يقول لي دي نعملها كيف، ونحن محتاجين يكون في سلام بيننا وبين الله، ما احنا بنحب الله وعارفينه وبنعبده والله معانا وبنصلي ونبعد من كل حاجة غلط. طيب خلينا نقف في النقطة دي شوية ونتكلم فيها. الله لما خلق الإنسان كان عايش في سلام، في سلام وفي شركة عميقة جدا مع الله، لكن لما حصلت الخطية السلام ده اتفقد. وعشان نحن نرجع لنقطة السلام لازم نرجع لحياة التوبة، لازم نتوب عن كل غلط. التوبة معناه انه نحن نقيف، مش انا اقول يا ربنا انا غلطت سامحني، ده ما معنى التوبة. التوبة معناه انه انا اوقف اللي انا بعمل فيه. طيب عشان يكون عندنا سلام برضو مع الناس، ده لو نحن عايزين سلام مع الله، لكن لو عايزين سلام مع الناس أول حاجة تعملها أقبل الناس زي ما هم، ما تقعد تصنفهم وما تقعد تاخد كل واحد في مكان، لا لا لا، أقبل الناس زي ما هم بغلطهم بعلاتهم بأشكالهم بألوانهم، عشان علاقتك بهم يكون فيها سلام. والسلام مع نفسك وده بيجي بيعطوا طريقة، ده بيجي بالتوبة وعمل الخير. والتوبة وعمل الخير بوصلونا إنه نحن يكون عندنا بال طويل وصدورنا يقدر يستحمل الناس اللي بيغلطوا فينا، وإنه نحن نقدر نساعد الناس المساكين. بكده نقدر نكون حقق لأن نحن كنا بنحلم به في الأول. يعني أنت لو بقيت فرحان وبالك طويل وعايش في سلام، أكيد حتصل لنقطة تانية، هي إنك حتكون زول لطيف، زول هادي، زول محبوب. لأنه نحن لما يكون بالنا طويل ونكون عايشين في سلام ونكون بساعد ونكون عندنا سلام مع الله، سلام مع الناس، سلام مع نفسنا، ده بوصلنا للنقطة الأخيرة إنه يكون نحن في لطف في حياتنا. واللطف ده ربنا طلبه مننا، قال كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين. اللطف بيوصلنا لنقطتين تانيين، نقطة التسامح والغفران. يعني نحن لو بدينا من الأول حنلقى إنه كل خطوة بتطلعك درجة للتانية، دي بتوصلك لدي، دي بتوصلك لدي، لحد في الآخر تلقى نفسك إنك إنت حققت كل اللي إنت كنت بتقول عليه في البداية صعب. إنك تكون متسامح، إنك تكون لطيف، إنك تكون بتساعد، عندك سلام، عندك أمان، بتعرف تدي، بتدي عطاء بفرح، فتلقى الحاجات دي كلها مرتبطة مع بعض. وأول المفتاح الأول إنه يكون عندك علاقة مع الله. والعلاقة مع ربنا خلينا نذكر بعض، ما هي علاقة أوامر وتنفيذ، ما هي علاقة عقاب، علاقة أب حنون بيوري وبرشد وبرضو بعاقب عشان تأديبه يقومنا، ما عشان يأذينا. عشان كده علاقتنا مع ربنا علاقة بتاعت حب، علاقة بتاعت حنان، ما علاقة مبنية على أي أساس تاني غير كده. عشان ربنا لو عرفنا حب ربنا لينا نحنا بنعرف نحب بعض. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لأنك أنت من البداية أدتنا سلام. من البداية لما تخلق الأول خلت في علاقة بينك وبينه، وبعد ما حصل الغلط ما هن عليك يا رب، ما هن عليك إنه نحن نكون بعيدين منك، لكن يا رب أدتنا روحك اللي بتسكن فينا عشان نسمعه، عشان نفهمه، عشان تغيرنا، عشان تخلينا شبهك يا رب. بنشكرك يا رب انك انت داير لنا الافضل،
بنشكرك يا رب إنك أنت بتعلمنا كيف ندي، بنشكرك يا رب إنك بتعلمنا كيف نعيش بفرح، بنشكرك يا رب إنك علمتنا كيف نحن نعبدك يا رب ونحن قلوبنا مليانة بالسلام وبالشكر، لأنك أنت إله محبة، لأنك أنت الإله اللي بتعالج كل حاجة غلط فينا، وما بتعالجها بقسوة لكن بتعالجها بلطف، بتعالجها بدواء شافي. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لأنك أنت بتقول على نفسك إنك أنت الطبيب الأعظم اللي بيعرف كل علة فينا، اللي بيعرف المخفي جوا قلوبنا. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتقول إنك أنت الراعي الصالح. يا رب بنسلمك عقولنا، بنسلمك قلوبنا، بنسلمك أفكارنا، بنسلمك خطواتنا يا رب، لأن كل حاجة معك بتزيد ما بتنقص يا رب، لأنك أنت الأول وإنت الآخر. بنشكرك يا رب، يا رب بنشكرك، بنشكرك، بنشكرك يا رب، لأنك أنت بتدينا حياة وحياة أفضل. يا رب لكل الشكر.

0: يا سامع الصلاة
1: إليك. مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الصي كبر هنا برا فطاي أوريك وانواعي كندي دلدين ديو لوبي لو ألبين لوبي لو ألبين كلا تولو سيدين الدي كين أسانكا نا دوكمينان دين الدي ليا كريبا دوانعك كني ألانك كريبان لوبي لو ألبين نا دوكمينان نميرام تولا كيني نا بوت كني نجي دواعيني
1: Wareko ay bendel na ay sibamungo lobi lo albang konga na kamungo kwa kidle al kongay kwa kidle galal kamungay aranda indonga di elefago sunga kiboray na barafatay.
0: Kiboray na barafatay meram na dimo resi donga jani. Wareko ato galiye na kena na yungkwa lan dulding kwen jutumon kirsingo na make yungkuranga songa ge na domaina na dele keri babano gina kurono kwa zden tombol kelkam na make yungkwa zden beratabungkago.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن نرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن نرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

زول فتح الراديو هسه وقاعد معانا ومستعد يقضي معانا الزمن الجميل والحلو اللي احنا ماشيين نتكلم فيه ورحلتنا الجميله والرائعه اللي بناخدكم فيها في ترانيم روحيه وكمان مواضيع مختلفه. مساءكم طمانينه ومساءكم فرح قدر ما تتمنوا وكمان اكثر. مساء الخير على الناس اللي يعني اللي بيسعدنا دائما حضورهم رغم التعب ورغم يعني الاجتهاد عشان الناس طبعا تكمل حياتها وتكمل يومها. بنقول لكم الحمد لله على السلامة من يوم طويل ويوم شاق ويوم أكيد كانت فيه تحديات كثيرة. بنقول لك حبابك وحباب جيتك وكمان إن شاء الله يا رب يومك برغم التعب كان جميل وفيه إنجازات كثيرة. وكمان بنقول سلامات لأي زول يعني بدأ يومه كده بكل أريحية وكمان تحايا لكل زول شايل يعني همه وعلى الأم اللي بتجري بين المسؤوليات بتاعت البيت والحياة وعلى الأب الساعي عشان يوفر لأهله حياة كريمة وعلى الشباب كمان اللي بيفكروا في بكرة وبيحلموا رغم كل الحاجات الصعبة. أهلا ومرحبا بكم كلكم كده في راديو سمر وكمان أهم حاجة في ساعة سمر ساعتنا اللي بنقضيها مع بعض بكل حب وكمان بكل شوق وخاصة ونحن بنستنى الترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين. عشان كده بدعيكم دعوة خاصة أعزائنا المستمعين. أول حاجة رحب بكم أنا طبعا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل. تعالوا مع بعض نسمع الأولى باقتنا ترنيمة جميلة ورائعة نستمع لها ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

رجعنا أعزائنا المستمعين، وحاب أشكر المرنم ماركو كوش على الترنيمة الجميلة والرائعة. فعلا يعني بيقول قلبي تاب، قلبي عاد للحياة. القلب ما بعود للحياة من غير توبة ومن غير اعتراف حقيقي، ويعني القلب الواثق والثابت أكيد بثق في أنه ربنا هو بيقبله بكل أحواله. عشان كده أعزائنا المستمعين في أمسيتنا الجميلة والرائعة تعالوا مع بعض كده نقدم قلوبنا ذبيحة، لأنه فيها الحمد والشكر والتسبيح لله لأنه فعلا يستحق. إذا مستمعينا حباب كل الناس اللي انضمت لنا هسه حاليا، بنقول لكم سلامات وكيف الحال، وكمان مساء الخير لأهلنا في كل مدن السودان المختلفة، إذا كان في الخرطوم، في الجزيرة، في دارفور، في كردفان، في الشرق، في الشمال، وفي كل شبر من أرضنا السودان. بنقول كمان سلامات للباقين جوا الوطن، وسلام للناس شردتهم الظروف وبقوا في بلاد بعيدة لكن السودان لسه ساكن جواهم. عشان كده حبابكم، وكل يوم بنصلي ورافعين أدعيتنا من أجل أن يعم السلام والاستقرار والأمان في بلدنا الغالية السودان. تعالوا مع بعض برضو أعزائنا المستمعين نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة ورائعة، ونرجع نواصل. أيوب الفويات أكيد يعني بصوته الشجي وكمان بأدائه الرائع. تعالوا مع بعض نستمع ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

حبابكم مستمعين الأعزاء، وكمان شكرا أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة الرائعة دي. جيتنا في أرضنا، نورتنا، نورت لينا حياتنا، كلمتنا يا ربنا وعن حبك أنت يعني علمتنا. المجد ليك يا ربنا، تسبحنا ليك بيهمنا، نديك حياتنا وعمرنا ونفوسنا ليك مطمنة. فعلا بمجاء السيد المسيح نور حياتنا بحبه والحقيقي والعملي، علمنا عشان احنا كمان نمشي على حسب خطاه. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض الليلة، برضو عندنا يعني موضوع جميل جدا وشيق، قصة ممكن تكون في العهد القديم لكن عايزين نتعلم منها. اتخيل معاي زول عنده حكمة وعنده عقل راجح، والناس كلها يعني بتتفق في رأيه، لدرجة أنه لما يتكلم الناس بتسمع، ولما يدي مشورة بيعتبروها حاجة ما ممكن تتردى أو ما ممكن تترفض. لكن يا ترى هل الحكمة براها كفاية؟ وهل ممكن الزول يكون ذكي شديد وعارف الصح من الغلط، لكن في لحظة يختار الطريق الغلط؟ دي كانت حكاية واحد في العهد القديم اسمه أخي توفل. أخي توفل ده راجل من رجال العهد القديم، اشتهر بالحكمة والمشورة، وكان قريب من الملك داود. لكن في يوم من الأيام حصل تمرد كبير جدا جدا. أبشالوم ابن داود قام على أبوه، وأخي توفل اختار يقيف مع أبشالوم، ومن هنا بدت الحكاية. حكاية راجل كانت مشورته مشورة بالحكمة، لكن في نهايته كانت حزينة ومؤلمة. فشنو حصل لأخي توفل؟ وليه يعني زول بالحكمة دي كلها اختار يقيف في الصف الغلط؟ وشنو الدروس الممكن نتعلمها من الحكاية دي؟ تعالوا مع بعض كده نرجع سوا لزمن الملوك، ونفتح صفحة من الصفحات يعني القديمة في العهد القديم، ونسمع حكاية الراجل اللي اسمه أخي توفل ده الحكيم باختباراته وبمواقفه، لكن في نفس الوقت خسر كل شيء. ممكن دي أعزائي المستمعين تكون مقدمة كده بسيطة عن أخي توفل، لكن لو عايز تعرف عنه خليك موجود معي، بس فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

حبابكم من جديد مستمعينا، وحباب جيدكم، وحباب كل زول انضم لنا في الوقت ده. بنقول لك اهلا ومرحب بك، وكمان اذا عايز تراسلنا وتطلب ترنيمه معينه راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم مره ثانيه 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حكون مستنية كمان تفاعلكم ومشاركاتكم حول موضوع اليوم، وكمان الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت راسلنا برضو على نفس رقم الواتساب. إذن حبابكم مستمعينا وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. يبقى موضوعنا زي ما قلت لكم في المقدمة بتاعته عن أخي توفيق. طيب بعد ما سمعنا مقدمة عنه، وكمان حنرجع مع بعض كده ورا لعهد الملوك، ونشوف إنه في زمن بعيد في أرض إسرائيل كان في ملك اسمه داود. داود ما كان مجرد ملك عادي، ده كان الراجل اللي بيعرف الحروب، ومر بأيام صعبة جدا جدا، لكن ربنا أقامه ملك على شعبه. وفي وسط الناس القريبين من داود كان في زول اسمه أخيتوفل. أخيتوفل ده كان زول حكيم شديد، ومشورته كانت عندها وزن كبير. الكتاب المقدس بيقول: ومشورة أخيتوفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كما إذا سأل إنسان كلام الله. يعني تخيلوا معي، الناس كانت يعني شايفة إنه مشورة أخيتوفل ده قريبة من كلام الله في حكمته. يعني أي قرار صعب، أي موقف محتاج تفكير، كان رأي أخيتوفل عنده قيمة كبيرة جدا جدا. لكن أعزائي المستمعين، الحكاية ما كانت حتنتهي هنا. في يوم من الأيام حصل الشيء اللي بيقلب كل الموازين. أبشالوم ابن الملك داود قرر يتمرد على أبوه، ويحاول كمان ياخد الملك منه، ياخده لنفسه طبعا. وبالفعل أبشالوم بدأ يجمع الناس حواليه، والتمرد كبر يوم بعد يوم. وهنا ظهر أخيتوفل. لكن الملك يعني حصلت حاجة كده فجأة. أخيتوفل الحكيم صاحب المشورة القريب من الملك اختار يقيف مع أبشالوم ضد منه، ضد داود الملك أبو أبشالوم. يا ترى ليه؟ شنو حصل جوا قلب أخيتوفل؟ هل كان مجرد قرار سياسي، ولا كان في جرح قديم لسه متعالج جواه؟ والأخطر من كده، هل الحكمة اللي بتكون في عقل الإنسان ممكن تنقذه؟ لو قلبه يعني ما كان سليم قدام ربنا. خلونا كده نرجع شوية كده لورا، لأنه عشان نفهم أخيتوفل لازم يعني في حاجة يعني حصلت له. كده نتعرف على شخصيته هو منه. إذا دار تعرف عن الشخصية دي كده خليك معاي، تعالوا مع بعض نطلع فاصل قصير ونرجع نواصل، وحنقول ونتكلم عن شخصية أخيتوفل. خليك موجود معانا، نطلع فاصل ونرجع نواصل.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

بنحيي كل المرنمين الموجودين يعني في دولة جنوب الشقيقة، بنقول لكم يعني شكرا لكل كلمة انتم بتكتبوها وكل لحن بيتلحن وكل أداء بيؤدى من كل مرنم من دولة جنوب السودان، ربنا يبارككم. وكمان يعني ريبيكا دينيس من المرنمات الرائعات جدا جدا بصوتها الجميل والرائع وأداءها كمان المذهل، ربنا يبارككم ودائما بتكونوا تقدموا للترنيمة السودانية الكثير والكثير في يعني المرنمين والمؤمنين برضو في انتظاركم عشان يسمعوا كل ترانيم جديدة يعني بتجي على لسانكم. إذا مستمعينا نرجع لموضوع حلقتنا الليلة، وزي ما وعدتكم إنه يعني حنعرف أول حاجة أخيتوفل هو دمنه. الكتاب المقدس بيدينا معلومات مهمة جدا عنه، بيقول إنه أخيتوفل ده كان من رجال داود وكان معروف بالحكمة والمشورة، لكن كان كمان يعني ارتباط عائلي بحكاية مهمة جدا حصلت في حياة داود زمان. أخيتوفل كان عنده يعني ابن اسمه أليعام، وأليعام ده كان أبو بتشبع. ياه شفتوا كيف كان الارتباط؟ عفوا يعني أكيد يعني المرأة بتشبع دي البقت بعد ذاك زوجة الملك داود هي قريبة لمنه، قريبة لأخيتوفل. وهنا القصة بتخلينا نجيف شوية، لأننا عارفين طبعا الحصل شنو زمان مع داود وبتشبع، وممكن نرجع ونشوف الحكاية دي في سفر الملوك. طيب داود شاف بتشبع دي وكانت متزوجة من أوريا الحثي، وبعد الأحداث المعروفة مات أوريا وتزوج بعد كده داود بتشبع. الكتاب المقدس بيحكي لنا القصة بكل وضوح وما بيدس عننا أي حاجة، حتى الأخطاء اللي حصلت من داود النبي. لكن السؤال اللي بيجي هنا، أخيتوفل كان شايف الحاصل ده كله كيف؟ هل كان قلبه يعني مجروح؟ هل كان شايل مرارة تجاه داود؟ هل السبب ده هو اللي بيخليه بعد السنين دي كلها يقيف مع أبشالوم والد داود؟ الحقيقة إنه الكتاب المقدس ما بيقول لنا صراحة كده إنه أخيتوفل تمرد على داود بسبب بتشبع، ما هتذكر كده، لكن المعلومات العائلية دي بتخلينا نفكر وبتدينا خلفية مهمة جدا جدا للقصة. وكمان مهما كان السبب، الشيء المؤكد إنه أخيتوفل في اللحظة الحاسمة يختار يقيف في صف أبشالوم، وأبشالوم كان محتاج زول زي أخيتوفل كده، لأنه زي ما قلنا زول شنو عنده حكمة ومشورته مشورة عجيبة ودايما بتصيب. وأبشالوم

شورى لأبو شالوم. مشورة لو اتنفذت كان ممكن تغير نهاية القصة كلها. لكن السؤال شنو كانت المشورة؟ ودي الحاجة اللي حنعرفها طبعا أكيد بعد ما نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب لأنه لسه قصتنا ما انتهت.

اسمعنا عزيزي المستمع كل يوم وطول اليوم على راديو سمر، واكيد موجودين ببرامجنا المختلفه، فقط ادخل لصفحتنا وكمان نستمتع به، يعني كل البرامج المسجله اذا كان بودكاستات او لايف، اكيد لو في فيديوهات قصيره، وكمان رسل لنا تعليقك حول كل برنامج انت ممكن بتتابعه او بتستمع له. مستمعينا الاحباب، اهلا ومرحبا بكل زول انضم لنا في اللحظه دي، بنقول لكم حبابكم وحباب جيدكم. اذا مستمعينا تعالوا مع بعض نكمل قصتنا عن الرجل الحكيم وصاحب المشورة اللي اسمه أخي توفل. أبشالوم نجح في حاجات كثيرة، الناس بدأت تمل له والتمرد كبر، وداود اضطر يهرب من أورشليم. وفي وسط الموقف ده كله أبشالوم جمع رجاله وأهل مشورته، وكان قاعد في وسطهم منه أخي توفل. الرجل الحكيم وقف وبدأ يتكلم، كان ممكن يقول كلام عادي، لكن أخي توفل ما كان بيفكر بطريقة عادية. قال لي أبشالوم، خليني أختار لك 12,000 راجل وأقوم الليلة وألحق داود. داود هارب ومتعب، والناس اللي عنده معاه يعني قليلين، وكمان هم تعبانين، لو هجمنا عليهم بسرعة ممكن نهزم داود قبل ما يلحق يعني يجمع جيشه. يا ترى ليه أخي توفل كان مصر على السرعة؟ لأنه كان عارف حاجة مهمة، في الحروب أحيانا ما بيكون المطلوب إنك تكون قوي، المطلوب إنك تضرب في اللحظة المناسبة، وكان أخي توفل شايف إنه اللحظة دي هي هاللحظة المناسبة هسع الآن. لو أبشالوم اتحرك بسرعة داود ممكن يقع في يده، ولو داود قدر يرتاح ويجمع الناس حواليه القصة كلها ممكن تتغير. أبشالوم والرجال يعني اللي عنده سمعوا كلام أخي توفل، وكانت المشورة عجباهم. لكن في زول تاني موجود في المجلس اسمه حوشاي. حوشاي كان في الأصل من أصحاب داود، لكن داود رسله عشان يدخل وسط رجال أبشالوم ويعطل مشورتهم. أها، داود يقعد ساي يسيب ولده كمان يعمل انقلاب ضده يعني؟ لا طبعا، هو برضو كان حكيم، رسل حوشاي ودخلوا نص الجيوش بتعمنه أبشالوم ولده. وزي ما كان ده بيعمل مشورة لاسمه أخي توفل، ده كان كمان حوشاي عنده مشورة. أبشالوم اتلفت لحوشاي وقال له، وانت رأيك شنو هنا؟ حوشاي بدأ يتكلم وقدم مشورة مختلفة تماما عن مشورة أخي توفل. مش أبو توفل كان قال لهم نمشي سريع ونقضي على داود؟ لكن تعال نشوف حوشاي قال شنو. قال لأبشالوم بمعنى كلامه، يا أبشالوم ما تتعجل، داود راجل محارب ورجاله ناس شديدين، وهم هسع في حالة بتاعت غضب، الأفضل تجمع جيش كبير من كل إسرائيل وتطلع بنفسك في مقدمة الجيش، وبكده تكون الضرب أقوى. سكت أبشالوم سكوت كده بسيط. المشورتين قدام أبشالوم، واحدة سريعة وحاسمة من أخي توفل، والتانية أبطأ لكنها شكلها أعظم وأقوى من كلام يعني حوشاي. أبشالوم اختار مشورة حوشاي، وفي اللحظة دي أخي توفل عرف إنه مشورته اترفضت. لكن أخي توفل ما كان زول عادي، كان عارف تماما إنه مشورته الأولى يعني انتقدت، أو إذا اتنفذت كان ممكن يمسك داود حالا، وعارف كمان إنه الوقت ما في صالح أبشالوم. والحاجة العجيبة إنه أخي توفل لما شاف إنه مشورته ما تسمعت ما قعد يصرخ، ما دخل في جدال مع حوشاي ولا مع أبشالوم، ما حاول يقنع أبشالوم إنه أرجع أخر ليك أرجع لمشورتي، لا رجع بيته وعمل حاجة غريبة جدا، رتب أموره وبعدين انتحر. الراجل صاحب المشورة انتحر، فلما رأى أخي توفل أن مشورته لم تتبع شنق نفسه ومات ودفن في قبر أبيه. يا ربي، يا ترى كيف زول بالحكمة دي كلها وصل للنهاية دي؟ هل كانت المشكلة في مشورته إنها ما تسمعت، ولا كانت المشكلة أعمق من كده؟ هل أخي توفل ده كان يعني فقدانه للمكانة أكبر من قدرته على الاحتمال، ولا كان شايل يعني جرح ومرارة بتاعت سنين جواه؟ وهل ممكن الإنسان يكون حكيم جدا قدام الناس، لكن من يكون يعني قادر فعلا يدير قلبه ويدير نفسه؟ يمكن ده أهم حاجة في قصة أخي توفل،
إنه الكتاب ما ورانا بس إنه كان ذو الحكيم، الكتاب ورانا كمان إنه الحكمة واحدة ما بتكفي، لأن الإنسان ممكن يعرف الصح ويعرف يتصرف ويعرف يخطط، لكن لو قلبه بعيد من ربنا المعرفة ذاتها ما يعني بتضمن له نهاية كويسة. ودي قصة أخي توفل، لكن لسه عندنا سؤال، شنو ممكن نتعلمه من قصة أخي توفل؟ راجل قوي وحكيم وصاحب مشورة. حنعرف طبعا الخطوة دي أكيد بعد ما نطلع الفاصل ده نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

وفعلا زي ما بيقول المثل البسأل ما بيتوه، عشان كده المرنم بيقول أخوي يا ماشي أخير تسأل، عشان باكر وقت ترحل تكون عارف نهايتك وين، وقت تمسك في الدرب وقتها أكيد شنو حتوصل. عشان كده مستمعينا دل حصل بالضبط كده مع أخي توفل. أخي توفل ما سأل عشان يعرف، وما قلبه ما كان نظيف من جواه، قلبه أكيد كان فيه جرح وكان شايل من جواه تقيل. لكن كتتعالوا نشوفه مع بعض يعني نهاية أخي توفل دي ممكن أن احنا نتعلم منها شنو. أول حاجة، الحكمة ما بتغني عن سلام القلب. أخي توفل كان زول حكيم، الناس كانت بتثق في مشورته والكتاب المقدس شهد بحكمته، لكن الحكمة براها يا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما بتحمي الإنسان من السقوط. ممكن يكون الإنسان عنده عقل كبير وعنده خبرة كبيرة والناس كلها بتسأل رأيه، لكن جوا قلبه يكون في حاجات محتاجة إنها تتعدل وتتصلح قدام ربنا. عشان كده ما كفاية بس نسأل نفسنا أنا بعرف الصح، لكن لازم نسأل كمان قلبي ماشي وين في طريق ربنا. وكمان بنتعلم إنه قيمتنا ما بتتحدد بإنه الناس تسمع كلامنا ولا ما تسمعه. مش كل مرة رأينا يكون مقبول معناه ونحن، أو إذا ما تقبل معناه إحنا نكون فشلنا، وما كل مرة الناس ترفض كلامنا معناه كرامتنا خلاص انتهت. في أوقات ربنا بيسمح إنه الإنسان يخسر موقف أو مكانه أو رأي الناس، عشان يتعلم إنه قيمته الحقيقية ما جاية من إعجاب الناس به. وأخطر درس عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إننا ما نستسلم لليأس. نهاية أخي توفل كانت مأساوية جدا، ولما وصل خلاص النهاية أخذ قرار بإنهاء حياته، والكتاب المقدس بيحكي الحدث بوضوح، لكن ما بيقدموا لنا كنهاية نحن شنو نستحق إن نقتدي بها. ودي نقطة مهمة جدا جدا، مهما كانت الخسارة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ومهما كان الرفض، مهما كان الفشل، ومهما كان الجرح، لسه في طريق قدامك. الإنسان ممكن يقع، لكن السقوط ما لازم يكون هو النهاية. وممكن نخسر معركة، لكن ده ما معناه إنه حياتنا انتهت. يمكن أخي توفل كان عنده عقل يعرف يخطط للحروب ويعرف يدي مشورة كويسة وبحكمة، لكن قصته بتذكرنا إنه أعظم معركة أحيانا ما بتكون مع عدو يعني يكون برا، بتكون جوا القلب، مع المرارة بتاعتك، مع الكبرياء بتاعك، مع الإحساس بتاعك بالرفض، ومع اليأس جواك. وعشان كده السؤال العزنة خليه معاك، لو يعني حتى لو عندك حكمة زي دي كلها لكن قلبك تعبان، حتعمل شنو؟ هل حتخلي الجرح يقودك، ولا حتجري على ربنا قبل ما الجرح يتحول لقرار؟ دي كانت حكاية أخي توفل، الرجل الحكيم صاحب المشورة القوية، لكن قصته بتقول لنا اهتم بقلبك ما تهتم بعقلك، لأنه الحكمة ممكن تخلي الناس تسمعك، لكن القلب السليم هو اللي بيخليك تعرف تمشي فيها طريق. وكانت دي حكايتنا الليلة عزائنا المستمعين عن الراجل الحكيم اللي اسمه أخي توفل، اللي في النهاية خلى إنه يقف في صف داود الملك، ومشى وقف مع عدوه اللي هو ابنه يعني أبشالوم، اللي قرر إنه ياخد كل الحكم ويمسك المملكة له. ودي الحاجات اللي ممكن تتعب قلوبنا وتضعفنا جدا جدا، لما نحس إنه الناس ما معانا، الناس ما شايفيننا، الناس استغنوا عن نصايحنا وعن مشورتنا. لكن تعال بقلبك ده قدام ربنا، وهو القادر يغيره، وبدل الحكمة البسيطة دي والمعرفة دي يديك حكمة أعمق وأكبر، وتعرف كيف إنك تمشي في ضرب ربنا العديل. ودي يعني بجد أنا استمتعت بالقصة دي وتعلمت منها الكثير. وانت كمان إذا في نقاط جميلة عجبتك وتعلمت منها راسلني وأكتب لي، يقول لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وده رقمنا اللي دائما نحن بنستقبل فيه رسائلنا. ولحد ما نلاقيكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، وكمان موضوع جديد، اتقبل تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم. ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما،
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقالا،
3: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما،
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار، المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم،
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال،
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال،
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال،
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم، من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى،
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
2: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
3: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 مرات أنك تعرفني.
2: وقال لهم:
3: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
5: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
2: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
2: فقال لهم:
3: كفاكم.
2: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
3: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
3: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
2: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
2: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
3: كف عن هذا.
2: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
3: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي، هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
2: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
6: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
2: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
2: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
7: وأنت أيضا واحد منهم.
2: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
2: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
8: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
2: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
2: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك، فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
2: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
9: تنبه، من ضربك؟
2: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
10: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
2: أجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
10: هل أنت إذن ابن الله؟
2: أجاب:
3: قلتم الصواب.
2: فقالوا:
10: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

همومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديه شان تسندني وفي شدة الهموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. وانت بس ربي الفريد أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك، انت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله. فإنه كان في الأصل عند الله، بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت: يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك الصادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس.

أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالحٍ.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة، لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاس الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة. إنه البلد يحصل فيها تغيير ويكون فيه سلام، لو هي ذات استقرت وقعدت وقدرت تبني نفسها.
1: وللأسف هي أول ضحية للحروب.
0: إحنا كسودانيين محتاجين فعلا وحقيقي نعتذر لكل امرأة.
1: دور جوا بيتها في بناء السلام شنو؟
0: بيفتكروا إنه المرأة ما من حقها تتعلم ولا تعيش وضعية كويسة.
1: ما حتكسب شيء لما ولدك يمشي الحرب ويموت، يمشي الحرب ويموت.
0: عارف يا رأفت، المرة فاتت قلت لي كلام مهم جدا، إنه المرأة في البيت بتقول لي ولد شنو، بتقول لي عيال شنو، لكن في مرات كثيرة بننساها هي ذاتها إنها ممكن تكون مدبرة، ممكن تكون معينة، ممكن تكون مفكرة، ممكن تكون مساهمة إنه البلد يحصل فيها تغيير ويكون فيه سلام. لو هي ذات استقرت وقعدت وقدرت تبني نفسها بتأكيد بتقدر تضيف، لكن بننساها في مرات كثيرة.
1: عارف يا سمان، يعني قدر ما تلف في السودان ده، المرأة في كل المجتمعات عندنا هنا في السودان تقريبا تلقاها هي الشغالة، هي البتزرع، هي البتنسج الملابس لأهلها. ذكرتني الحكيم لما في أمثال قال امرأة فاضلة من يجدها،
0: يا سلام،
1: لأنه سمنها يفوق اللآلئ،
0: يا سلام،
1: وبيت لابسين حلل الكتان ما بهمهم البرد، تصحى الصباح. ودي أنا في رأيي دي مرتنا في السودان هنا، دي المرأة السودانية اللي تكلم عنها الحكيم في الأمثال دي، إنه كيف هي شغالة بتدبر وكيف بتتعب وكيف ما بتنقنق. ولا إنه في السودان هنا محل ما تمشي تلقى المرأة هي المسؤولة في البيت وهي الشغالة وهي بترعى بيتها يعني. وللأسف هي أول ضحية للحروب والنزاعات الحاصلة في بلدنا. يعني أنت لما تعاين كمان في معسكرات النزوح، تعاين محل ما تمشي تلقى الرجال كتار ماتوا في الحرب والنسوان ترملا وتلقى اتشردا، وهم أكثر ناس بتعرضوا للأسف للضحايا بتاعت الجرائم اللي بتحصل في الحرب. فشيء مؤسف إنه مرتنا السودانية الفاضلة، الإمرأة السودانية الفاضلة دي يحصل لها الحاجات دي.
0: أنت بتتكلم يعني جاء على بالي إنه إحنا كسودانيين محتاجين فعلا وحقيقي نعتذر لكل امرأة تعرضت لعنف، تعرضت لاضطهاد، لمشاكل. ونحن بنتكلم الليلة في كم واحدة الآن بتعيش المعاناة دي، لكن بتعيش وهي صامتة متحملة الأوجاع الكثيرة جدا اللي بيحصل لها في كل يوم.
1: ما تحامل كمان لكن على المرأة يا سمعان، لكن برضو أعتقد إنه إحنا لازم نشوف يعني دور المرأة السودانية في بناء السلام. يعني برضو أنا بشوف يعني ما تفتكر أنا عندي تحامل ضد المرأة ولا لكن بتشوف مرات يعني زي الحكامات اللي بغنن للحرب وللقتل والأغاني الحماسية، والذي اللي بيمشي يقتل الناس اللي بيجيب حقه بالرجالة، والذي اللي بيسوي ما عارف شنو، والذي اللي بيأذي الناس وبيمجدوا في الحاجات دي، بيقلقوا جوا أولادهم وجوا أسرهم وأزواجهم. يعني مشاعر أو طريقة تفكير معينة. فبرضو هم أعتقد إحنا المرأة السودانية زي ما هي ظلمت ومعانت في الحرب ده، لكن برضو دور جوا بيتها في بناء السلام شنو؟
0: تعرف يعني اللي بتعمل كده هي ما عارفة، محتاجين برضو نقعد معاها نوريها خطورة الحاجة اللي بتعمل فيها. ممكن غنية أنت بتغنيها وما عارفة قدر شنو ممكن تأثر وتدمر قبيلة كاملة وتدمر مجتمع كامل بسبب أغنية بسيطة جدا بتأجج الصراع في البلد.
1: وأغاني ممكن في جزء من الأغاني دي بغنوها لك من أنت شافع، من أنت في زي ما بقولوا يا داب بتحبي، بيبتدي يزرعوا خلاص بدأت تفهم الكلام، بيبتدي يزرعوا فيك أنواع معينة من الكلام. الراجل الحين مش لازم يسوي كده، والراجل اللي ما عارف شنو لازم يسوي كده، لازم تقلع ناس فلان. وحتى الكراهية بين القبائل، إنه أنت ما تمشي مثلا زي زمان الغنية بتاعت ما تقرأ في مدرسة المبشر، انت ما عارف ما تسوي شنو، ما تتعامل مع ديل وما تمشي تتكلم مع ديل والقبيل. فحاجات دي تتزرع فيك من انت صغير وانت لسه ما تعلمت المشي والكلام، وبتتزرع في عقلك وبتصهر بعد كده ما تقدر في التصرفات.
0: انت عارف يا رأفت، لحد الليلة في ناس في سودان الحبيب الجميل ده بيفتكروا انه المرأة ما من حقها تتعلم ولا تعيش وضعية كويسة، وانه يعني حتى ابسط مقاومة الحياة للمرأة ما مفترض نديها، ما بتستحق. في ناس بتفكر
1: وهذا شيء مؤسف انه احنا نشوف زي ده في بلدنا. وافتكر لو البلد دي بقت التنمية موجودة والسلام موجود والمصادر الكثيرة دي بتكفي الرجال والنسوان بتاعين البلد دي، ما بتكفي الرجال بس وتحرم النسوان. فدي برضو حاجات، لأنه المرة برضو كما لقت حريتها وما لقت مساحتها وتعلمت صح، ما هو حتخرب ليك زي ما قلنا في ناس بيغنن للكتيل وللحرب، لأنه هي ما عارفة الصح شنو والغلط شنو. فهي ما زنبها، لكن هي علموها كده، حبوبتها علمتها كده وابما علمتها كده، وما في زول مسكها وفهمها يا أخي إنه اللي انت بتسوي فيه ده ما هتكسب شيء لما ولدك يمشي الحرب ويموت، وانت تقعدي ما عندك أولاد أولادك كلهم يموتوا، ولا راجلك تنفخ فيه وتقول لي امشي كاتل وحارب وسوي، وبعد شيء تبقي أرملة.
0: يعني حاجة مؤسفة، وانت بتشوف بلدان يعني حولنا وقريبة مننا نساء يتقدمن الصفوف، يعني بيصنعن القرار في البلد وبشاركوا بكل حرية، وإحنا لسه ما قادرين ندي المرأة حقها إن يعني تشارك في صناعة القرار، لأنه ما علمناها. فليه ما ننتقل من وضعية إنه يعني نضطهد المرأة ونأخذ من حقها ونمشي لوضعية بتدي المرأة حقوقها كإنسانة عندها أفكارها، عندها رؤيتها، عندها مكانتها، تقدر تكون قائدة في المستقبل.
1: جزء أفتكر جزء من الوعي المفروض يحصل لنساء بلادي السودان إن أول حاجة تعرف ذاته مكانتها عند ربنا.
0: أول حاجة
1: تكون في سلام هي نفسية مع ربنا،
0: إنه عندها مكانة عند ربنا،
1: عندها مكانة كبيرة. ربنا ما خلق آدم بس، خلق آدم وحواء،
0: قال امرأة فاضلة،
1: وفي الكتاب بيتكلم إنه كيف امرأة فاضلة، وبيتكلم كيف إنه المرأة عندها دور في المجتمع، إنه كيف تربي الأولاد بصورة كويسة، إنها كيف تمسك بيتها بصورة كويسة، كيف تعيش. فواحد من الحاجات اللي أفتكر إنه محتاجينها حتى إحنا كنوع من الوعي وتغيير التفكير، إنه تفهم المرأة هي مكانتها في ربنا، قدر شنو محبوبة، قدر شنو ربنا مكرمة، قدر شنو هي ما درجة تانية، هي ما أقل من زول ولا أكثر من زول.
0: ما نحن مشكلتنا بنعين لا بالطريقة دي إنها أقل مننا.
1: هي لو بدت تعين لنفسها زي ما ربنا بعين لها، أنا زي ما قلنا لك، هي الوعي بتاعنا كله لو بقى بتنظم زي ما ربنا خطاه في كتابه وخطاه في كلامه، حياتنا حتتغير. فربنا ما خلق زول أحسن من زول، ما خلق راجل أحسن من مرة، ولا خلق ده كيف تهي تعي إن هي عندها إمكانات الراجل ما عنده، والراجل عنده إمكانات المرة ما عنده، وهم الاثنين بيكملوا بعض زي ما ربنا قال إن هم الاثنين يبقوا صورة الله، هم بيكملوا بعض في صورة الله، كل واحد عنده ميزات هنا وعنده. ده هو قبول التنوع، يعني هو التنوع مرات إحنا بنعاين بس القبائل وبنعاين بس اللغات وكده، وننسى إنه أنت ما قادر تقبل التنوع جوا
0: في بيتك. أيوة.
1: في بيتك أيوة. أنت ما قادر بتفرق بين معاملة الولد والبنت في أولادك، بتفرق كده، أي ما هو ما مساواة لكن في تميز، كل واحد عنده ميزة، عنده حاجات التاني ما عنده. كيف انت تدير التنوع ده من جوا بيتك، كيف البيت تكون مميزة والولد مميز في تعاملك معه، والاثنين مع بعض بشكلوا صورة ربنا.
0: ده كلام كويس، لكن احنا كمان بنشوف انه يعني المرأة قادرة تعمل الحاجة دي وعندها الرغبة، لكن احنا كرجال مرات ما بنشجع النساء ونخطهم في دوائر العنف فقط ودوائر الاضطهاد، ما بنفكر إنه نطلعها إنها تأخذ حريتها وتأخذ مكانتها باستغلاليتها، وتقدر تفكر كمان، ونبعد من سكت إننا نعنف النساء.
1: برضو هو إحنا ما ضد المجتمع، يعني انت ما يعني مفهوم الحرية وكده زي ما قال الكتاب ما ستر للشر ولا, لكن المرأة مكان هي نفسها تعرف دور شنو, وتعرف انه انت ضلع اساسي في المبنى بتاع السلام في السودان, انه انت بتزرعي في ولدك شنو, بتزرعي في راجلك شنو. اي انا ما داير كمان الراجل يعني كمان في نسوان مثلا يقول لك السلام داير الرجال ضعيفين ومهزمين وكذا, لا لا ما مقصود كده. الراجل لا, كيف انت بتعلم راجلك ده انه انت ما بتحارب كراهية في الزول اللي قدامك, انت بتحارب حبا في الناس اللي وراك, انت بتدافع عن اسرتك وكده, ده دورك. لكن في نفس الوقت ما انت دورك تمشي تقلع من زول تاني, دي ما رجالة وما كده. فانت بتعلمي الرجال الصح, بتعلم البتك الأنوس الصح كيف انه انت دورك شنو في المجتمع. يلا الحاجات دي امهاتنا حبوباتنا عندهم دور, يا يخرب المجتمع ده يا يصلح المجتمع. فانت جزء من الوعي بتاع المجتمع في بناء السلام بتاعنا انه انت كامرأة في البيت دورك شنو, تزرعي في ولدك من هو صغير شنو, تزرعي فيه لانه هي القاعدة مع الولد, هي اللي بترضعه, هي اللي بتأكله, هي اللي بتشربه. اي جنة مربوط بهم أكثر ما مربوط بمجتمع وأكثر مما مربوط بمدرسته. فمهما أنت عملت جامعات, عملت مدارس, عملت دورات تدريبية, وجات أمك في البيت قالت لك الصح كده, أنت أوتوماتيك حتمشي مع أمك. فأنت كيف تخلق في الأم دي, في الأخت, في الزوجة, تبني فيها وعي إنه يا أخي السلام ده كيف بيجي من ربنا, كيف تكون انت ذاتك في سلام مع نفسك, وكيف تزرعي وتنقل السلام ده لأسرتك, لأنه هي تطلع على أساسي في البيت ده.
0: أنا شايف إنه المرأة يعني تقدر تساهم في نشر ثقافة السلام, وتساهم في استقرار البيت, وتساهم في استقرار المجتمع واستقرار البلد ده, لكن بيحصل إذا نحن بنينا الوعي بتاعها وديناها الثقة إنها بتقدر تصنع حاجات ممكن نحن ذاتنا ما نقدر عليها.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنخليكم مع برنامج بلغة البدويت العبيد العبرانيون. الحلقة دي مهمة جدا جدا، تعالوا نسمع سفر الخروج بيتكلم لنا عن الناس دي، هم منهم.

هنا نو عديد عن يدت تونا تمفرتيب ام باليب دي عن يد امس هنن تهلاغا تتقوغوراتيب هو عديد عن يدت تونا توسبت غانو نوا تخيمات دهاي قد مياوا بساليلوا اوهولياوا تخيماوا ام باريو عديد عن يد وفاسلو ميتامون وويه موسى كسى إسرائيل إدبلاي تين تينا تدانيت تونا أنقنا وسيا هوكنا إشاقا أساقر بي داميني لكن أم بي وسرما مقدس بيوكنا إكاتي توسب أنقنايت فينا نيتت ينتكاتي توسب ناتن شقاميني بكا إباكي إتودير توسبتيت ينت إقوايكنا إيد هوي بات لوسان إيدي موسى كسى إسرائيل دهي دهي تون تونا أنقنا هاي وسياب تتبرينيتي أنقنا إدهاي كرامات فرعنا أنقنا إدهاي دمراوة أشتيتوا بلوبوا كرامات فرع هريوكا سماويبوا أدارهماشوا كركمياي ناك نايلون و ياتي همو و هكوب ارغنيب ادارو سباكيب تقوي و ناك غالو و غباتي هندي و تلمباتي سيتوني ساليت و شموتيت شاكوينا و شكوان لبان و اليا اوي و واري جوهرا و اري ايفود و اغنهت سديريتي كي و دامين هاي مانا بالين استا جيبوكنا ايفين كسا ايتيت ونقنا وسيانيت تينا كستي ادانيت توناتي تخيما تمقدس تويوا تساراتي السينايوا اما باكاوا تكلوليوا اترسوا تكلياوا اساسيهوا وغلدي صندوق عمودا ايسوهوا وغلدي صندوقي السينايوا تستارا بارو كومبيسوا تترابيزا عمودا ايسوهوا كسي اغدهوا وكواساناي كراماتي هديوا تلمبا غدهسوهوا اساليتوا اولباني كراماتي مين عمودا ايسوهوا شموتي ساليتوا شيكوان لبانوا تخيماتي ديفاي دامتيني تسيتاراوا اتولوات كرامات مين إبالوي شبكيسو هو تعمودايه هو كسي إقرده هو إبالوي شغودي تش وساسيسو هو ووشي ستارة تكلياتيسو هو وساسيسو هو ووشي ديفاي دامن ووشي ستارة هو تخيمات غساني هو ووشي غساني هو تييته هو هارون وفقيري هو يرا هو أومين ومقدسيب شقامينوب إتكوينيب يلاكا مقدساوا إستا إدانيت توناتي إده مليا كسا إسرائيلي دهي موسى إشني جيجيان مليا بالين ومجلسيت تخيماتي شقامتي جلاي وانقنا إدهاي كراماتي ملتي هاريو كسا كرامات ها ايان

سماوي و اداراما شو كركمي ايو هبراي ادين كانانيغا هايدي دياب اكتي كروبيم هوي ارسميانا تسيتارا كستا نادير اكتين تمنا مالو مترا غيمت اكتين مالو مترا مارا اكتين برا ايد ستارا تكتكب هايدن تسيتارا اي تيرو هن باك ادين مليا برا هلاكا انجل نيب تسيتاراتي اجياي در غالناي جناليب سماويد شوغي ادين هلاكا اراويب هن تسيتاراتي اجياي بكت ايتينا ادين برا ماسي اي تامون شوغيات ستارات غاناتيب ادين هلاكا اراويب هن تسيتاراتي اجياي اي تامون شوغيا ادين تشوغيا تكتاكي فيريب ادين مليا برا اي تامون دماراي برق اديني تسيتاراتي مجموعة ملتي تكتك هاي اسابكنا افلاي تخيمة غانا تيكي برا تخيماتي السيناي دهاي تمنا قرد ستارة ياتي هموية شغاميان تسيتارة تتمنا قر كستا نادير تمنا ميت مترا قيمت إيكتين مالو مترا مارا إيكتين أيت ستارة قات مجموعاتي إشاواوينا تيرو أساقر أري ويت مجموعاتي إشاواوين مليا بارا أيت تامون شوغي تسيتاراتي أجياي جناليب مجموعات غاناتيب إدين تمجموعة تراوتيب هن تسيتاراتي أجياي جناليب باك إدين برا تخيمة هكورتيت قاد إيكسيني جلاي أي تامون بالوي برق إدين مليا برا أرجيني هكو سبكاماناي تخيماتي دهاي السيناي شغاميان بريو مهكول برراي السيناي ناك غالو ايدين اني ندايوني داينا نسريوك ناكو بيتو ناتيب امباليب تمفرتيب ندي تونة نسريويتوكنا داينا شالا هوي تميرنا تهارونينك شالا هوي تميرنا اطونا امباتو امباليب هوي ندييتو اري سؤالوا رات تيوا نادي باريتاك هيك واسابيب ايدني نايب امبريو امبالي بمسيو داينهم

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الأبناء تعليمهم المعاني الفاضلة، احنا قاعدين نعلمهم شنو؟

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ونحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور الرضاعة الطبيعية.
1: بلاكي بتلكو أكيتيني أصفه والقلنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كاني

0: هدوك أبقى نكواز كلنيتيا نس إن كلنيتيا إن ميتيل على إنام بلين دي مال إنام بلين نه ميتيل دي مال إنام بلين نه ميتيل إن ديو ألم بلين نينا كينجران إن دلام قوا دين هراتولي من كرول نما دوك إريكيال كي نما إلاني نين كمين ألم كي موتا نغرا كاران نينا إناي سنبلين أذا دو براسي بوت آران دو كيلو ودون واسم واسكي نما كيسين تيتي نما نين نغرا كاران Nakwa kit asagal mitila songa kanga dok nama kangwan neskiing abal ngasi na dola si dengan rakaminga nakun ngitiasi na daba yei al kwan kriya alindu girai tulepi naskokal sepul ngiti na ki imbalese na inkwa girai alba ota kitge al kwa kulwi na al kwa skiem belengale kei na al kwa diem kiem buru ngale kei na nakida yang buru da in kwasa fuwa kan in kwasa lola kan in kwasa elle kan in kwasa rita kan zulonga kan kinyet me yengal kwa yanga kan mutiana putu in kawe nan tan kan mutiana ki ndola sis kulngitia in me yei al kwa good career na ine kina na main coming na alang utka alang kai mitelang rakerengel dulen na kwas coming si ne duasa lomga songa dok se kwasa fulngiti ne belemba ilaye tulala bal tul baliye tulay aba dine kwasa janba duba nyanga kwasa besete naran ne ine na nama marang ine karing nama gal yom ker kela nas mitir ker kabuna de kisimo nakal inin kwa asan sok ker kaiti na kibora batai
1: namasin kaiti ingisin wa alambai kiwon kuna bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kanga na kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في ايدك، والحلقة دي بتتكلم في موضوع مهم جدا جدا، عشان كده السؤال بيقول عايز تكون كيف؟ ده السؤال الحلقة، ده الموضوع، وربنا دايرنا نكون كيف،

سلام سلام سلام لمتابعين برنامج الحل في إيدك. بعد التحية والاحترام والتقدير، زي كل مرة بنسأل سؤالنا ونشوف نحنا حنقول فيه شنو ورأي ربنا شنو. طيب سؤالنا بيقول نحنا عايزين نكون متميزين كيف، وعايزين طبعنا ما يكون زي طبع باقي الناس، وعايزين كيف نكون مليانين خير ومحبة، وكمان عايزين بالنا يكون طويل مع الناس وما نسهج منهم، وفوق على دكم مبسوطين وما في زول يزعل مننا. تفتكروا كل ده بتقدر تعمله مع نفسك، ولا انت شايفة صعبة وحتى كان عملت واحدة ما بتقدر تعمل التانية؟ طيب ما تجي نشوف الحل شنو، ونشوف ربنا قال لنا نحن نقدر نعمل الكلام ده كيف. خلونا ناخدها خطوة خطوة وسنة سنة، وحنعرف نقول كل الكلام ده. في البداية نقدر نقول إنه، ودي الحقيقة، إنه الله حب الإنسان ودايره وكون على صفاته وكمان يكون شبهه، وده ما بيحصل إلا لما الروح القدس يسكن فينا. وده بيحصل كيف؟ لما نعرف الروح القدس هو شنو، ونعرف نتواصل معاه، ونعرف نسمع صوته. لما ده يحصل بتجي الخطوة الثانية، نحن بنتملي بالمحبة، وزي ما الكلام ده اتقال في يوحنا الإصحاح 13 والآية 35، ونتيجة العلاقة دي بتكون محبة، بتخلينا نحب بعضنا، بتخلينا يكون في علاقة بتاعة حب، ما علاقة مبنية على أي مصالح، لا بتكون علاقة مبنية على الحب. مبنية على الحب معناه أنا أعرف أسامح، أنا أعرف أستحمل، أنا أعرف أتعامل. تاني حاجة، نحن دايرين نكون فرحانين ومبسوطين، لأنه الله ما خلق الهم والحزن والتعاسة، لكن روح ربنا الساكن فينا أدانا الفرحة اللي بتخلي حياتنا تكون هادئة. والكلام ده ما كلام ساكن، لأنه في يوحنا الإصحاح 10 والآية 10 ربنا قال أتيت لتكن لهم حياة ولتكن لهم أفضل. والفرح هنا ما هو فرح العالم، نحن الفرح اللي بنتكلم عنه هنا ما هو الفرح بتاع العالم، لكن فرح من نوع تاني، فرح بملاك بسلام، بملاك بطمأنينة، فرح ما زايل، فرح بيمشي معاك في كل مراحل حياتك. والكلام ده قالوا لينا بولس لما قال أفرحوا في الرب كل حين، والكلام ده بنلقاه في فيليبي الإصحاح 4 والآية 4، لأنه لو أنت كنت مطمئن وإنت مع ربنا وفرحان وما في قلق وما في خوف، فده معنى الفرح الحقيقي. ونحن قلنا فرحنا ما زي فرح العالم. طيب نحن فرحنا شكله كيف؟ نحن نفرح بشنو؟ أول حاجة نحن بنفرح بالخلاص. خلصنا ده نقدر نشبهه بأنه زيه زي أي مسجون بجريمة خطيرة، مسجون ما كان متخيل أنه يطلعوه براءة، ما متخيل أنه يقول له أطلع سيب السجن. نحن فعلا كنا في غلط، كنا مأسورين، لكن بخلص ربنا لينا نحن طلعنا من السجن. نفس التشبيه، مسجون طلع، فشي طبيعي يكون فرحان، ده بيعادل الفرح بتاع الخلاص اللي احنا بنفرح به لما نتملي بروح ربنا. طيب فرحنا تاني بنفرح بشنو؟ بنفرح بالعطايا اللي بديها لنا ربنا. ربنا مدينا عطايا ونحن مفتكرين انها ده شي طبيعي انه تكون حقتنا، مفتكرين انه يكون عندنا أسرة، أب، أم، عم، خال، أهل، مفتكرين انه ده شي يكون طبيعي حقنا، لا دي من النعم اللي اداها لنا ربنا. مفتكرين انه الصحة الكويسة ده شي عادي، لازم أكون أنا صحتي كويسة، ما فيني إلا أقدر أستحمل، أقدر أتحرك، أقدر أتكلم، أقدر أشوف، لا ما في حاجة بتخليني أقول ده من حقي، دي نعم ربنا اداني ليها ودي لازم أنا أفرح بها وأشكر ربنا في كل دقيقة عليها. من الحاجات اللي بتخلينا إنه نحن نكون فرحانين العبادة، عبادتنا لربنا، لما نعرف إنه ربنا أدانا روح الفرح، أدانا روح الأمان، أدانا الروح اللي بتحمينا، ما أدانا التعاسة وأدانا الشقة وأدانا المرض، لا لا لا ما أدانا الحاجات دي، لما أدانا روح الخلاص، لما أدانا عطايا نحن ما بنقدر نقعد نحسبها، ما هي مخصورة في أسرة سعيدة وصحة وشغل، لا في عطايا كثيرة نحن ما حاسبينها وما عارفينها. فنعم ربنا دي بتخلينا نعبد ربنا بطريقة بفرح، زي ما يتقال في المزمور 104 والآية
33. وفي فرح تاني، فرح العطاء، فرح إنه لما نحن ندي، فرح إنه لما أنا أساعد زول، إنه أحل معه مشاكله أديه. وربنا قال المحطي المسرور يحبه الرب. المحطي ده ممكن يدي شنو؟ ممكن يدينا بس قروش؟ نحن بنفهمها كده، فاهمين إنه العطاء ممكن يكون بس هو خط يدي كده في جيبي وأطلع وأدي. لا، العطاء ممكن يكون حاجات تانية كتير. ممكن يكون كلمة طيبة، كلمة طيبة تخفف باع عن زول. ممكن يكون خدمة عمل لي زول.

أنت مسرور، والسرور ما بيجي إلا وإنت قلبك راضي، ما بيجي إلا وإنت عقلك مقتنع. لكن لما تدي لمجرد الناس يقولوا أديت أو يقولوا خلاص ساعدت ولا عملت ولا وقفت مع الناس ولا زي ما بنشوف أسي عشان تأخذ بها صورة، ده ما بيبقى عطاء. لكن العطاء اللي بيحبه ربنا اللي بيكون طالع من القلب، اللي بيكون حقيقي ما فيه أي مصلحة، ده العطاء اللي بيتكلم عنه ربنا، ده العطاء اللي بيدينا الفرح، بيدينا السلام، بيدينا محبة ربنا، وبخلينا نكون عايشين في سلام مع بعض. طيب من الحاجات اللي دايرين نعيشها في حياتنا، في ناس دايرة تعيش في سلام، لأنه أي مكان فيه حزن وفيه خوف وفيه كآبة ما بيكون فيه سلام. لكن طول ما نحن عايشين في الدنيا وعايزين نفتش على السلام وحياتنا تكون في سلام، في خطوة لازم نعملها، لازم يكون عندنا سلام مع الله. أيوة لازم يكون عندنا سلام مع الله. في ظل ممكن يزال يقول لي دي نعملها كيف، ونحن محتاجين يكون في سلام بيننا وبين الله، ما احنا بنحب الله وعارفينه وبنعبده والله معانا وبنصلي وبنبعد من كل حاجة غلط. طيب خلينا نقف في النقطة دي شوية ونتكلم فيها. الله لما خلق الإنسان كان عايش في سلام، في سلام وفي شركة عميقة جدا مع الله. لكن لما حصلت الخطية السلام ده اتفقد، وعشان نحن نرجع لنقطة السلام لازم نرجع لحياة التوبة، لازم نتوب عن كل غلط. التوبة معناه انه نحن نقيف، مش انا اقول يا ربنا انا غلطت سامحني، ده ما معنى التوبة. التوبة معناه انه انا اوقف اللي انا بعمل فيه. طيب عشان يكون عندنا سلام برضو مع الناس، ده لو نحن عايزين سلام مع الله. لكن لو عايزين سلام مع الناس، اول حاجة تعملها اقبل الناس زي ما هم، ما تقعد تصنفهم وما تقعد تخد كل واحد في مكان، لا لا لا، اقبل الناس زي ما هم بغلطهم بعلاتهم باشكالهم بالوانهم، عشان علاقتك بهم يكون فيها سلام. والسلام مع نفسك، وده بيجي بيعطوا طريقة، ده بيجي بالتوبة وعمل الخير. والتوبة وعمل الخير بوصلونا انه نحن يكون عندنا بال طويل وصدورنا يقدر يستحمل الناس اللي بيغلطوا فينا، وانه نحن نقدر نساعد الناس المساكين. بكده نقدر نكون حققنا ان احنا كنا بنحلم به في الاول. يعني انت لو بقيت فرحان وبالك طويل وعايش في سلام، اكيد حتصل لنقطة تانية، هي انك حتكون زول لطيف، زول هادي، زول محبوب. لانه نحن لما يكون بالنا طويل ونكون عايشين في سلام ونكون بساعد ونكون عندنا سلام مع الله، سلام مع الناس، سلام مع نفسنا، ده بوصلنا للنقطة الأخيرة، إنه كن نحن في لطف في حياتنا. واللطف ده ربنا طلبه مننا، قال كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين. اللطف بوصلنا لنقطتين تانيين، نقطة التسامح والغفران. يعني نحن لو بدينا من الأول حنلقى إنه كل خطوة بتطلعك درجة للتانية، دي بتوصلك لدي، دي بتوصلك لدي، لحد في الآخر تلقى نفسك إنك إنت حققت كل اللي إنت كنت بتقول عليه في البداية صعب. إنك تكون متسامح، إنك تكون لطيف، إنك تكون بتساعد، عندك سلام، عندك أمان، بتعرف تدي، بتدي عطاء بفرح، فتلقى الحاجات دي كلها مرتبطة مع بعض. وأول المفتاح الأول إن يكون عندك علاقة مع الله. والعلاقة مع ربنا، خلينا نذكر بعض، ما هي علاقة أوامر وتنفيذ، ما هي علاقة عقاب، علاقة أب حنون بيوري وبرشد وبرضو بعاقب عشان تأديبه يقومنا، ما عشان يأذينا. عشان كده علاقتنا مع ربنا علاقة بتاعت حب، علاقة بتاعت حنان، ما علاقة مبنية على أي أساس تاني غير كده. عشان ربنا لو عرفنا حب ربنا لينا، نحنا بنعرف نحب بعض. بنشكرك.

يا رب، بنشكرك يا رب لأنك أنت من البداية أدتنا سلام، من البداية لما نتخلق الأول خلت في علاقة بينك وبينه، وبعد ما حصل الغلط ما هن عليك يا رب، ما هن عليك إنه نحن نكون بعيدين منك، لكن يا رب أدتنا روحك اللي بتسكن فينا عشان نسمعه، عشان نفهمه، عشان تغيرنا، عشان تخلينا شبهك يا رب. بنشكرك يا رب إنك أنت داير لنا الأفضل، بنشكرك يا رب إنك أنت بتعلمنا كيف ندي، بنشكرك يا رب إنك بتعلمنا كيف نعيش بفرح، بنشكرك يا رب إنك علمتنا كيف نحن نعبدك يا رب ونحن قلوبنا مليانة بالسلام وبالشكر، لأنك أنت إله محبة، لأنك أنت الإله اللي بتعالج كل حاجة غلط فينا، وما بتعالجها بقسوة لكن بتعالجها بلطف، بتعالجها بدواء شافي. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لأنك أنت بتقول على نفسك إنك أنت الطبيب الأعظم اللي بيعرف كل علة فينا، اللي بيعرف المخفي جوا قلوبنا. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتقول إنك أنت الراعي الصالح. يا رب بنسلمك عقولنا، بنسلمك قلوبنا، بنسلمك أفكارنا، بنسلمك خطواتنا يا رب، لأن كل حاجة معك بتزيد ما بتنقص يا رب، لأنك أنت الأول وإنت الآخر. بنشكرك يا رب، يا رب بنشكرك، بنشكرك، بنشكرك يا رب لأنك أنت بتدينا حياة وحياة أفضل. يا رب لكل الشكر.

0: يا سامع الصلاة
1: إليك. مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات، لكل زول قاعد في بيته وفتح الراديو هسع وبيسمعنا. بنقول أهلا ومرحبا بكم في مساء جديد، وكمان في ساعة من رحلتنا الجميلة بنقضيها مع بعض كل يوم من الساعة 4 للساعة 5. برحب بكم أعزائنا المستمعين، وتحية خاصة لكل أهلنا اللي بيسمعونا من داخل السودان ولا برا السودان، القاعدين في السودان، اللي في بحري وأم درمان والجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق، من كردفان لدارفور، من كسلة والقضارف، وكمان شندي ودنقلة، وكل الناس اللي قاعدة في مدننا الجميلة. بقول لكم أهلا ومرحبا بكم وأجمل مساء عليكم، وكمان تحية أكبر وأجمل لأهلنا يعني البعيدين، إذا كان في مصر ولا في أثيوبيا، في تشاد جنوب السودان، ولا في يوغندا، كينيا، كل البلدان بقول لكم حبابكم وأهلا ومرحبا بكم، خاصة الناس الموجودين في المسافات البعيدة. بقول لكم يعني أكيد يمكن يكون في فرق في الزمن، لكن شاكرة لكم كثير لأنكم أنتوا دائما موجودين حول راديو سمر. إذن حبابكم ومساءات يعني مليانة كده رضا وراحة بعد يوم طويل. لكل الناس اللي بتسمعنا، إذا كان على الستلايت ولا على الابليكيشن وعايزة تتواصل معنا، اتواصلوا معنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وأكيد حكون مستنية طبعا تفاعلكم وكمان مشاركاتكم. حبابكم مع أحلى باقة من الترانيم الروحية، لكن خلونا رحب بكم أول أنا إيناس إسماعيل اللي بيكون معكم دايما عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل. وأولى ترانيمنا أكيد حنستمتع بها، تعالوا مع بعض كده نستمع لها ونرجع نواصل، خليكم قريبين، وأكيد مجموعة من الترانيم اللي حنستمتع بها في الأمسية دي.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، وأتمنى إنه فعلا الكلمات دي تكون يعني لمست قلبك وروحك، ويا رب تكون فعلا بتعمل في حياتك. أهلا ومرحبا بكل زول جانا في الوقت ده، وأكيد مجموعة من الترانيم الروحية في انتظارك. وبرضو حابة أطلع معكم فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

0: تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565359.
1: رجعنا مستمعينا الأعزاء وبقول حبابكم وحباب جيدكم وحباب طلتكم وحباب وجودكم معانا. وأكيد زي ما بوعدكم كل يوم بيكون عندنا موضوع مختلف عن الثاني, ولمتنا المسائية دايما بتدينا مساحة إنه نحن نتناقش ونتحاور وكمان نعمل إضافات لكل موضوع نحن بنتناقش فيه. عشان كده عايز أقول لك عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة إنه في حياتنا اليومية بنقول كلمات كثيرة, يمكن مرات يعني بنقيف عند يعني عند معناها كثير. وما أكثر الكلمات اللي بتتردد بين الناس, يعني مثلا زي أوعدك وعاهدتك وكلام بالشكل ده. يعني إذن من خلال الكلمات دي عرفت إن عندنا الليلة إحنا عايزين نتكلم عن شنو. لكن هل الوعد هو العهد؟ وهل الاثنين عندهم نفس المعنى؟ ولما الإنسان يوعد زول توعده بحاجة, هل الوعد ده بيكون مجرد كلام اتقال في لحظة, ولا بيكون مسؤولية لازم يلتزم بيها؟ والأهم من ده كله, نحن في حياتنا بنوفي بوعودنا وعهودنا, ولا مرات بنوعد وننسى, أو بنقطع عهد وما بنقدر نلتزم به؟ العهد والوعد مجرد كلمات بنقولها ونمشي, لأنه الكلمة لما تطلع مننا ممكن تكون يعني سبب في ثقة زول فينا, وممكن كمان تكون سبب في خيبة أمل زول فينا. عشان كده موضوعنا اليوم أو موضوعنا الليلة في الأمسية دي هيكون عن العهد والوعد. هنحاول من خلاله نفهم الفرق بينهم ونتكلم عن معنى الوفاء, وليه مرات بنوعد وما بنقدر نوفي, وهل الظروف ممكن تكون يعني مبرر كده لعدم الوفاء, وهل في فريق يعني هل في فرق بين إنك ما تقدر توفي بوعودك وبين إنك أصلا ما كنت جاد في وعدك. كده خلونا نبدأ من الأساس, شنو هو الفرق بين العهد والوعد؟ يعني دي يعني مساحة كويسة إننا نقدر نفهم بيناتهم الاثنين, عشان لما تقول مثلا لصديقك أو لحبيبتك أو لزوجتك عهدتك أو وعدتك تبقى عارف الفرق بيناتهم شنو. إذن حبابكم مستمعينا, وتعالوا مع بعض نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد. ساعة سمر, نغمة سلام وصوت إيمان, ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب.

0: بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك، وما بتعرف تعمل حاجة، وما بتشبه الناس، وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بيمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، اتماسك، انهض، قدم اللي عندك واللي بتقدر تعمله.
1: رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، وأكيد حبابكم مرة تانية، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول موجود معانا. إذن تعالوا كده نشوف الفرق بين العهد والوعد. بعد ما عرفنا إنه موضوعنا هو العهد والوعد، خلونا أول حاجة يعني نقيف عند الكلمتين ديل. نحن في كلامنا اليومي بنستخدمهم كتير، ومرات بنستخدمهم كأنهم حاجة واحدة، بنقول وعدته أو عاهدته، أديته كلمة. لكن هل فعلا العهد والوعد عندهم نفس المعنى؟ الوعد أعزائي المستمعين في أبسط صورة إنك تلتزم قدام زول إنك تعمل حاجة في المستقبل، أو تمتنع عن حاجة، تقول مثلا أوعدك أجيك، أو أوعدك ما أكرر الغلط ده، أو أوعدك أقف معاك. لكن العهد إحساس الالتزام فيه بيكون أعمق. لما تقول لي زول عاهدتك، أنت ما بس قلت كلام، أنت ربطت نفسك بالتزام، وكأنك بتقول أنا ملتزم بالحاجة دي ومفروض أحافظ عليها. وعشان كده ممكن نقول أن الوعد ممكن يكون كلمة للمستقبل، لكن العهد فيه معنى للاستمرار والمحافظة على الالتزام. لكن هنا في سؤال مهم، هل كل وعد بنقطعه لازم نعتبره مسؤولية؟ لأنه مرات الإنسان بيوعد في لحظة بتاعت حماس أو في لحظة عاطفة، وما يعني بيكون فاكر أصلا هل أنا بقدر أوفي بالوعد ده ولا لا. مثلا زول يقول لي صاحبه أي وقت تحتاجني أنا موجود، الكلام ده كلام جميل جدا جدا، لكن السؤال الحقيقي بيظهر، يعني هل فعلا بتكون موجود؟ وده سؤال أنت محتاج تطرحه على نفسك أول أنت قلت الكلام ده. عشان كده كلمة أوعدك أعمل لك الحاجة دي، الوعد غالبا ما بس يعني ما بنسمع بالكلام اللي بيكون عابر، لكن فعلا بيكون فعل منفذ. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، برضو في العلاقات مرات الإنسان ما بطلب يعني من الطرف الثاني حاجات كبيرة، كل اللي عايزه إنه كلمته تكون ثابتة، لأنه ثقة في الأساس يعني بتبني حاجات كثيرة، وكمان لأنه الثقة في الأساس بتتبني من حاجات بسيطة، وعدم يعني الالتزام بها بيكون صعب جدا جدا. يعني ده بيرتبط بأنه حتى الزول ممكن مرات ما يحترمك لأنك قلت كلام وإنت ما نفذته أو ما عملته. وهنا يعني بنصل لنقطة مهمة جدا جدا، العهد والوعد ما بتقاسوا يعني قيمتهم بعدد المرات اللي بنقول فيها أوعدك، لكن بقدرتنا على إنه نوفي بالوعد ده. إذن خلينا خلي لكم سؤال، هل نحن فعلا بنفكر قبل ما نوعد، ولا بس بيجي كلام في خشومنا وبنقوله في لحظة بتاعت حماس؟ حصلت معاك حاجة زي كده؟ إذا حصلت معاك كده وريني وأكتب لي وراسلني وقول لي هل نفذت فعلا العهد اللي أنت قلته والوعد اللي أنت قطعته ولا لا. إذا ما حصل حيكون طبعا كان مجرد كلام، وعايزين نشوف العواقب بتاعته ممكن تكون شنو. خليك معاي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب ما تمشي بعيد.
2: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمع.
1: رجعنا أعزائنا المستمعين بعد ما استمعنا للترنيمة دي، وإن شاء الله يا رب تكون فعلا سبب بركة لحياتنا. عايزين نشوف برضو ليه أصلا الإنسان ممكن بيوعد. بعد ما تكلمنا عن الفرق بين العهد والوعد وعن يعني قيمة الكلمة اللي بتطلع من الإنسان، خلونا نسأل يعني سؤال ممكن يكون مهم: شنو اللي بيخلي الإنسان يوعد من الأساس؟ هل كل مرة الإنسان بيوعد فيها بيكون فعلا ناوي ينفذ، ولا مرات بنوعد عشان الموقف نفسه بيخلينا نقول كلام يمكن ما نكون قادرين نلتزم به؟ مرات الإنسان بيوعد لأنه بحب الشخص اللي قدامه وعايز يطمنه، زي لما يعني زول يقول لي صاحبه ما تشيلهم أنا معاك. هو في اللحظة دي غالبا صادق في إحساسه، لكن بعدين الظروف ممكن تتغير. ومرات بنوعد لأنه ما عايزين نزعل زول. زول يطلب منك حاجة وانت عارف انك ما بتقدر يعني تعملها، لكن بدل ما تقول انا بصراحة ما بقدر يعني بعمل الحاجة دي، في لحظة بتقول ان شاء الله ان شاء الله اوعدك، يعني بس عشان يمكن الحاجة دي ما يعني تحرجك او تحرجه مثلا او تكسر بخاطره. فبتحاول كده تطيب خاطره وتقول له ان شاء الله انا اوعدك انه الحاجة دي انا اعملها لك. ومرات كمان في ناس تانية يعني بيطلع الوعد ده في لحظة بتاعت عاطفة أو إحساس. الزول يكون فرحان ومتأثر أو حتى زعلان فيقول كلام كبير جدا جدا: أنا عمري ما حسيبك، مهما حصل أنا معاك، يعني وعد مني ما بيحصل كده تاني. وده غالبا بنشوفه بيحصل ما بين الأزواج والأحبة، ودي حاجة أكيد بتكون يعني واضحة، ويمكن أنت ذاتك مريت بالحاجة دي. أنا شخصيا ما أكذب عليكم، أنا كمان مريت بالحاجة دي، يمكن أكون قلت كلام زي كده في لحظة بتاعت إحساس أو عاطفة إنه أنا ما حعمل الحاجة دي تاني. لكن بعد ما تهدى المشاعر بنكتشف إنه الالتزام بالكلام أصعب مما كان متخيلين. وفي نوع تاني من الوعود وده أخطر بشوية، وهو إنه الإنسان يوعد وهو أصلاً عارف إنه ما حيقدر يفي بالوعد ده. هل ده اسمه وعد أصلاً، ولا مجرد كلام بنقوله عشان نطلع من الموقف المعين اللي إحنا يعني موجودين فيه ولا تخطينا فيه؟ لأنه في فرق كبير بين إنك توعد وإنت صادق ولكن الظروف يعني مثلاً كانت سبب في إنك ما تنفذ وعدك ده، وبين إنك توعد وإنت من البداية ما عندك نية بتاع التنفيذ. شفتوا كيف ممكن يكون الفرق؟ وبرضو في وعود بنقطعها لأننا عايزين نثبت للزول إنه بنحبه أو بنهتم به. لكن أحيانا الحب الحقيقي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما محتاج وعود كبيرة، محتاج أفعال صغيرة ومستمرة. ممكن زول يقول أنا مستحيل أخذلك، لكن وقت الحاجة ما تلقاه. وفي المقابل ممكن زول ما يقول كلام كتير لكن تلقاه موجود وقت الشدة. وهنا بنلقى نفسنا قدام سؤال مهم: شنو الأهم، الوعد الجميل ولا الفعل البسيط اللي بيثبت الوعد؟ ده سؤال متروك ليك، وأنا محتاجة تفاعلك معاي وأعرف برضو رأيك شنو في الموضوع ده. لكن في الفترة دي خلونا نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب لأنه لسه هنواصل في موضوعنا.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك. مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك. مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

حبابكم مستمعينا، رجعنا مرة تانية، وحباب كل الناس اللي بتسمعنا إذا كانت على الساتلايت ولا على الأبليكيشن، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. إذا عايزين تواصلونا وتراسلونا أو تطلبوا ترنيمة معينة تستمعوا لها، راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وأكيد حكون مبسوطة طبعا باتصالكم وبتفاعلكم معنا. وكمان بديكم دعوة أعزائنا المستمعين، تدخلوا على صفحة راديو سمر أو فيسبوك ولا الانستجرام أو التيك توك، وحتلقونا ببرامجنا المختلفة. حباب كل الناس اللي تفاعلت معنا وكل الناس اللي ادت راية في موضوع اليوم، موضوعنا الليلة موضوع مهم، وكمان يمكن بنلقاه في حياتنا اليومية بصورة ممكن تكون مستمرة وكمان متفاوتة. لكن كده تعالوا في اللحظة دي نشوف الكتاب المقدس بيقول شنو عن الموضوع ده. بعد ما تكلمنا عن معنى الوعد والعهد، خلونا كمان كده نشوف الكتاب المقدس بيقول شنو. أول حاجة بيقول ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وده بنلقاه في إنجيل متى. المسيح هنا بيعلمنا إنه كلام الإنسان مفروض يكون واضح وصادق، يعني لما تقول نعم تكون فعلا قاصد نعم، ولما تقول لا. المسيح هنا بيعلمنا إنه كلام الإنسان مفروض يكون واضح وصادق، يعني لما تقول نعم تكون فعلا قاصد نعم، ولما تقول لا تكون فعلا قاصد تقول لا، من غير ما تحتاج تدي وعود كثيرة عشان يعني تقنع الناس. ودي نقطة مهمة في حياتنا اليومية، لأنه مرات بنخاف نزعل الناس فنقول إن شاء الله زي ما قلت لكم أوعدك أكيد بعمل الحاجة دي، ونحن في داخلنا ما بنكون شنو متأكدين. لكن الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الصدق أحسن من الوعد يعني بنعجز عنه. يعني ممكن تقول بجد أنا بقدر أعمل لك الحاجة دي، وده يكون أصدق وأحسن من إنك يعني توعد إنك تعمل حاجة أكبر من كده. يعني كمان في حاجة تانية، الآية مرات يعني بتنذرنا من إننا فعلا ما نكون بنعرف نوفي بالحاجة دي، وبتوضح إنه لما الإنسان يقطع عهد أو نذر ما مفروض يتعامل معه باستخفاف. الفكرة هنا ما إنه الإنسان يكتر من الوعود، بالعكس الكتاب المقدس بيوجهنا إننا ما نستعجل في الالتزام بحاجة ما متأكدين منها، لأنه مرات الإنسان في لحظة حماس بيقول كلام كبير وكثير جدا جدا، وبعد فترة يكتشف إنه ما قادر ينفذ الكلام ده. فهل نحن قبل ما نوعد بنفكر في مسؤولية الوعد، ولا بنقول الكلام أول وبعدين نفكر في كيف ننفذه؟

ثاني حاجة برضو في سفر المزامير، المزمور يعني بذكر صفات للإنسان المستقيم بأنه يوفي بكلمته حتى لو كان الوفاء بيكلفه. ودي من أقوى النقاط اللي بنلقاها في موضوعنا الليلة، لأن الوفاء الحقيقي ما بيظهر لما الأمور كلها تكون ماشية كويس، الوفاء بيظهر لما الظروف تتغير ويكون عندك سبب يخليك تتراجع، لكن برضو بتتذكر الكلمة اللي قلتها. وده ما معناه أنه الإنسان ما عنده عذر أو أنه لازم ينفذ حاجة مستحيلة، لكن معناه أنه الكلمة عندها قيمة وما مفروض نستهين بيها. كده خلينا أسألكم سؤال، لو الواحد بيبقى صعب عليك، هل بتتمسك بكلمتك ولا أول ما الظروف تتغير بتعتبر أنه الواحد انتهى؟ محتاجة لأنك تجاوب على يعني السؤال ده بكل أريحية وبكل صراحة. وعشان كده أعزائنا المستمعين، كده خلونا نطلع فاصل ونرجع نواصل في اللحظة دي أو في الفترة دي. عايزاكم برضو تكتبوا لي آراءكم وكمان مشاركاتكم حول موضوع اليوم، وكمان عن تجاربكم، لأنه ممكن يكون في واحد موجود معنا على الصفحة وبيسمع تجربتك أو اختبارك ويستفيد منه في معاملته، خاصة في موضوع الوعود والعهود. نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.
1: حبابك مستمعينا، حبابكم مستمعينا الأعزاء، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك حبابك أهلا ومرحب بك. وموضوعنا الليلة عزيزي المستمع وعزيزي المستمعة، بنتكلم عن الوعود والعهود. النقاط الكثيرة اللي تكلمنا فيها قبل الفواصل اللي احنا طلعناها يمكن توصلنا برضو لنقطة مهمة جدا جدا، إنه يا جماعة الناس ما بتحتاج مننا وعود كبيرة قدر ما بتحتاج مننا يعني إنها تشوف أفعالنا الحقيقية. يعني بدل ما أقول كل يوم أنا واقف معاك، ممكن موقف واحد بس يعني يخليك أنت فعلا واقف عند كلمتك، أنت فعلا بتكون معاه واقف جنبه. وبالتالي الكتاب المقدس بيخلينا نربط الكلمة والفعل. ما كفاية أقول أنا وفي، لازم الوفا ده يظهر في تصرفاتي اليومية. وهنا ممكن يعني نختم حديثنا عن إنه الكتاب المقدس بيعلمنا إنه كلامنا يكون صادق، وإنه الوعود مسؤولية يا جماعة، وإنه الوفا بالكلمة من صفات الإنسان المستقيم والبيعرف ربنا. هل المشكلة في إننا ما بنعرف قيمة الوعد، ولا إننا أحيانا بنوعد بحاجات أكبر من قدراتنا؟ هل حاجة زي دي عملتها قبل كده؟ وهل الأفضل إننا نقلل وعودنا ونزيد أفعالنا؟ لأنه في النهاية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، الوعد الحقيقي ما بتثبت الكلمة، بتثبت الأيام والتصرفات. زي ما بنقول في حديثنا العادي إنه الأيام دول. الأيام دول دي معناتها شنو؟ هل اتقالت لك قبل كده، ولا يعني سمعتها وما خديت بالك لها؟ خلي بالك، لما زال يقول لك الأيام دول معناتها حنرجع تاني وحنتقابل ونشوف مثلا هل انت فعلا حتنفذ كلامك، حتكون عند وعدك ولا لا. بالطريقة دي أعزائي المستمعين بنكون فعلا يعني عرفنا كيف نفرق ما بين الوعد وبين العهد، وهل الفعل هو فعلا مهم ولا كلامنا اللي بيصدر من شفاهنا أو مننا الفعلا بيحقق أو بيثبت إنه أنا ياتو شخصية من الشخصيات. أيضاً أعزائنا المستمعين، تعالوا مع بعض قبلي يعني آخر كده نقطة حنتكلم فيها، نطلع فاصل برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.
2: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمل وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعها حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. هالدهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، انت عارفات طبعا شغلة الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. هالدهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ جراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتة جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتدلح شوية، تدل عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعا شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وعمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواسته وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم، يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصل ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا اصل ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرأة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، ما مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرة بتبيت برا ما عندنا كله المرأة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته. وبعد كده هو بقى كبير، خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايرة تسمع مننا ولا كلمة، وقالت قصه دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة اصله مكان البيت، والمرأة اصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بيتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصو ما بينفح كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلوا لنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بيت ولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هم يعيشوا حياتهم ويتأغلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. انت ياكي حبوبتها، بس انت كمان ما تخطي ايدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي انت جيتي، ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض لأنه ربنا قال له يلتصق به.

وربنا بيقول هما الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال ليكي اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوه حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف ليكي على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوه مليون زول. أهلنا زمان قالوا لنا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه وتصغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت، البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده، يا أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الاساسية انه في كل مرحلة بنأدبه بطريقة مختلفة من التانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد ديه، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت يا الأبو، كان بيت خلاه تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إننا نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي، يحكي عن مشاكله، يتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص أنت بقيت راجل، خلاص أنت بقيت فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم، حنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا أنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أب ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنه هم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة، خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة، فيها احترام، وكده أكيد أن إحنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسلنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدينا يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.